احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسهل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

روبن دياس تلعب كرة لكوك كوريا. كوك كوريا انتقل للريال مدريد قادما من البوز تشيلسي. انتداب مهم جدا للمرينجي لحسابات الموسم القادم. فالانتظار بالأبيض يهاجم إسبانيا عن طريق لامين يامال. كرة في الكولوار هربت على لامين التماس. برشا حوارات داخل الحوار نفسه، يعني نحن نتحدث في وجود سالجادو وييرو وبويول وبقية الكبار. أنا أتكلم عن مواجهات مباشرة، مثلا أهمها لامين يامال ضد اللاعب القوي نونو مينديش. لمن ستكون الغلبة؟ معركة المباراة هي وسط الميدان، لأن الفريقين الاثنين يتميزوا بسلامة الوسط. خطيرة للإسبان، التسديد للحارس، يتصدى الحارس ياغو كوستا. أول كرة للماتادور عن طريق هدافهم، أربعة في البطولة. أويار زابال، كل شيء ممكن، حتى ركلة الترجيح موجودة بقوة في هكذا قمة وندية وتكافة في المستوى بين المنتخبين. الآن البرتغال في أول هجوم يتقدم للتاك، ورا تسديدة ممتازة، تسديدة ممتازة من جو كانسيلو. قوية الكرة من كانسيلو، هذه ردة الفعل الأولى من المنتخب البرتغالي على الهجمات الإسبانية. نقول الهجمة الأولى لاختيها اللي تصدى لها الحارس كوشتا ديوغو. أوناي سيمون، سبع دقائق لعب في الشوط الأول. مباريات الكؤوس تختلف، مباريات النوك أوت عندها حساباتها. ترجع الكرة من روبن دياش في وسط ميدان البرتغال. روبن ريناتو فيجا، هدف الأول مهم جدا في هكذا مواجهات. منتخب البرتغالي كان ترشح على حساب الكرواتي 2-1 عمل ريمونتادا بعد ما كان خاسر لحدود دقيقة تقريب 60-65، 1-0 في ماتش صعيب برشا كان على البرتغال. في المقابل في دور 32 العبور كان سهل لإسبانيا، 3-0 على النمسا. هنا خطيرة وارسب الهدف الأول، 1-0 مش ممكن، مش ممكن ما قدره أوير زبال. في ايش تسلل، في ايش اوفسايد، مش ممكن. كورة في الباس في الانترفال ممتازة جدا من داني أولمو، فمش اوفسايد. ماذا قدر الجوليادور؟ 1-0 ضاعت على إسبانيا. أوير زبال راس فور، الفرصة الأخطر والكرة الأقرب ليلا فوريا روخا لياس الشباك. مش ممكن، مش ممكن، ولكن مباراة حلوة. 8 دقائق فما فرص خاصة من الجانب الإسباني. تلعب الكرة برتغالية، يمشي كريستيانو رونالدو، رونالدو محاولة، رونالدو يخسر كرة وتبقى له. تلعب العرضية، مازالت الإمكانية البرتغال. مباراة نار، يمشي جواو فيليكس، جواو أمامه بورو، حلو الباس من جواو ويتصدى دفاع ركنية. خارجة ركنية، ركنية للمنتخب البرتغالي. كرة بكرة، هجمة بهجمة، ذات السهرة تحلى، ذات اللعبة تظهر. مباراة ستكون هجومية. البرتغال تقول أنا عندي من القدرة أن أرد الفعل وأرد على هجمات الماتادور. بين الحلم الإسباني وبين الطموح البرتغالي، من سيعبر إلى دور الثمانية؟ قد تكون مرة رابعة في تاريخ البرتغال. هي مباراة 50-50. كرات الثابتة سلاح، كنية ومجال للتألق وأخذ الإسباقية من خلال الركنيات والمخلفات القريبة. يمشي برونو فرنانديز، ترجم الدفاع، شعملونك يا رونالدو. الفار يعطي الأحقية والاستحقاق إذا فما حاجة. ترجع الكرة كوشتا، دويلة خطيرة على إسبانيا. يمشي الهجوم، برونو فرنانديز موجود، المعلم رودريغاو، أوناي سيمون. إسبانيا تدخل كأس العالم بهوية بطل أوروبا. نذكروا أنه في ما سبق مع فيسنتي ديل بوسكي ربحوا اليورو في 2008 على ألمانيا في الفينال توريس، ثم عودوها بعد عامين في جنوب أفريقيا وقت جابوا المونديال التاريخي الوحيد الإسبان. 1-0 في الإكسترا تايم على هولندا، هدف الرسام الأرتيستو أندريا سينيستا.
كرة برتغالية في وسط الملعب. رناتو فيجا، نونو مينديش، نونو فيتينيا، الباريزي بطل اوروبا الشامبيونز، يدخل الدفاع الاسباني. اسبانيا مثل سويسرا 2006، اربع مباريات الاولى في كاس العالم، اربع كلين شيت. لو يحافظون على شباكهم اليوم امام التورنادو كريستيانو رونالدو ستكون المره الاولى. خمسه كلين شيت تواليه لمنتخب اوروبي في تاريخ الورد كاب. كره طويله من اوناي سيمون، كره للمنتخب الاسباني داني اولمو. اولمو في الوسط، هربت كره خطيره، تمشي كره كريستيانو، كريستيانو، كريستيانو، يشوط رونالدو والحارس يتصدى اوناي سيمون. رونالدو موجود، ثلاثة اهداف في المونديال الحالي من 11 هدف تاريخيا في الورد كاب. اقتناص كره ثم افتكاكها، ورونالدو يمشي في الهجمة. ترجع الكرة للمنتخب البرتغالي، لوان كرة يخرج الحارس. الكرة أطول من اللاعب البرتغالي، تعود من أوناي، يمشي لهجوم رودري. هدف بدأ يقرب، هدف يسخن، لمين، هذه هي لمين واحدة، لمين يا مال، يتصدى الحارس بس التمكنية الثانية والحارس مرة ثانية. روعة المباراة، رائع الديربي، رائع لمين، وأروع سيمون، وأروع منهم الكل كوستا. شوف الكرة من ديوغو، تصدي ممتاز من ديوغو كوستا مرة أولى، ثم مرة ثانية على أليكس باينا، طار عليها الطيران. برشا من لاعبيه يضربوا مليح بالراس، منهم رودريجو. كرة ثانية أيضا، الكرة الراجعة ممكن يتلقاها إسباني للتسديد. يبدأ الهجوم، بورو، كوكوريا، كوكوريا ممتاز في هذه البطولة. كوكوريا تمشي بالكرة، منتخب الإسباني خطيرة والحارس يصد، وهذا بالعمل مش ممكن، مش ممكن داني أولمو، مش ممكن داني أولمو. فرصة قد لا تعود، إسبانيا قد تندم. كرة سهلة الحقيقة، هل فيها تسلل من أولمو؟ كرة ثانية أخذها أولمو. شوف الكرة الأولى، ممتاز الحارس أمام كوبارسي، هذه كيفاش تضيع؟ أولمو وحده، كريستيانو، رونالدو، باهي رونالدو، جواو، كونتر أتاك، عدي أدفانتج، باهي من أنطوني الحكم الإنجليزي. تمشي كرة برتغالية من الرواق الأيمن كانسيلو، حط الكرة برونو فرنانديز. برونو مرتاح لحد الآن، الدفاع الإسباني. عرضية هذه خطيرة والرأسية، ومش ممكن رونالدو، والفرصة ضاعت. كاد يكون الهدف الأول بذاكرة ما قلته من لحظات، مش الفريق الأفضل يسجل، مش الفريق الأميز اللي يسجل ويتقدم في سكور. جواو ممتاز، رونالدو يسبق كوبارسي، ولكن طار عليه الحارس العملاق كوشتا. حلوة برشا كرة كوشتا، ركنية البرتغال. كرة للمنتخب البرتغالي، هل من ضربة قاتلة في الوقت الأخير والرمق الأخير من الشوط الأول؟ يمشي بالكرة برونو، برونو يعمل كرة عن طريق نونو، شوت، نونو شوت، والهدف يضيع بكرة على العارضة، كرة على العارضة من نونو مينديش. البرتغال كادت تعاقب إسبانيا على كورتين ما يبيعوش، كرة الراس راس أويارزابال وكرة أولمو بالراس، أخطر كرة للبرتغال، ضربت في بورو، ولكن كخطورة حتى البرتغال، ولو لعبت بتحفظ ولو لعبت بالدفاع ولكنها خطيرة كل ما قدمت للأمام. ترجع كرة أخيرة للتماس، هل تكون مباراة 1-0 أم يكون لقارك لا تترجيح؟ ورسميا في دلاس
القمة والديربي 0-0. الحكم أنتوني تايلور يقول بداية الشوط الثاني من القمة المرتقبة اللي كانت متوسطة فنيا في الشوط الأول. حسابات النوكاوت، ولكن الشوط الثاني متأكد ستكون ممتعة مثيرة. نفس سيناريو ماتش كرواتيا وبرتغال، كانت بحسابات الشوط ثم الانفجار في الشوط الثاني. درجة كرة للمنتخب الإسباني، كوكوريا كوكوريا تقطع الكرة المرتدة الكونتر اتاك، يمشي المنتخب عن طريق بيدرو نيتو، نيتو السريع، هذه خطيرة، نيتو أين المساندة؟ هز على اليسار، نيتو يدخل وسط، فما حتى واحد طلع في الكولوار، وصل الكرة برونو، برونو كوكوريا هو الركنية أو لا؟ ضربة مرمى لاروخا. أعتقد أنه كونسيساو حب تلعب الدفاع وتلعب على المرتدات، يزم البروفايل متاع الكاستينج للملعبية يكون صحيح المارتينيز، لأنه رأى أنه إذا باش تلعب على الكونتر اتاك ما فماش أحسن من السريع كونسيساو في اليمين وفي اليسار لياو على الأقل واحد منهم. دارش الكرة وسط الميدان، كرة المنتخب البرتغالي، هدف مع البدايات يشعل الخواتيم، والكرة برتغالية. جواو فيليكس، جواو ريناتو فيجا، آخر مباراة في الأدوار الإقصائية جمعت إسبانيا بالبرتغال كانت في اليورو 2012، وقتها مشينا الركلات ترشيح وانتهت 4-2 للثور الإسباني. تماس لإسبانيا، احتجاج من بيدرو نيتو، التنفيذ من كوكوريا في الجهة اليسرى إلى بيدري. لازم يطلع شوية الريتم المنتخب الإسباني إذا اشتهى أن يسجل في مرمى كوشتا اللي كان تقريب رجل الشوط الأول في المباراة. ترجع الكرة أوناي، سيمون، لابورت، داني أولمو يخسر الكرة لأن التحول هجومي سريع كريستيانو رونالدو. رونالدو في خطأ لسار سبن، شوف برونو، شوف رونالدو، 7-8 إسبان الكلهم التالي، الكلهم في الخلف الفريق البرتغالي. كيفاش تسجل وبعد تقول لي رونالدو ما عمل شيء؟ بتبيع ما يعمل شيء، لفما انطلاق هجومي، لفما القادمون من الخلف من الوسط، لفما الأروقة توزع له كورة، معزول، خايف برشا مارتينيز، حذاري أن تدفع ضريبة المبالغة في الحذر يا روبرتو، لأن المنتخب البرتغالي نعودها قادر أن يسجل، وباش يسجل رونالدو، والكرة سلامات، وصلت الكرة لأوناي. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني. أوناي 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، التفوق من فيجا، الثانية لليامال، يمشي لمين مع السميدو، لمين يدخل، لمين، لمين، وصل كرة في اليسار، جات الباينا، باينا، لازم يخرج باينا، والكرة ترجع، التسديدة والحارس من أليكس أتلتيكو مدريد، باينا، يتصدى الحارس كوشتا، كانت كرة ضعيفة، كان بالإمكان أفضل مما كان في الكرة هذه. الجانب التكتيكي اللي تغاه غيب لك أوير زبال، شفتوش معايا أوير زبال؟ ابحث معنا وفتش على أوير زبال، لك رد بالك يا برتغال، ينسي روحه وبعد يظهر ويكون الحاسم. غارش الكرة إسبانيا عن طريق بيدري، الوقت يمر، الطموح يتجدد، والهدف سيكون قاتل، والكرة تمشي من لمين،
جواو فيليكس والواجبات الدفاعية خطيرة العرضية والدفاع البرتغالي من كانسيلو للبرتغالي من كانسيلو للتماس كورة من بيدرو بورو شوف أين رأس الحربة هل هي كرة الكوارتر فاينل يمشي لمين يمال شاط كرة لمين ويتصدى الحارس كوشتا خطيرة من لمين الكرة الأولى بعنوان الخطورة من الجانب الإسباني روكنية يمشي للتنفيذ أليكس باينا باينا التنفيذ والقائم الثاني والحارس نيلسون سميدو بالاستقبال يبعد على كوكوريا تمشي كرة طويلة إلى الدفاع الإسباني إلى الحارس أوناي أولمو أوناي فيران توريس ممكن يغادر بايانا وممكن يغادر أويرزابال يحط توريس بونتا صار القرار في الأخير ديلا فوينتي أن أويرزابال حد الآن موش في يومه ترجع كرة للحارس يلعب كوشتا ويلا الأفضلية للدفاع الإسباني مباراة خيبت الآمال على مستوى الفرجة على مستوى الإثارة المنتظرة لو كنت نتصور هكذا سيناريو ديربي وإسبانيا برتغال خروج مغلوب فريقي الاثنين مش يحتاطوا برشا من بعضهم صارت سوابق في هذا الاتجاه والكرة تمشي من لمين في اتجاه الهجوم المعاكس خطيرة لو وصلت لي باينا لو وصلها لمين باينا خلاص إسبانيا للكوارتا ترجع الكرة لياو يمشي لعب البيك ميلان الرفة لياو وصلت الكرة للمنتخب البرتغالي خطير الكرة دالوت فما التسلل لا فما التماس لإسبانيا بالفعل الآن يدخل فيران توريس بديل بايرن يخلي أويرزابال توريس مرة رابعة يدخل من الدكة يمشي كرة للمنتخب البرتغالي رفع لياو لياو يعدي خطير لياو لياو يمشي الرفع رفع لياو كريستيانو رونالدو فما تسلل لا فما كرة يضرب كرة والدفاع شات الكرة قدام يضرب البرتغالي وكرة قريبة لياس الشباك يا برونو فرصة خطيرة على منتخب إسبانيا هذا هي الكرة من برونو كما شات ممتازة هل هي الرقصة الأخيرة للدون أمانة لرونالدو صولات وجولات مونديالية فيما هو آت الكرة ياتي لها من رودري رودري حط الكرة يمشي أويرزابال خطيرة استعمل يا أولمو أولمو شوت علاش ما شاتش من الأول الثغرة تحلت علاشك الرجعة علاشك الأربعة اليمين أولمو والدفاع البرتغالي

مش ممكن البرتغال، مش ممكن. المنتخب الإسباني كان قريب. شوف الأسيست بتاع لمين، فيران توريس. هل فيها ضرب جزاء؟ هل فيها فار؟ ويخرجها نيلسون سيميدو. وصل بورو تحت الضغط، يرجع للخلف الكوبارسي، يمسكورة في سارو، موجود لابورت إلى القائد رودري، ويدخل الحكم بخطأ. فاول إسبانيا لميكيل ميرينو. 6 دقائق زيادة في الشوط الثاني، تعادل مازال داير، وفرصة والهدف الأول. أوير زابال إلى ميكيل ميرينو، والهدف الغدار إسباني، الهدف الغدار إسباني. إسبانيا والصبر أيوب، والكوتشينج للمدرب القدير دي لا فوينتي، وإسبانيا تختم المباراة. الرقصة الأخيرة لكريستيانو كانت مؤلمة، والهدف القاتل كان من الماتادور، كرة في الظهر. هذه عادات إسبانيا، هذه خيارات الفريق الإسباني، وميكيل ميرينو يهرب وفي 6 أمتار ما يضيعش. شوف الكرة كيف بدات، شوف الخطأ اللي زفروا الحكم. البرتغاليين ما همش مركزين. تلعبت الكرة، بدا فابيا رويس، وصلت لرودري، فران توريس ولا أروع، نوف سايد شور، والهدف ملعوب، والكرة ممتازة. لا روخا في الكوارتي فينال، إسبانيا من بولبو دي مانولو. 1-0 إسبانيا. دي لا فوينتي واصل أرقام، 35 ماتش بدون هزيمة، 12 ماتش البطولات الكبرى بدون خسارة، يتعادل مع إيمي جاكي. 6 ماتشات ما قبلوش، في آخر 20 ثانية يقبلوا ممكن، ولكن صعيب صعيب صعيب صعيب، والصعب يسهل. يمشي القدام يا لياو، ديراي وفات يا رافع، مش ممكن. البرتغال بايع الطرح، يمشي يلعب كرة طويلة، يلعب كرة، يمشي صورة عن طريق وشوه، يمشي كونسيساو، والتعادل يضيع، التعادل يضيع. البرتغال اوت. برناردو سيلفا كان قريب الدون. برناردو لماذا لم تهاجمونهم من الأول؟ سير المباراة، خايف يقبل هدف، عمل حساب في الأخر، حساب طلع غالط، والشوية والكوية في دقيقة 90+1. أنا دائما دعوت المدربين ما تجازفش، راك تخسر في الأخير، مش تجازف، تم تحرك كروية تحل اللاعب تاكل 16. ولكن أيضا في الأخر ها، ونقرأ تاريخ الكرة المحلية والإفريقية والعربية والأوروبية والدولية، هذا السيناريو تكرر 5 مليون مرة. إيغليسياس يدخل ليدافع على مكتسب. لاروخا بطل أوروبا لا يقنع أداء، ولكن موجود نتيجة. سيفتقدك كأس العالم يا دون. أوير زابال أوت. يدخل إيغليسياس، ماهوش غوليو، هذا إيغليسياس آخر. ترجع الكرة الوسط، تمشي كرة التماس، 7 و15، الأولى دقيقة والثاني ثواني، آخر الثواني، آخر الألعاب، من أجل أغلى الألقاب. امشي يا برتغال، وزع يا برتغال، أصمودي يا إسبانيا، أصمودي يا إسبانيا. تمشي كرة عن طريق فيجا، الكرة القدام يا ودي، لوح القدام، حب يدخل بالكرة المركزة، الآن يلعب على اليمين ويدور على اليسار، هذا وقته. تمشي كرة والتماس، باي باي باي باي. البرتغال تعجز من جديد أمام إسبانيا. حكم 6 دقيقتين تقريبا، 8 دقائق. كونسيساو، كونسيساو في خطأ أخير. الخطأ الإسباني غير واقع المباراة وأقصى البرتغال. فهل يكون الفاول ضد فيران هو نظير العودة، وهو منظار الأمل، وهو كل الطموح لمنتخب البرتغال؟ آخر كرة، آخر كرة، وتكررت هذه الصورة. الهدف الغدار، الهدف القاتل والغدار. قلت لك 1-0 ولا نمشي اكسترا تايم. هل في هدف غدار؟ وجاء الغدار. فما راي كوشتا، فما راي كوشتا، كوشتا ديوغو، كوشتا ديوغو. بنفيكا سجل في الريال. إسبانيا قبلت هدف من البرتغال برصيد حارس مرمى في رابطة الأبطال. هل يتكرر السيناريو في المونديال؟

0: اضرب يا حارس، والكرة برا اوت من حارس الى حارس، لا روخا يا الحارس، واسبانيا لا فور يا روخا. المنتخب الاسباني الى الربع النهائي، اسبانيا تزيح رونالدو بهدف قاتل غدار، كوتشينج ولا اروع ميكيل ميرينو في 91.
1: San Fermín, viva San Fermín.

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة متابعي بين سبورت في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه المواجهة الأخيرة بالمناسبة في دور 16، وهي مواجهة كولومبيا سويسرا هنا في فانكوفر في كندا، حيث المباراة التي الفائز فيها سيقابل الأرجنتين ستكون ربما مواجهة أمريكية جنوبية خالصة إن فازت كولومبيا، وستكون المواجهة الأولى لسويسرا أمام الأرجنتين بعد عام 66 يوم أن تقابلا في إنجلترا، وفازت الأرجنتين على سويسرا بهدفين نظيفين في تلك المباراة. هذا كلام سابق لأوانه لأن المباراة لم تنطلق بعد، ولدينا كولومبيا بألوانها الصفراء في مباراة اليوم مع فارغاس، مونيو، سانشيز، لوكومي، موخيكا، بويرتا، ليرما، أرياس، والقائد خاميز رودريغيز، سواريز، وأخيرا وليس آخرا لويس دياز، طبعا نجم بايرن ميونخ الألماني. ماذا عن سويسرا؟ ماذا عن الساعات السويسرية؟ ماذا عن جبال الألب؟ طبعا طاقم التحكيم من السلفادور إيفان بارتون 35 سنة، هذا الرجل الذي يدير مباراة اليوم، بالمناسبة هي المباراة الأخيرة في هذا الملعب ما بين طبعا هذين المنتخبين، سيلعبان المباراة التاسعة والأخيرة في فانكوفر، وبالتالي آخر المباريات في هذه المدينة الجميلة بالمناسبة في كندا. وإيفان بارتون كما ذكرت حكم مباراة من السلفادور أصحاب القميص رقم 10، تشاكا نجم وقائد سويسرا، وخاميز رودريغيز طبعا قائد كولومبيا في هذه البطولة في هذا المونديال. ومباراة بالطريق طبعا الأرجنتين مع ميسي ينتظرون بعد مباراة تاريخية للفراعنة، طبعا قدموا مباراة ملحمية لا شك، وكانوا متقدمين بهدفين نظيفين. بعد ذلك طبعا بعض الأمور حدثت في المباراة، البعض يتحدث عن بعض الحالات التحكيمية، والبعض يتحدث أيضا عن قلة الخبرة أيضا طبعا لمصر مقارنة بالأرجنتين بطل كأس العالم. هذه مباراة في الطريق الآن لأن تبدأ، ولدينا منتخب سويسرا بكوبل، بزكريا، بالفيدي، أكانجي، رودريغيز، اندوي، ولدينا ياشاري، هنالك تشاكا، هنالك فرويلر، وهنالك ريدر إضافة إلى المهاجم الصريح الوحيد في الخط الأمامي امبولو الذي طبعا يبدأ المباراة. بعض الغيابات أبرزها مانزامبي الشاب الذي قدم حضورا جميلا لافتا مع سويسرا في هذا المونديال. بالمناسبة المنتخبين كلاهما تصدر مجموعته، وكلاهما طبعا وصل لهذه المباراة على رأس مجموعته. كولومبيا تصدرت مجموعته بسبع نقاط على حساب البرتغال والكونغو، وأوزبكستان فازت على أوزبكستان 3-1 وعلى الكونغو بهدف، وتعادلت سلبيا أمام منتخب البرتغال في طبعا تلك المباراة. سويسرا تصدرت مجموعته على حساب كندا المستضيفة، البوسنة، ومنتخب قطر، وفي دور 32 هزمت الجزائر بهدفين، بينما كولومبيا في دور 32 هزمت منتخب غانا بهدف نظيف.

هنا يشركون الجمهور في لحظات البداية في طبعا بداية المباراة. نحن في فانكوفر في ملعب طبعا ملعب بي سي بليس فانكوفر, ملعب يتسع ل 45 أو 54 ألف متفرج. تنطلق المباراة الأخيرة في هذا الملعب, تاسع مباريات المونديال في هذا الملعب. موخيكا يبدأ الآن ومنتخب كولومبيا طبعا بألوانه الصفراء المعتادة, بينما السويسريين كذلك بألوانهم الحمراء الكاملة المعتادة في مباراة هذا المساء. والأرجنتين تنتظر, والكرة من أكانجي في البداية الأولى, بعد ذلك الإبعاد من سانشيز خارج أرضية الملعب. طبعا هي المواجهة التي تجمعهم في هذا المونديال, في طبعا بعد مونديال أمريكا 94 تقابلوا وفازت يومئذ كولومبيا بهدفين. جافيريا ولوزانو سجلوا هدفي الفوز لكولومبيا على سويسرا في المواجهة الوحيدة اللي جمعت المنتخبين والبلدين في تاريخ كأس العالم. مباراة لا شك طبعا بانتظار أن تحسم في الوقت الأصلي, وماذا وإلا فإن هنالك طبعا الأوقات الإضافية, وربما بعد ذلك ركلات الترجيح ستقول كلمة وكلمة كبرى في هذا المساء. هذا كانجي أكانجي يعتذر لي الزميل هنا في اللعبة الماضية, بينما لدينا الأرجنتيني نيستر لورينزو مدرب منتخب طبعا منتخب كولومبيا, الرجل الذي أحدث نقلة كبيرة مع هذا المنتخب, وبالتالي يتمنون أن يذهب كولومبيا أو أن تذهب كولومبيا لما هو أبعد من ربع النهائي في مناسبة واحدة. خارج أرضية الملعب في البداية الأولى, حارس المرمى هنا لسويسرا كوبل خارج أرضية الملعب, بينما لدينا المدافع الفيدي. تبدأ كولومبيا عن طريق لويس دياز, تأتي الكرة تلعب الكرة للأمام ويأتي الإبعاد بعد ذلك, ولدينا البداية المعتادة. أنت طبعا أمامك 90 دقيقة تصل بعد ذلك إلى الدور ربع نهائي من مونديال طبعا ثلاثي التنظيم. هذا المدافع الحاضر في الصورة طبعا لدينا لوكومي يلعب في الكالتشو, عشاق كرة القدم الإيطالية يتابعونه أسبوعيا في نادي بولونيا الإيطالي, بينما ثلاث دقائق أولى في الانطلاقة الأولى في المواجهة التاريخية الثانية كما ذكرت بعد مواجهة مونديال 94, فوز كولومبيا بهدفين للراحل أجافيريا وبعد ذلك طبعا مهاجم الخطير لوزانو. كرة تعاد الخلف الآن في البداية الأولى, طاقم تحكيم من السلفادور يدير مباراة هذا المساء, حكم صغير في العمر في طبعا سن 35 سنة. كرة تلعب الآن وتصل للخبير الآخر رودريغيز, الذي بالمناسبة يلعب مباراة 17 في المونديال, هو الأكثر لعبا في تاريخ سويسرا في المونديال بجانب القائد تشاكا. لكن لدينا انطلاقة هنا, يحاول التقدم ويتقدم بالفعل في الكرة الماضية. الحديث هنا طبعا عن أكانجي, والكرة بعد ذلك تلعب, أو عفوا زكريا اللي تقدم في الكرة الماضية. شاهدنا لاعب وسط في مناسبات كثيرة خاصة يوم كان في يوفنتوس الإيطالي, لكنه يلعب الآن في مركز الظهير الأيمن بالنسبة لمنتخب بلاده في هذا المونديال. الكرة الماضية خطأ على فرويلر, ريمو فلويرا مع موخيكا مدافع نادي مايوركا الإسباني, وهذا فرويلر في الكرة الماضية. المواجهة رقم 13 لكولومبيا أمام منتخب أوروبي عند 3 فوز 3 تعادلات 6 هزائم, ولكنه لم يخسر في مواجهات الأربعة الأخيرة أمام منتخب أوروبي, وطبعا يريد الاستمرار في هذا العمل الجيد. فيها انطلاقة الآن في الكرة الماضية, فيها تقدم لمنتخب طبعا كولومبيا, والإبعاد من جانب أكانجي أو زكريا عفوا زكريا مرة أخرى, ومن أمام الخطير لويس دياز طبعا يعولون عليه كثيرا, ينتظرون منه الكثير في مباراة هذا المساء. الحديث طبعا عن لويس دياز والكرة الماضية التي تحولت إلى ضربة ركنية ستكون خطيرة. طبعا كل العيون على لويس دياز, نجم اللي عنده 23 هدف مع منتخب بلاده, وهذا كبيرهم. الحديث عن خميس رودريغيز 34 سنة 131 مباراة دولية هذا المساء.
ضربة ركلية الآن للمنتخب الكولومبي، تلعب عالية وتبعد كذلك من المتراجع إمبولو في اللقطة الماضية في صافرة في خطأ، نعم الخطأ يحضر الصافرة الهندوراسية تحضر في الكرة الماضية، والاستاذ الجامعي بالمناسبة اللي عنده طبعا دكتوراه في العلوم الكيميائية هو الرجل الذي يدير مباراة هذا المساء الأخيرة في دور طبعا 16، وطبعا تعرفنا على المواجهات المنتظرة طبعا التي فيها منتخب عربي وحيد بعد خروج مصر هذا المساء. لدينا منتخب عربي وحيد لا زال هو المنتخب الذي يحمل كل تطلعات العرب، كل أحلام العرب، الحديث عن المنتخب المغربي الذي سيقابل فرنسا في مباراة كبيرة منتظرة يوم الخميس القادم بعد غد بحول الله تعالى. هذا انطلاقة لمنتخب سويسرا في المكان الموجود في رودريغيز، تصل وتسدد وتصل بعد ذلك سهلة، سهلة كانت من اندوي هذا الخطير، لكن الراية ترفع بالمناسبة، ولدينا حالة تسلل في الكرة الماضية. المنتخبان بالمناسبة وصلا، التسلل الموجود نعم القرار سليم والتسديدة بهذه الصورة، حارس المرمى يحضر فارغاس في الكرة الماضية، مصنف رقم 13 منتخب كولومبيا عالميا. هذا مانزامبي هذا الغائب الكبير طبعا، لدينا يوهان مانزامبي اللاعب الذي كتب شهادة ميلاده في هذه البطولة، ولا شك غيابه مؤثر للغاية عندما يتعلق في مباراة اليوم. أيضا فارغاس اللي بدأ المباراة الماضية لا يبدأ مباراة اليوم، ريدر يبدأ مكانه، وبالتالي غيابات بداعي الإصابة في مباراة لا شك الخاسر منها سيعود إلى بلاده، والفائز فقط سيكمل الطريق لمواجهة الأرجنتين في المرحلة القادمة. وجود خطأ، الخطأ على سانشيز هنا، وتشاكا أيضا بخبرة الكبيرة طبعا، لدينا الخطأ في الكرة الماضية، لدينا هذا اللاعب الذي سقط اللي هو الفيدي لاعب مونشنغلادباخ الألماني، والخطأ نعم يحضر في الكرة الماضية من جانب اللاعب الذي تقدم في الكرة الماضية سواريز، لويس سواريز، عندك سواريز طبعا هذا اللاعب الحاضر في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي. 8 دقائق أولى على انطلاقة أحداث هذه المباراة، تعادل حتى هذه اللحظة بدون أهداف. بالمناسبة تاريخيا كولومبيا ما كان عندها تعادل بدون أهداف، تصور في كل مشاركاتها في بطولات كأس العالم لم يحدث إطلاقا أن تعادلت بدون أهداف، إلا في هذا المونديال أمام البرتغال تعادلت بدون أهداف، وكان ولا زال التعادل السلبي الوحيد في تاريخ منتخب نعم كولومبيا بدون أهداف في بطولات كأس العالم. هذا اندوي، هذه كرة في هذا المكان من جانب تشاكا، ينتظرون منه الكثير تشاكا في مباراة هذا المساء. لدينا زكريا دينيس، ولدينا كرة من فرويلر، ولدينا كرة تلعب، ومنتخب كولومبيا بعد ذلك عن طريق النجم الكبير دياز خارج أرضية الملعب في بداية ممتازة، في بداية مثيرة، في مونديال مثير لا شك في ذلك، وفي مدينة بالمناسبة جميلة غاية في الجمال فانكوفر. هذه المدينة إذا كانت هناك مدينة تجسد اجتماع البحر والجبل والغابة في لوحة واحدة فهي فانكوفر، فانكوفر التي بالمناسبة يطلقون عليها أيضا هوليود الشمال. هذه كرة في هذا المكان، كرة خطيرة كانت، ولكنها بعد ذلك أبعدت ووصلت إلى لاعب يجيد المرتدات، سرعة كبيرة، مراوغات مجدية، شاهدناه مع ليفربول ونشاهده أكثر الآن مع كبير القوم في ألمانيا بايرن ميونخ. هذه كرة من مخيكا تصل هنا، تنقل هنا، مباراة مع طابع طبعا أوروبي وطابع أمريكي جنوبي، ورغبة كبيرة في الوصول لربع النهائي. وبالمناسبة على ذكر ربع النهائي، فإن أفضل ما فعلته كولومبيا عبر التاريخ في المونديال وصولها مرة واحدة إلى ربع النهائي، وكان ذلك في المونديال الأفضل في البرازيل 2014 يوم أن تألق الساقط الآن على أرضية الملعب خاميز رودريغيز وسجل واحدا من أجمل وأروع الأهداف في تاريخ كأس العالم في مرمى الأورغواي، وفازت بلاده بهدفين وسجلت أول حالات أربع حالات فوز متتالية طبعا قبل أن تودع فقط بصعوبة كبيرة أمام البرازيل مستضيفة الحدث في ذلك المونديال. هذا انطلاقة كرة في هذا المكان، الأمر بالمناسبة ينطبق على سويسرا كذلك التي أفضل ما فعلته في المونديال كان ثالث أو كان طبعا ربع نهائي، وكان آخرها في سويسرا في عندما استضاف
استضافة البطولة عام 54. هذه انطلاقة كرة من جانب زكريا، عمل كبير على مستوى الاندفاع البدني، تعود لمنتخب كولومبيا في وسط الملعب، تعاد للخلف الآن. ملعب طبعا سعيد باستضافة المباراة التاسعة في المونديال والأخيرة عن طريق طبعا صاحب 34 سنة خميس رودريغيز. شوف الرقابة على رودريغيز، يعلمون بأنه إن ترك حرا طليقا فهو قادر بلمسة على أن يأتي بكرة تقطع المسافات وتقرب المسافات بالنسبة لمنتخب كولومبيا. ولدينا محاولة كرة في الجهة اليمنى، كلا المنتخبين عبر لهذه المرحلة على حساب منتخب أفريقي. سويسرا هزمت الجزائر بهدفين نظيفين، ومنتخب كولومبيا أبعد منتخب غانا بهدف نظيف. سانشيز خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية، هذا سانشيز خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. ولدينا إنفانتينو، مرة تشوفه في المكسيك، مرة تشوفه في أمريكا، والآن موجود في طبعا هنا في فانكوفر في كندا، طبعا يحضر جل مباريات كأس العالم، الحدث الذي راهن على أنه في 3 بلدان سيشهد نجاحا كبيرا. وبالمناسبة المونديال القادم أيضا 2030 سيكون في 3 بلدان، إسبانيا والبرتغال، وأيضا لدينا المغرب ستكون طرفا إن شاء الله تعالى ثالثا في استضافة الحدث العالمي القادم بعد 4 سنوات إذا الله عطانا وإياكم طولة العمر بإذن الله. دقائق 12 أولى على انطلاقة أحداث هذه المباراة، تعادل بدون أهداف، كرة تلعب للأمام الآن، بعد ذلك يأتي الإبعاد، الكرة تلعب من جانب سانشيز. هذا الصراع سنشهد كثيرا هذا المساء، هذا الصراع سنشهد كثيرا هذا المساء. هذه محاولة باتجاه دينيس زكريا، تعود الآن إلى تشاكا، كل الكرات يجب أن يختم عليها تشاكا، كرة من جانب دينيس وصلت إلى أمبولو، بعد ذلك إلى موخيكا للأمام، محاولة للأمام، يبحثون دائما عن دياز، ودياز هنا طبعا يسقط، والخطأ يحتسب لصالح منتخب كولومبيا. مباراة أعتقد ستستمر بهذا العمل الكبير، هذا الفيدي لاعب نادي مونشن جلادباخ الألماني، وطبعا يعرف جيدا دياز لأنه يلعب مع كبير الألمان كما ذكرت بايرن ميونخ، وبالتالي اللقطة الماضية توضح الصراع الذي بدأ ولن ينتهي إلا مع صافرة النهاية في هذا المساء الكبير. ضربة حرة مباشرة، من يسجل أولا، من يسعد أنصار أولا، من يقترب الآن النظرات من جانب خاميز رودريغيز الذي في هذه اللقطة الآن. رودريغيز الضربة الحرة المباشرة، لا شك المونديال الأفضل لهذا النجم، مونديال البرازيل 2014 لقد قدم أداء ساحرا. هذه كرة تلعب الآن ولا زالت في هذا المكان، وحارس مرمى كوبل غريغور كوبل حارس دورتموند الألماني يحضر بثبات في الكرة الماضية. تشعر بأن منتخب كولومبيا لديه رغبة أكبر، إصرار أكبر، شراسة أكبر حتى الآن في المباراة. محاولة في وسط الملعب عن طريق فرويلر، تأتي الكرة بعد ذلك إلى مانويل أكانجي، طبعا مدافع الإنتر، قبل ذلك مدافع السيتي كما يعلم الجميع. وهذه الكرة في هذا المكان من ياشاري، يلعب في ميلان، يلعب في البيج ميلان في الدوري الإيطالي، بينما لدينا محاولة في هذا المكان، كرة تلعب سليمة، المتقدم دائما رودريغيز، هذا رودريغيز يأتي بالعرضية، والعرضية تصطد في المدافع وتصل بعد ذلك إلى ضربة ركنية في اللقطة الماضية. عندك ضربة ركنية أبعدها سانشيز، سانشيز لخارج أرضية الملعب، ضربة ركنية 14 دقيقة بالتمام والكمال، مرت حتى الآن لا أهداف، لكنني لا أرى في هذه المباراة، لا أراها سلبية إطلاقا، أراها ربما عامرة بالأهداف وعامرة بطبعا الرغبة الكبيرة من جانب لاعبي المنتخبين. ضربة ركنية تلعب عالية، والرأس هنا تحضر من جانب سانشيز، والصافرة من هندوراس في من السلفادور، عفوا أنا قلت الهندوراس مرة مرتين ثلاث، لا السلفادور إيفان بارتون السلفادوري. طبعا بالمناسبة عند مباراة قبل هذه المباراة في هذه البطولة تركيا وباراغواي
ويوم طرد لاعب بارغواي الميران هذه ضربة حرة مباشرة كانت بهذه الصورة، وبعد ذلك الرأسية حضرت، وهنا كانت اللعبة التي وصلت لحارس المرمى وهو الحارس السويسري غريغور كوبل. هذا الخميس، هذا رودريغيز طبعا كانت عنده تجربة ليست ناجحة في دولة قطر مع نادي الريان ما وفق فيها، بعد ذلك ذهب للبرازيل والآن يلعب كما يعلم الكل في الدوري الأمريكي مع نادي مينيسوتا. لكن ربع ساعة حتى الآن انقضت على زمن شوط المباراة الأول، المباراة الأخيرة في دور 16 بين سويسرا وبين كولومبيا، تعادل بدون أهداف. هنا محاولة، الله على الكرة اللي لعبت بهذه الصورة، لا زالت خطيرة ولا زال العمل كبير من جانب كولومبيا، وكولومبيا حتى الآن هي الطرف ربما اللي عندها أفضلية نسبية، أفضلية نسبية ليست بالأفضلية الكبرى وإنما أفضلية نسبية. كرة تعاد للخلف الآن في هذا المكان من جانب سانشيز، عندك خميس رودريغيز، يبدأ كل الهجمات، يتقدم العمر ولكن تبقى اللمسة، تبقى اللمسة، الصافرة تحضر والكرة بعد ذلك تحضر والكرة تلعب لصالح منتخبي طبعا منتخبي كولومبيا عن طريق سانشيز، تعاد للخلف، هذه محاولة، كرة في هذا المكان لصالح المنتخب الكولومبي، الجمهور في المدرجات والتقليعات المعتادة عندما يتعلق الأمر بطبعا رغبة هذا المنتخب، ذاك المنتخب، هذا الجمهور، ذلك الجمهور في أن يواصل منتخب بلاد المشوار وأن تكون طبعا في ربع النهائي، فذلك إنجاز كبير في بطولة للمرة الأولى تنظم طبعا بنظام 48 منتخب. كرة لصالح المنتخب الكولومبي، تعود للخلف الآن، منتخبين لا زالوا بلا خسارة في طبعا هذه البطولة حتى الآن، كلاهما تصدر مجموعته، كلاهما فاز في مباراة الدور 32 وكلاهما حافظ على نظافة شباكه في هذه المرحلة. هذه كرة تلعب الآن للأمام، وبعد ذلك لدينا بوخيكا الظهير الأيسر المتقدم، طالت على بوخيكا الذي يبدو في الصورة 33 سنة، مباراة رقم 51، عنده هدف دولي وحيد مع منتخب بلاده، وهذا أيضا عاشق لطبعا منتخب بلاده، منتخب كولومبيا، المنتخب الذي طبعا لديه مشاركات في كأس العالم، وربما الجيل الذي نتذكره عن منتخب كولومبيا، حارس مرمى رينيه جيتا، الحارس الغريب الأطمار، وعندك أيضا كارلوس فالديراما، وعندك أيضا أسبرية وقائبة ورينكون، أسماء لا شك أنها هي كتبت أسماءها بأحرف من ذهب عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في المونديال. هذا تشاكا، هذا النجم الكبير تشاكا في سن طبعا 33 سنة، نجم سابق في أرسنال ولكنه الآن يلعب في نادي ساندرلاند كما يعلم الجميع. محاولة لصالح المنتخب الكولومبي، لدينا محاولة كما ذكرت، هذه المواجهة رقم 13 لكولومبيا أمام منتخب أوروبي، وعندها مباراة لا تنسى بالمناسبة، هذه كرة خارج أرضية الملعب، آخر أربع مباريات لكولومبيا أمام منتخبات أوروبية بلا خسارة، وخسارتها الأخيرة أمام منتخب أوروبي في المونديال تعود إلى 98 في فرنسا عندما خسرت بهدفين أمام منتخب إنجلترا. رمي التماس لموخيكا لكولومبيا في وسط الملعب عن طريق ليرما، بعد ذلك في الجهة اليمنى عن طريق خميس رودريغيز، لكن بصمة المدرب الأرجنتيني مستر لورينزو لا شك أنها واضحة، هذا الرجل الذي عاش سنوات مع منتخب كولومبيا، وبالتالي البصمة واضحة، نعم تأهل كان مبكرا لمنتخب كولومبيا وفي المونديال حتى الآن بلا خسارة، وبالمناسبة سبع مباريات بلا خسارة لكولومبيا حتى الآن في هذا المونديال، سبع مباريات بلا خسارة، يعني نتحدث عن منتخب لا شك انه يقوم بعمل ممتاز في هذا المونديال. اخر خساره كانت امام اليابان في مونديال 2018، هذه محاوله، كره في هذا المكان تلعب الان وتصل بعد ذلك، وخطيره جدا الكره الماضيه، ولكنها ايضا يعود اندوي في الكره الماضيه، تعاد لحارس المرمى السويسري كوبل، يأتي بكرة عالية لأن هناك ضغط رهيب يمارس لاعبو منتخب كولومبيا، حلوة من موخيكا، أفضل كولومبيا،
أفضل كولومبيا. نتكلم عن 20 دقيقة أولى مرة انقضت على زمن شوط المباراة الأول في هذه المباراة رقم 96. بالمناسبة خلاص كأس العالم قرب واقترب من النهاية، هذه المباراة رقم 96، باقي 4 مباريات في ربع النهائي، باقي مباراتين في نصف النهائي، باقي مباراة الثالث والرابع، وبعد ذلك متبقية المباراة الأهم في هذا المونديال، المباراة النهائية، وبعد ذلك نقول بانتظار كأس عالم 2030، لا شك في ذلك. ولذلك بدأ المونديال، انتظرنا المونديال في طبعا البداية الأولى، ولكن الآن نودع المونديال في أمتاره الأخيرة. كرة لصالح المنتخب الكولومبي عن طريق مونيوز للخلف. الآن شوط المباراة الأول تعاد للخلف في هذا المكان، محاولة عن جانب موخيكا، تأتي الكرة وتصل بعد ذلك إلى خميس رودريغيز، يفقد كرة، الضغط الضغط الضغط، يسترجعون الكرة، يصلون يصلون يصلون، الله، يصلون وكادوا أن يزوروا الشباك في الكرة الماضية، لولا كوبل، لولا كوبل، هذا الضغط، يسترجعون الكرة بعد ذلك بصورة رهيبة سريعة منظمة، والكرة كادت أن تكون هدف المباراة الأول. كوبل قال لا، كوبل حارس مرمى دورتموند الألماني قال لا، وألف لا، قال سنبقى في المباراة، وبالفعل ضربة ركنية، ضربة ركنية عن طريق خميس رودريغيز، تذكر أنه هو أول من قاتل حتى تبقى الكرة لبلاده، وهذا ما حدث بعد ذلك. هذا رودريغيز طبعا القائد، كرة تلعب خطيرة في هذا المكان، أفضل أكثر استحواذ المنتخب كولومبيا في بداية أحداث هذه المباراة عند الدقيقة 22 من شوط المباراة الأول. كرة باتجاه أيضا المنتخب الكولومبي كما ذكرت المصنف 13 عالميا، بينما سويسرا مصنفة 19 عالميا، يعني ما بينهم 6 مراكز فقط على مستوى التصنيف العالمي، وإن كان طبعا التصنيف لا يعني الشيء الكبير أو الشيء الكثير عندما يتعلق الأمر طبعا بنتائج المباراة. شوف 22 دقيقة تقريبا، نعم تقترب، بدون أهداف سويسرا كولومبيا، مواجهة ثانية في المونديال بعد 94 يوم أن فازت كولومبيا بهدفين نظيفين، كان ذلك من الماضي، فماذا عن هذا المساء، ماذا عن الحاضر؟ كرة لصالح المنتخب بالفعل الكولومبي، خذوهات سريعين ولديهم الكرة كانت، ولكن بعد ذلك كانجي أبعد الكرة الماضي، وصلت إلى أمبولو، لكن لدينا مدافع جيد، الحديث عن سانشيز في الكرة الماضي، هذه كانوا يبحثون فيها عن الكرة تلعب الأمام للمتقدم سواريز، لكنهم يفقدون الكرة كذلك وتعود لتشاكا، أو عفوا كان عن ذلك ياشاري، أرون ياشاري لعب وموهبة ميلان الجديدة في سن 23 سنة، وجود خطأ في الكرة الماضي لصالح تشاكا، طبعا وضع طبيعي أن يكون المونديال الأخير لأنه في سن طبعا 33 سنة، الحديث عن أكثر من لاعب في تاريخ منتخب بلاده سويسرا، فترة الاستراحة لأنه.

هذه ربما أجمل ما حدث حتى الآن في الشوط الأول من هذه المباراة. أجمل ما حدث هذه الكرة، لكن حارس مرمى كوبل غريغور كوبل طار لها، أبعدها، حولها وأنقذها. وردت فعل المدرب الأرجنتيني بمناسبة نيستر لورينزو، عاش 15 سنة مساعدا لطبعا بيكرمان قبل أن يكون الرجل الأول، الآن المدافع السابق لطبعا الرجل الذي يقولون أنه عاشق للتوازن، حديث عن مدرب منتخب طبعا منتخب كولومبيا الأرجنتيني نيستر لورينزو. بينما لدينا هذا الرجل السيد مورات ياكين يقول نحن أفراد متماسكون. طبعا بعد التأهل أيضا قال نحن نشبه الفولاذ السويسري، بالمناسبة حيث الفولاذ السويسري قوي متماسك ويصعب كسر، هكذا كان يقول عن طبعا بعد التأهل منتخب سويسرا للمونديال. وسويسرا طبعا من الدول التي استضافت كأس العالم كما نتذكر جميعا في مونديال 1954 كان المونديال الذي فازت به طبعا ألمانيا بعد معجزة بيرن كما تذكرون، لأنه كانت متقدمة المجر على ألمانيا، ولكن ألمانيا التي عرفت تاريخيا طبعا بعد ذلك بأنه أكثر منتخب يعود من الخسائر إلى الفوز، فعلت ذلك خاصة عندما خسرت في مباراتها أمام منتخب المجر طبعا بثمانية أهداف لثلاثة، لكنها بعد ذلك عادت من بعيد وفازت باللقب في مونديال سويسرا عام 54. الأطفال الصغار حالة من الفرح عندما يتعلق الأمر بالمونديال. المباراة ستستأنف الآن في الشوط الأول فقط، ولا زالت الأمور عند تعادل بدون أهداف بالمناسبة بين لوس كافتيروس، وهذا بالمناسبة هو لقب المنتخب الكولومبي وتعني أبناء القهوة. منتخب كولومبيا يعرف بلوس كافتيروس وتعني أبناء القهوة، ويلقبون كذلك براقصو الأنديز أو سحرة الأنديز. والأنديز طبعا واحدة من أعلى الجبال، أطول سلسلة جبال ربما في التاريخ طبعا هي في أمريكا الجنوبية، تمتد أكثر من حدود لأكثر من دولة، منها كولومبيا. مباراة مستمرة حتى هذه اللحظة عند تعادل بدون أهداف. كرة تعاد لحارس مرمى الحارس غريغور كوبل لأكانجي، لاحظ بأن الضغط متقدم من جانب لاعبي منتخب كولومبيا، والكرة في هذا المكان لدينيس زكريا يلعب في مكان غير مكانه، بالمناسبة تعودنا لعب وسط ارتكاز، ولكن حاجة المنتخب السويسري طبعا حضوره في هذا المكان ما في حلول. كرة تعادي حارس مرمى كوبل، حتى لم نشاهد الساعات السويسرية تعمل بجودتها طبعا عن طريق تشاكا، إذا كان هناك من خطورة وتميز سيكون تشاكا وراءها طبعا اللاعب الذي طبعا تابعنا لسنوات ولا زال متألقا، ولا زال أيضا الشمعة التي تضيء طريق منتخب سويسرا. كرة تعاد الآن من جانب فرويلر لتشاكا للخلف، يبحثون عن حل، يبحثون عن منفذ، يبحثون عن وصول. كرة في المكان السليم لدينيس زكريا، هذا زكريا يتقدم الآن، يأتي الله، الفكرة حلوة، التنفيذ جميل، فقط الزميل فرويلر، أعتقد أن فرويلر في الكرة الماضية لم يسيطر على كرته وبالتالي كانت خطيرة. وقد بدأت الآن سويسرا، بدأت عن طريق تشاكا في الجهة اليسرى لرودريغيز، تعاد للخلف، محاولة من جانب تشاكا، البداية كانت جيدة لمنتخب كولومبيا، أضاع فرصة. والآن في الدقائق الماضية منذ العودة من الاستراحة نشاهد منتخب سويسرا بصورة إيجابية، كرة تلعب الآن وتصل وتنقل وتلعب وتبعد، تبعد الآن لأن تكون لخارج أرضية الملعب عن طريق هذا اللاعب، عن طريق اللاعب مونيوز، دانييل مونيوز يلعب في كريستال بالاس كما يعلم الجميع. كرة تعاد الخلف، محاولة قائمة في هذا المكان بعد ذلك عن طريق هذا اللاعب فرويلر،
عندك فرويلر، عندك ياشاري، عندك اندوي، عندك تشاكا طبعا، عندك ريدر، هؤلاء طبعا يمثلون خط الوسط. ولدينا امبولو، لاعب الذي ينتظرون منه ان يصنع فرحا لجماهير سويسرا، الاسبراني بالقميص رقم 7 باهداف 26 بمباراه رقم 91 على المستوى الدولي. بينما لدينا كره تعاد للخلف الان. شوط المباراة الأول، دقيقة 30 تقترب، كرة باتجاه كانجي، تأتي المحاولة جميلة، هذه جميلة للأمام لمنتخب سويسرا، ولكن خطيرة خطيرة فرصة في هذا المكان، والكرة تلعب وتبعد من مخيكا. كادت سويسرا أن تسجل لولا فارغاس، لولا فارغاس إلى فرويلر، كرة عالية وللأمام وبالرأس في هذا المكان، لكن سهلة باتجاه فارغاس، كاميلو فارغاس ربما الأكبر في الملعب، 37 سنة، حارس مرمى هذه اللقطة. وهنا المحاولة وكانت عن طريق اللاعب ريدر، لكن في الأولى في الثانية في الأولى بعدها الحارس، في الثانية بعدها المدافع، وقفت عشاق منتخب سويسرا في اللقطة الماضية، كان التهديد الأول لسويسرا في المباراة بعد تقريبا 30 دقيقة مرت وانقضت على زمن شوط المباراة الأول. مباراة بالمناسبة وكأنها هي ما بين جبال، لأن جبال الألب طبعا يعلم الكل بأن سويسرا طبعا تطل على جبال الألب، ويعلم الكل بأن أيضا جبال الأنديز تطل، كولومبيا واحدة من الدول التي تطل على سلسلة جبال الأنديز، وبالتالي هي مباراة الجبال هذا المساء. ويقولون أيضا لا يوجد جبل أعلى من الإرادة، لا يوجد جبل أعلى من الإرادة، هكذا في هذا المساء. محاولة مستمرة، شوط المباراة الأول، كرة لصالح كانجي مانويل، أول كرة لصالح كانجي مانويل، تلعب وتنقل أمام، ولكن بعد ذلك تعود لخاميز رودريغيز، يقوم بعمل كبير، ما في صافرة، الصافرة تحضر، لا الصافرة تحضر لخاميز رودريغيز الذي بالمناسبة مباراة رقم 13 في المونديال، عنده 6 أهداف في المونديال، 6 أهداف في المونديال، هذه مباراة رقم 13 في المونديال. ولدينا طبعا هنا سيندروس، هذا اذا ما كنت غلطان لاعب سويسرا السابق، وايضا اللاعب ارسنال السابق، اسماء كثيره طبعا تحضر على مستوى طبعا الشخصيات اللعيبه القدامى. الكره تلعب الان في المكان السليم، تنقل خطيره لسويسرا وحارس مرمى فارغاس، وسويسرا بدات، سويسرا بدات، الثاني عن طريق اندوي، الثاني عن طريق اندوي، هذه الثانيه بعد غياب طويل، وصلوا عند دقيقة 30 والآن يصلون عند دقيقة 33، وبالتالي نعم أو 32، وصول مرتين في دقيقتين لمنتخب سويسرا في هذه المباراة حتى الآن. حارس مرمى كوبل، لكن على ذكر حراس المرمى شوبير، مباراة خيالية هذا المساء بالمناسبة، مصطفى شوبير نعم، وبونو أيضا لا شك مع المغرب، وحراس مرمى في هذه البطولة بمناسبة، وربما هي بطولة أيضا اكتشاف حراس المرمى بصورة راقية جميلة. هذه محاولة كرة في هذا المكان، حارس مرمى بارك واي أيضا اللي يلعب في سان لورينزو، خل أعتقد أنه ما راح يطول كثير مع سان لورينزو، هذه خطيرة في هذا المكون، كانت ولا زالت للويس دياز عند الكرة الآن، لا زال يتقدم، يأتي بكرة، الكرة تلعب وتعود وتصل بعد ذلك للمنتخب الكولومبي، يعاودون الآن المحاولات المحاولات المحاولات، هذه الكرة مرت من الكل، وصلت لأن تكون لخارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. سويسرا بالمناسبة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية 8 مباريات، فوز واحد، هذه مشكلة، هذه مشكلة، فوز وحيد فقط لسويسرا أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، كانت على الإكوادور في 2014-2021، هذا فوز الوحيد فقط سويسرا عندما تقابل منتخب من أمريكا الجنوبية، فوز وتعادل وست هزائم. لكن عندك كرة في هذا المكان، طبعا التاريخ ما يلعب، التاريخ فقط يردد ولكنه لا يلعب، الكرة لصالح منتخب سويسرا في شوط المباراة الأول، بدأت كولومبيا بشكل مرعب وبعد ذلك عادت الآن سويسرا، لديها محاولات عن طريق رودريغيز، تأتي الكرة، لازالت المحاولة، كرة باتجاه مخيكا، مخيكا أيسر حاضر،
في الكرة الماضية صدت في دينيس وبالتالي تحولت لأن تكون إلى ضربة مرمى. طبعا أجيال لا شك في ذلك عندما يتعلق الأمر بهذا المنتخب بذاك المنتخب، لكن بلا نتائج كبيرة بلا مراحل متقدمة في المونديال، هذا ما يتمنون أن يغيروا هذا المساء، أن يذهبوا إلى ربع النهائي وأن يذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك. لما لا؟ لما لا؟ طالما أن الإرادة حاضرة وطالما أيضا أن مباريات كرة القدم لا فائز فيها قبل أن تبدأ المباريات. هذه الكرة في هذا المكان لمنتخب كولومبيا، التقدم جميل والكرة بعد ذلك تبعد في منتصف الطريق تصل إلى رودريغيز تنقل. الله جميلة جميلة وللاعب سريع في المكان السريع الآن للاعب ندوي، ولكن المدافع أيضا يحظر بثبات في الكرة الماضية. الحديث هنا عن المدافع لوكومي وسانتيز ثنائي متفاهم لا شك في ذلك. كرة تلعب في هذا المكان كذلك، محاولة لمنتخب كولومبيا عن طريق لويس سواريز يأتي بكرة في وسط الملعب عن طريق ليرما بعد ذلك لبوخيكا على مستوى الاستحواذ أفضل منتخب كولومبيا في شوط المباراة الأول، وهي مباراة ربما الفرصة الواحدة أو الهدف الوحيد في المباراة، ما توقع أن نشهد أهدافا غزيرة. كرة في هذا المكان محاولة قائمة وبعد ذلك الإبعاد، وعندك راية وعندك تسلل، عندك راية وعندك تسلل في الكرات الماضية، ولدينا مونيوز طبعا دانيال مدافع كريستال بالاس في الكرات الماضية تقدم بهذه الصورة. بعد ذلك لدينا طبعا شوف حتى الآن الأمور هادية بصورة كبيرة، ولكن يقولون أيضا أحيانا يكون اليوم الهادي هو أكثر الأيام ضجيجا في كتابة التاريخ، أحيانا يكون اليوم الهادي هو أحد أكثر الأيام ضجيجا في كتابة التاريخ، فلنصنع التاريخ فلنكتب التاريخ، هكذا يقولون هنا في كولومبيا وهكذا يقولون أيضا في سويسرا في هذا المساء عند تعادل بدون أهداف حتى هذه اللحظة. كرة في وسط الملعب عن طريق بويرتا غوستافو للوكومي بويرتا، بالمناسبة يقوم بعمل كبير في استرجاع الكرة بويرتا مع ليرما، بينما الكرة في الجهة اليمنى عن طريق مونيوس. هذه محاولة، هذا ليرما، هذه اللعبة جميلة، هذه محاولة أجمل، هذا التقدم الآن وصلت لكن تبعد في الكرة الماضية لمنتخب سويسرا، تعاد للخلف لصالح رودريغيز ريكاردو، مباراة كما ذكرت رقم 17 في المونديال، هذا رصيد ممتاز أن تلعب في المونديال 17 مباراة بالنسبة طبعا للاعب في سن 33 سنة يلعب مباراة رقم 143. الحديث عن الظهير الأيسر لمنتخب سويسرا ريكاردو رودريغيز، بينما لدينا كرة عن طريق هذا اللاعب أيضا في الكرة الماضية ريدار فابيان يلعب في ألمانيا في أوكسبورغ، بينما محاولة من جانب أيضا ياشاري، تأتي الكرة لصالح منتخب سويسرا. بدأ منتخب سويسرا أيضا يقاسم الأفضلية منتخب كولومبيا، نحن في الشوط الأول، نحن في الدقائق الثمان الأخيرة، نحن أمام تعادل بدون أهداف حتى هذه اللحظة. كرة تلعب الآن وتصل وتنقل وفيها سرعة كبيرة سرعة كبيرة سرعة كبيرة للأمام، وطبعا طالت على لويس دياز. لويس دياز اللي عاش لحظات صعبة بعد اختطاف والده، طبعا لويس دياز ومراتا ياكين 51 سنة كمدافع بالمناسبة مع منتخب سويسرا 49 مباراة دولية 4 أهداف لاعبا، يدرب سويسرا منذ 2021، بينما لدينا لوريس سيد لورينزو نيستور مدرب الأرجنتيني، بعض المدربين الأرجنتينيين غادروا المونديال وبعضهم لا زال حاضرا مثل سكالوني طبعا الرجل الذي توج في قطر قبل 4 سنوات بطلا لكأس العالم وخاض مباراة صعبة هذا المساء أمام الفراعنة أمام المصريين، كان متأخرا بهدفين وأنهى المباراة فائزا بالثلاثة. كرة تلعب في هذا المكان، يأتي الإبعاد لا زالت خطيرة بالإمكان أنه يسدد لكنه يفضل التمرير، والكرة فيها تجديدة واصطدت في المدافع وكانت عن طريق لويس سواريز في الكرة الماضية. يا للخطورة يا للخطورة عندما يفكرون في الوصول أكثر فأكثر للأمام، هذه انطلاقة في هذا المكان عن طريق مونيوز
تأتي الكرة عالية وبعد ذلك الكرة في هذا المكان والكرة خطيرة ولدينا ماذا؟ لدينا ضربة مرمى ما زالت ووصلت الآن لأن تكون هي ضربة ركنية في الكرة الماضية. ضربة ركنية هذه هنا هنا هنا هنا هنا حاول وطبعا بعد ذلك يحسب لي دينيس زكريا الإبعاد، لكن كان يعد نفسه، كان يجهز نفسه، كان ينتظر لحظة مناسبة. هذه الكرة ربما الآن اللحظة المناسبة لمنتخب طبعا كولومبيا. سانشيز يتقدم، لوكوم يتقدم، كلاهما مدافع بقامة طويلة، كلاهما يجيد الكرات الرأسية، كانوا يبعدون الكرات الرأسية عن مرمى منتخب بلادهم ولكنهم الآن يريدون أن يسجلوا بالرأس في هذه اللحظات لأن يهدوا منتخب بلادهم هدف المباراة الأول. وجود كرة للضربة ركنية طبعا شاهدناها. كولومبيا كان عندهم أسمراني باستينو إسبيرية جناح الله لا يحطك في طريقه، طبعا شاهدنا كثير مع نيوكاسل، شاهدنا مع باربا قبل ذلك، فاستينو أسبيرية ربما ربما يكون حاضر هذا المسألة غيرة. طبعا كانت ضربة ركنية تحولت إلى أن تكون إلى ضربة مرمى، والشوط الأول في الدقائق الخمس الأخيرة التعادل السلبي بدون أهداف حتى هذه اللحظة في المباراة، بدون أهداف حتى الآن. محاولة لسانشيز، شوف هنا طبعا 0-0 دقيقة 40، خمس دقائق أخيرة، الجماهير في المدرجات تنتظر الأفضل، الجماهير خلف الشاشات يريدون الأهداف، الأهداف هي متعة كرة القدم. هذه محاولة كرة في هذا المكان الآن تعود لصالح امبولو، يعيد الكرة للخلف الآن وصلت إلى قائدهم تشاكا الذي يأتي بتمريرة بعد ذلك لزميلة ياشاري، وياشاري هنا لو استقبلها، من لم يستقبلها طبعا تشاكا، شوف تشاكا يعمل كل شيء، يقوم بكل شيء، يصنع الهجمات، يتقدم للأمام، ينتظر التمريرات من الزملاء، يريد أن يسجل لهم، يريد أن يصنع لهم، وبالتالي في مباراة رقم 151 بالتمام والكمال هذا اللاعب الكبير تشاكا، طبعا أكثر من لاعب بالمناسبة في تاريخ بلاده، لكن أكثر من سجل هو إلكسندر فري الذي سجل 42 هدفا في المقابل خافير خاميز رودريغيز طبعا في مباراة رقم 131 يحضر في الملعب، هو أكثر من لاعب، بينما رادوميل فالكاو طبعا المهاجم الخطير شاهدناه مع أتلتيكو مدريد في سنوات وسنوات، طبعا فالكاو هو أفضل هداف لكولومبيا عبر كل التاريخ ب 36 هدف حتى طبعا ما قبل انطلاقة هذا المونديال. الدقائق الثلاث الأخيرة على انطلاقة على نهاية شوط المباراة الأول، تكافؤ كبير مع أفضلية ربما نسبية لمنتخب كولومبيا حتى الآن في وسط الملعب عن طريق هذا اللاعب اللي هو أبويرتا، يأتي بكرة لمخيكا، مخيكا لأبويرتا، يتقدم بويرتا، غوستافو لاعب راسي سانتاندير في الليغا الإسبانية كما يعلم الجميع، هذا لوكومي أو هذا سانشيز عن طريق اللاعب مونيوس، دانيال مونيوس

هذه البينية لكولومبيا، هذه العرضية لكولومبيا، هنا المدافع قال كلمته وأبعد. خطورة كانت حاضرة بعد تمرير من جانب مونيوز في الكرة الماضية، لكن المدافع أو لاعب الوسط فرويلر أحولها إلى ضربة ركنية في اللقطة الماضية. عندك دياز طبعا وعندك لوكومي وكلاهما يتقدم والكرة عالية الآن والإبعاد أخطر كولومبيا، أكثر وصولا كولومبيا، لكن حتى الآن الأمور لا زالت عند تعادل بدون أهداف. كرة لصالح المنتخب السويسري، منظم منتخب السويسري. الكرة فيها خطأ، لابد أن تكون سويسرا هذا كنظام ساعاتهم دائما أدق الساعات السويسري، يضربون المثل في الساعات السويسرية على مستوى طبعا لدينا هذا النجم طبعا أندوي لعب نوتنغهام فورست، بينما موخيكا مدافع مايوركا الإسباني عند شوط المباراة الأول عند 44 دقيقة بالتمام والكمال وعند تعادل سلبي بدون أهداف حتى الآن في هذا المونديال في المباراة الأخيرة في دور الـ16 عندما يتعلق الأمر بطبعا من يقابل الأرجنتين. مواجهات عنيفة جدا بالمناسبة قادمة في دور دور ربع النهائي، يعني النرويج وإنجلترا. ما في حد يعرف الإنجليز أكثر من هالاند يلعب في الدوري الإنجليزي. عندك مواجهة فرنسا والمغرب، أيضا يا لها من مواجهة منتظرة بين وسيط العالم وبين رابع العالم في مونديال الدوحة، والأرجنتين تنتظر الفائز من هذه المباراة. نحن أمام مباريات لا شك منتظرة كبيرة إن شاء الله تعالى في الدور ربع النهائي، 4 مباريات منتظرة، مبارتين بعد ذلك من يتقدم للدور نصف النهائي، وبعد ذلك الخاسران في الدور نصف النهائي يتقابلان في مباراة التربية في مباراة المركز الثالث والرابع، والفائزان من نصف النهائي ينتقلان مباشرة لأن يلعبا في نيويورك في المباراة النهائية في موعد كبير منتظر بحول الله تعالى. هذه الكرة تعاد الخلف الآن عند المدافع سانشيز. يبدو لي بأن شوط المباراة الأول الذي قدر فيه حكم مباراة السلفادوري إيفان بارتون، بالمناسبة أدار مباراة لسويسرا في مونديال الدوحة وكانت أمام البرازيل مباراة الخسارة 0-1، والحكم الذي يدير هذه المباراة إذا خسروا 0-1 وطلع من المونديال ممكن. خطأ لسويسرا الدقيقة الأولى من أصل 3 دقائق، حكم المباراة الذي يحتسب الخطأ في الكرة الماضية. أن تكون حكم في سن 35 سنة تدير طبعا وتحكم في مونديالين متتاليين، فلا شك هذا إنجاز. ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب سويسرا المصنف العالمية 19 مع تشاكا. ليس سهلا أن تلعب 151 مباراة دولية بخميس بلادك، والحديث هنا عن تشاكا بينما الكرة تلعب الآن وتعود إلى تشاكا. الجرانيت تشاكا، هل هناك خطأ؟ لا وجود لخطأ، طالت الكرة ووصلت عن طريق هذا اللاعب اللي هو أرياس يلعب في بالميراس. حلو، أرياس يلعب في بالميراس نفس الوزن، بينما رودريغيز طبعا اللي بالمناسبة ما عنده نادي، اللي يبغي لاعب ظهير أيسر جيد، نعم متقدم العمر 33 سنة لكن بدون نادي، يعني الآن هو بدون نادي. الحديث عن ريكاردو رودريغيز ظهير أيسر منتخب سويسرا في مباراة الآن تصل إلى الدقيقة الثانية من طبعا الوقت المحتسب بدل الضايع على زمن شوط المباراة الأول. لا أهداف في مباراة سويسرا وكولومبيا. التغطية من لوكومي هنا مع فرويلر خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. كولومبيا 2014 مونديالها الأفضل 3-0 على اليونان، 2-1 على كورديفوار، 4-1 على اليابان، 2-0 على الأورغواي، وودعت فقط أمام البرازيل في ربع النهائي بهدف لهدفين. كان ولا زال المونديال الأفضل لمنتخب كولومبيا في تاريخ مشاركاته في المونديال. إصابة لموخيكا والدقائق 3 تقترب الآن من الوصول لخط النهاية. نحن في فانكوفر
نحن في المباراة التاسعة

في هذا الملعب، نحن في المباراة الأخيرة في هذا الملعب. بالمناسبة كل المنتخبات المستضيفة للحدث ودعت، المكسيك ودعت بعد ملحمة أمام إنجلترا، والكنديون ودعوا كذلك أيضا، وودعت طبعا أمريكا أمام منتخب بلجيكا بأربعة أهداف لهدف واحد. كرة تعاد لحارس المرمى، دقائق الثلاث انتهت، صافرة حكم المباراة السلفادوري إيفان بارتون حضرت في هذا التوقيت. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

النرويج. إنجلترا. ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

نعم، عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة إلى ملعب فانكوفر في كندا لمتابعة زمن شوط المباراة الثاني من لقاء منتخبي كولومبيا سويسرا في المباراة الأخيرة في دور 16. أذكر فقط بأن الأرجنتين مع ميسي ينتظرون الفائز من هذه المباراة التي فيها مع بداية الشوط الثاني المنتخب السويسري يأتي الآن بإخراج ياشاري نعم، ودخول هذا اللاعب الآن لأرضية الملعب في مباراة هذا المساء، لاعب السويسري بالقميص رقم 15 في هذا التوقيت. والحديث عن سو جبريل سو لاعب إشبيلية الإسباني. بالتالي تبديل أول في المباراة لمنتخب سويسرا، لا تبديلات في كولومبيا. فارغاس، مونيو، سانشيز، لوكومي، موخيكا، بويرتا، ليرما، أرياس، رودريغيز، سواريز، وأخيرا وليس آخرا لويس دياز. هذه التشكيلة التي بدأت المباراة مع المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو وتستمر كذلك في أحداث هذه المباراة بالنسبة لمنتخب السويسري. الآن طبعا شوط ثاني في غاية الأهمية، إن لم يسجل هذا المنتخب أو ذاك المنتخب فعلينا أن نذهب بعد ذلك إلى الأوقات الإضافية، وهي الشر التي أو الذي لا بد منه، هو الشر الذي لا يتمناه أحد الفريقين، لأن أن تلعب مباراتك في ربع النهائي وأنت قادم من مباراة مجهدة طويلة، فهذا سيلقي بظلال ربما في مباراة الأرجنتين بالنسبة للمنتخب الفائز في هذه المباراة. أفضل ما فعلت سويسرا كما ذكرت المركز ربع النهائي في 34-38 و54 فقط، هذا أفضل ما فعلت. هذه انطلاقة في هذا المكان، كرة تلعب الآن وتنقل، وبعد ذلك لدينا كرة صافرة لخطأ لصالح بويرتا على نوي. شاهدنا العمل البدني أكبر في هذه المباراة، يعني على مستوى الأمور الفنية طبعا غابت الأمور الفنية بصورة كبيرة. الناحية الجمالية لم تحضر في المباراة لأن العامل البدني كان طاغيا طبعا في التحامات لاعبي المنتخبين، ولذلك بانتظار ربما شوط ثاني أفضل أجمل. هذه محاولة، كرة تلعب للأمام، شوف تشكيلة منتخب كولومبيا بفارغاس بموخيكا بلوكومي بسانشيز كذلك أيضا أمونيوس، وبعد ذلك بقية اللاعبين. لدينا محاولة، سويسرا تبدأ الشوط الثاني من هذه المباراة، أجرى التبديل طبعا من أجل أن تكون لديها الأفضلية. كرة من جانب رودريغيز وصلت هنا لهذا اللاعب ندوي. ندوي مرور، عرضية خطيرة، فرصة، فرصة للبديل لسو جبريل سو في الكرة الماضية، كاد في لمسة الأولى أن يزور الشباك، المرور جميل بالمناسبة من ندوي، بعد ذلك العرضية مرت من الكل وصلت في مكان سليم، لكن بتمر المحاولة. شوف وضعية جسمه ما كانت إيجابية. الحديث عن البديل سو، وهنا موراتا ياكين طبعا المدرب السويسري طبعا من أصول تركية كما يعلم الجميع. محاولة عالية، إبعاد من جانب سانشيز. دائما كرة القدم في أمريكا الجنوبية حيث طبعا المهارة لا شك في ذلك تكتسب في شوارع أمريكا الجنوبية. تعلم الطفل المشي مرتين، يقولون ذلك دائما، مرة على قدميه ومرة وهو يركض خلف كرة مطاردا حلم. ما في طفل في أمريكا الجنوبية إلا ويبدأ بهذا المشوار، بهذا الطريق، بهذا الأسلوب. هذه كرة في هذا المكان، سويسرا تبدأ جيدا في الشوط الثاني من المباراة، فهل يكافئها الشوط الثاني؟ ياندوي الذي يأتي بعمل جميل في هذا المكان، وحكم المباراة أشار لاستمرارية الكرة الماضية. السويسريين طالبوا بضرب الجزاء، وحكم المباراة السلفادوري عندك في الصورة 35 سنة حازم هذا الرجل، يقولون عنه دائما أنه حازم. هذه اللقطة، وهنا طبعا في شد بالفنين لكن ما تصل لضربة الجزاء، هي لو كل سقوط في منطقة الجزاء وصلت الأمور لاحتساب ضرب الجزاء. شاهدنا نتائج على طريقة كرة اليد، حكم مباراة شوف قصير ولكن مكير.
35 سنة، ولكن أيضا قادر على أن يدير مباراة بجادة كبيرة في كأس العالم. طرد الميرون لاعب بارغواي في مباراة أمام تركيا في هذا المونديال، حكم لسويسرا في المونديال الماضي في الدوحة، وكانت خسارة أمام البرازيل بهدف نظيف. هذه محاولة كرة في هذا المكان لصالح مخيكا. شوط ثاني مفترض نحن نشوف الأفضل الأجمل الأخطر، أن نشهد الأهداف الغائبة عن زمن شوط المباراة الأول. كرة في المكان السليم تعود الآن للمنتخب السويسري عن طريق قائدة وصانع العابة تشاكا للخبير الآخر رودريغيز. هذه محاولة لكن بالخطأ، تعود الآن مرتدة لصالح منتخب كولومبيا. يحاولون الآن في مرتدة لأن المنتخب السويسري متقدم، والكرة بالفعل تصل للخطير لويس دياز. قد يأتي بالخطورة، قد يأتي بالخطورة. الكرة لعبت وأبعدت في اللقطة الماضية وتعود مرة أخرى لمخيكا. الشوط الثاني يبدأ بإثارة كبيرة عند الدقائق الخمس الأولى. شاهدنا سويسرا تبدأ جيدا، والآن نشاهد كولومبيا لديهم محاولات ومحاولات في الكرة الماضية لبويرتا. من سدد الكرة الخطيرة في الشوط الأول وأبعدها أكو، والكرة هنا مرت وهنا مرت، هنا ارتقاء من جانب هذا اللاعب اللي هو أرياس، جون أرياس، يلعب في الدوري البرازيلي مع بالميراس. ولدينا انذار على تشاكا، ندور على تشاكا لصالح مونيوز. طبعا هذه اللقطة هنا وبعد ذلك طبعا هذه زين ما وصلت لي الكارت الأحمر في اللقطة الماضية، طبعا ما كان فيها القوة، كان فيها القوة. طبعا هنا يسقط أيضا ويتألم اللاعب مونيوز مع تشاكا. جرانيت تشاكا في هذه السن في هذا المونديال الأخير بالنسبة له يريد أن تكون رقصة الأخيرة تذكر للأبد، ولذلك سويسرا تتقدم الآن في محاولة قائمة للمنتخب الأحمر في هذا المكان. رودريغيز قد يأتي بالعرضية ولكنه فضل بعد ذلك التريث. كرة بالفعل تعود وتلعب وتصل وتنقل، ولدينا محاولة عن طريق اللاعب سو اللاعب البديل. هنا محاولة من جانب أكانجي بينما كرة تعاد الخلف. سويسرا في الشوط الثاني أفضل، ويبدو بأن صوت المدرب السويسري مورات ياكين كان صوتا طبعا قويا وقد ألهب ذلك حماس لاعبي. خطأ على سانشيز أن تخطئ في هذا المكان، ومع ريدر والضربة الحرة المباشرة. ودائما نقول أن المباريات الكبرى تلعب على تفاصيل صغيرة، والتفاصيل الصغيرة واحدة منها ضربة حرة مباشرة في مكان خطير، ضربة حرة مباشرة في مكان خطير. أبناء القهوة، راقصوا الأنديز، سحرة الأنديز، كل المسميات كلها تذهب لكولومبيا، كلها طبعا لمنتخب قادم من أمريكا الجنوبية. يقابلون طبعا المنتخب السويسري الذي لديه الآن ضربة حرة مباشرة في هذا المكان تلعب. الله الله، حلوة حلوة الكرة الماضية من ريدر، فابيان ريدر. الله الله الله الله على التنفيذ، التنفيذ جميل جميل جميل. نعم لكنها بتصطد في الشباك الخارجية، وربما هي انذار، ربما هي انذار شديد اللهجة لمنتخب سويسرا في الكرة الماضية. 8 دقائق على زمن شوط المباراة الثاني، نشاهد سويسرا بوضعية أفضل، ونشاهد حكم المباراة السلفادوري إيفان بارتو يأمر هنا باستئناف اللعب. كرة تلعب للأمام بالفعل، محاولة عالية قائمة، بعد ذلك يأتي الإبعاد. كرة في هذا المكان مرة أخرى، لدينا كرة في وسط الملعب، تريد كولومبيا أن لا تترك الملعب لسويسرا في الشوط الثاني من هذه المباراة. لدينا محاولة من جانب مونوز، تأتي الكرة بعد ذلك لبويرتا، تعاد في وسط الملعب عن طريق ليرما. رمي تماس في الكرة الماضية، هذا ليرما هذا اللاعب
الممتاز جيفرسون يلعب في الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس، كما ذكرت كثير أو كثيرة هي الأسماء التي تلعب من المنتخبين في الدوري الإنجليزي الممتاز. لدينا طبعا إمبولو كان واضحا في الكرة الماضية، كرة تلعبه أيضا ويأتي الإبعاد والكرة تعود فنان خميس رودريغيز يفقد كرته في هذا المكان، وبعد ذلك تعود وتسترجع لمنتخب سويسرا الذي تغير حاله في الشوط الثاني من هذه المباراة. محاولة قائمة عن طريق اللاعب طبعا ريكاردو رودريغيز. أكانجي، عندك تشاكا، عندك فرويلر، لدينا في الجهة اليمنى عن طريق اللاعب زكريا دينيس. محاولة في هذا المكان لصالح المنتخب السويسري. أفضل حالا في الشوط الثاني. في الشوط الأول كنا نتكلم عن ونتحدث عن أفضلية نسبية لكولومبيا، الشوط الثاني نتحدث الآن على الأقل الآن عن أفضلية نسبية لسويسرا، لكن مباراة بلا فرص كبيرة تذكر في أحداث هذه المباراة. عند حارس المرمى يأتي بكرة عالية، إبعاد هنا من جانب ريكاردو رودريغيز، وبعد ذلك يسترجعها المنتخب الكولومبي. دائما اللاعب الكولومبي اللاعب الأمريكي الجنوبي، المهارة قبل كل شيء، لكن في المنتخبات الأوروبية طبعا البنية الجسمانية، الحديث عن اللياقة البدنية، الحديث عن الاحتكاكات الصراعات الثنائية، هذا ما ربما يعطي طبعا مع بعض الأسماء التي تعطيك الفارق على مستوى المواهب، كما هو الحال في فرنسا طبعا مع كثير من اللاعبين آخر من بابي مثلا. رمي التماس في الكرة الماضية وتحت أنظار إنفانتينو، طبعا انتقد كثير لأنه رضخ طبعا إلغاء الكرت الأحمر عن مهاجم المنتخب الأمريكي بالاغوندي، طبعا بضغط من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي طبعا كثير من الانتقادات على الاتحاد الدولي، على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، محاولة قائمة خارج أرضية الملعب. هل هناك توجيه مثلا من جانب الفيفا؟ بعض المنتخبات لا تمس، بعض المنتخبات لا أحد يقترب منها، هذا أيضا سؤال طرح في هذا المونديال. خارج أرضية ملعب الكرة الماضية، وسانشيز أبعدها، لا زالت المباراة تبحث عن هدفها الأول، ولكن الهدف الأكبر هو المرور، هو مقابلة الأرجنتين في موقع ربما تجمع منتخبين من أمريكا الجنوبية، وربما تعيد لنا المواجهة التي جمعت الأرجنتين وسويسرا وكانت الوحيدة قبل ذلك في مونديال إنجلترا 66، يوم أن فازت الأرجنتين كما ذكرت بهدفين نظيفين. محاولة لمنتخب كولومبيا، تحاول الآن، كرة تعاد للخلف، لدينا كرة أيضا من جانب لوكومي حارس المرمى فارغاس كاميلو، يلعب في نادي أتلس في المكسيك، مباراة 48 على المستوى الدولي. كرة لصالح الليرما، بعد ذلك الاستقبال المعتاد من جانب هذا اللاعب بويرتا، تأتي الكرة لخميس رودريغيز يرسلها للأمام، متابعة دفاعية من جانب، هذه خطيرة في هذا المكان، يأتي الإبعاد بعد ذلك ويأتي الانقاذ من جانب أيضا ريكاردو. يا له من مرور ويا له من تقدم، والكرة لصالح منتخب سويسرا، أفضل أخطر، لكن الإبعاد أيضا في الكرة الماضية، ولا زالت الكرة للمنتخب السويسري، يتحكمون بالكرة بصورة ممتازة حتى الآن. كرة تنقل من جانب باتشاكا، وصلت إلى دينيس زكريا أمام مخيكا، ما عنده حلول، ولذلك يعيد الكرة في لتشاكا مرة أخرى. نقلات تنقلات، هذه خطيرة بالفعل، تلعب ولكن تبعد من جانب مخيكا، ووصلت الآن إلى دياز، ودياز هنا يعرقل، وأعتقد أن الإنذار سيخرج. نعم الإنذار خرج الآن عن لاعب منتخب سويسرا في الكرة الماضية، خطأ إنذار على دينيس زكريا. شوف بعض اللاعبين لا تجدي أمامهم حلول إلا أن ترتكب خطأ أمامه، حتى لو استدعى ذلك أن تحصل على إنذار، لكن لا يشكل خطورة مثلا. وهنا غضب كبير من جانب بوراتشي أكين، بينما لدينا دينيس زكريا
يوظف في هذا المكان في مباراة في المونديال عند الدقيقة 59، ربع ساعة تقترب من زمن شوط المباراة الثاني، ولا زالت الأمور بالمناسبة حتى الآن عند تعادل بدأت عليه المباراة. على ذكر التعادلات السلبية بالمناسبة لسويسرا، احنا قلنا التعادل حتى الآن هو الثاني في تاريخ كولومبيا بعد التعادل كان في هذا المونديال أمام البرتغال، وقبل ذلك كلما كانت كولومبيا عندها أي تعادل سلبي في تاريخها، لكن على مستوى منتخب بالمناسبة سويسرا حتى الآن طبعا سويسرا هذا التعادل الرابع بدون أهداف. هذا انطلاقة كرة تلعب في هذا المكان، يأتي الإبعاد، لازالت خطيرة للتسديدة، تحضر وحارس المرمى كذلك يحضر في الكرة بلا خطورة كبيرة. نعم، محاولة جيدة من جانب لويس دياز في النقطة الماضية، لكن حارس مرمى متمكن، حارس مرمى كبير، حارس مرمى يحضر في اللقطة الماضية. هذا أيضا سواريز، سواريز طبعا يذكرنا بنجم الأوروغواي سواريز صديقي ميسي، عاش سنوات في برشلونة ولعب معه في فترة أيضا في إنتر ميامي، جاب إلى إنتر ميامي صديق طبعا، ما ينسى أصدقاء جابته في قلبه لإنتر ميامي، جاب أيضا وأحضر بوسكتس إلى إنتر ميامي، وأحضر كذلك لويس سواريز إلى إنتر ميامي. لاحظ هذا هو سواريز، كرة تلعب للأمام، في انذار أيضا على لويس سواريز، مباراة شوط ثاني فيها سرعة، فيها سرعة، فيها تسديدة كانت أبعدت، وسويسرا في الشوط الثاني بصورة مختلفة لا شك في ذلك. محاولة قائمة الآن وصافرة، صافرة في اللقطة الماضية، نعم صافرة في اللقطة الماضية. شوف هنا الخطأ احتسب، والخطأ على أكانجي، والمباراة حتى الآن هذه كرة في هذا المكان لصالح منتخب كولومبيا. الشوط الثاني من المباراة تشعر بأن الرغبة كبيرة في عدم الوصول للأوقات الإضافية، هذا سيجهدهم، هذا سيتعبهم، هذا سيضعهم أمام مسؤولية كبيرة أمام الأرجنتين اللي ما خاضت أوقات إضافية أمام مصر طبعا، ووصلت بعد معاناة كبيرة خارج أرضية الملعب. سويسرا بالمناسبة عندها مباراة لا تنسى، هذه محاولة كرة في هذا المكان، اي والله سويسرا عندها مباراة لا تنسى، تصور انت تفوز تسجل 5 أهداف وتخسر، تسجل 5 أهداف وتخسر، لكن جمع مجانين هنا جمهور منتخب كولومبيا يقومون يفعلون ويفرحون ويعيشون اجواء من المرح عندما يتعلق الامر بالمونديال، يرون منتخب بلادهم ليس ببعيد من الوصول لربع النهائي. كره تلعب في هذا المكان، وصلت الان لاكانجي حارس المرمى في الكره الماضيه، كوبل ابعاد الكره الماضيه، محاوله مستمره، شوط ثاني من المباراه، في كثير كثير من العمل بالمناسبه، ولدينا صافره في الكره الماضيه. هنا سويسرا قدمت مباراه لا تنسى، سجلوا 5 أهداف، خسروا بالسبعة أمام النمسا في مونديالهم عندما استضافوا المونديال في عام 54 في بلادهم سويسرا، أنك تسجل 5 أهداف وتخسر بعد ذلك المباراة لأنهم خسروا أمام النمسا الجارة ب7 أهداف لـ5 في واحدة من أكثر المباريات أهدافا في تاريخ مباريات كأس العالم. لصالح المنتخب سويسرا محاولة في هذا المكان، خطورة كبيرة، الله الله يا سواريز، يا سواريز كنت أن تسجل الهدف الأول في المباراة، كنت وكنت أن تفتتح أهداف المباراة بعد هذه الكرة، أخذها من تشاكا، تقدم فيها والمرمى كان ينادي ولكن سددها بعيدة، سددها بعيدة. تشاكا طبعا غاضب على قرار حكم المباراة وكان يعتقد أن هناك خطأ، لكن كان في ضغط والضغط أيضا أحضر الكرة لصالح كولومبيا وكادوا أن يسجلوا الهدف الأول في المباراة. لا زالت سلبية بدون أهداف، كرة تبعد تلعب من جانب تشاكا، مميز لا شك في المباراة تشاكا عن طريق ريكاردو رودريغيز، كرة للأمام عند المدافع أيضا لوكومي، هذا سانشيز، كرة لصالح المنتخب الكولومبي، أن تستمر الأمور كذلك فهذا سيذهب بنا إلى الأوقات الإضافية وتكون بالتالي أيضا مباراة أخرى في هذا المونديال
تصل إلى الأوقات الإضافية. لكن لدينا محاولة كرة في هذا المكان لصالح مونوس، بعد ذلك ليرما عن طريق مخيكا، ومن مخيكا إلى لويس دياز. ما شفنا بشكل كبير بالمناسبة في هذا المونديال حتى الآن مخيكا، واستردت في مدافع منتخب سويسرا ووصلت الآن إلى خارج أرضية الملعب. شوف في هذا اليوم 7-7 7-7 لا تقاد منتخب بلاد الفوز على البرازيل في مونديال 74، وفي هذا اليوم 7-7 كذلك سكيلاتشي سجل، طبعا الراحل سكيلاتشي سجل هدفا لبلاده في مرمى منتخب انجلترا، واحرزت ايطاليا المركز الثالث في مونديال ايطاليا عن 90. وجود اصابة في هذا التوقيت، وجود اصابة، نعم مباراة يبدو لي بأن هي ستذهب أطول من المعتاد، أطول من المعتاد، أبعد مما كنا نتوقع عند تعادل سلبي بدون أهداف. النتيجة التي تحضر للمرة الرابعة لسويسرا، هذه اللقطة هنا الخطأ على سواريز، الخطأ لإنفيدي نيكو، وبالتالي كلاهما يلعب في الدوري الألماني، هذا مع الكبير بايرن ميونخ. بينما لدينا التبديلات الآن، تحضر التبديلات في هذا التوقيت، خروج خامس رودريغيز الكبير في هذا التوقيت، ودخول هذا اللاعب صاحب القميص رقم 20 إنه كوينتيرو الذي يلعب في كبير القوم في الأرجنتين ريفر بليت. يخرج كذلك أيضا أرياس جون ويدخل مكانه في هذا التوقيت هذا اللاعب كامباز، خامينتون كامباز لاعب روزاريو سنترال الأرجنتيني، وبالتالي كوينتيرو يدخل إلى أرضية الملعب وكامباز يدخل أرضية الملعب، وتبديلات طبعا من أجل إعطاء الإضافة في هذه المباراة التي حتى هذه اللحظة لا زالت عند تعادل سلبي بدون أهداف. إذن بالتالي كوينتيرو يدخل أرضية الملعب، لاعب كبير في العمر 33 سنة ولكن بخبرة ممتازة، مباراة 11 بالمناسبة في المونديال، الحديث عن اللاعب البديل الآن كوينتيرو في هذا التوقيت من عمر وزمن هذه المباراة. خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية لدينا هذا اللاعب أول من دخل بديلا في هذه المباراة سو، كرة في هذا المكان، محاولة لصالح سويسرا اللي يسوي الجمهور في المدرجات أفضل مما يصير حتى الآن، أم أفضل مما يحدث في أرضية الملعب. عاملين طبعا الجمهور الكولومبي تحديدا هو اللي محلي المباراة في المدرجات، لكن مباراة بحاجة إلى هدف حتى تحلى أكثر وأكثر عندما يتعلق الأمر بالنتيجة حتى هذه اللحظة. كنتيرو هو البديل، كنتيرو أول بدلاء كنتيرو، وبعد ذلك دخل طبعا اللاعب الآخر، نعم الحديث عن كامباز، و كلاهما يلعب في الأرجنتين، واحد في ريفر بليت والثاني في روزاريو سنترال. إصابة في هذا التوقيت من عمر المباراة، لازالت تبحث عن الهدف الأول، لازلنا نبحث عن الهدف الأول. قليلة هي المباريات التي انتهت بتعادل بدون أهداف في هذا المونديال، قليلة هي المباريات اللي كانت سلبية، وهذه العبارة دائما أكررها أن مباراة 0-0 ليست سلبية، ولكنها كما يرى لويس سيزار مينوتي كبير المدربين في تاريخ الأرجنتين أنها هي مباراة مليئة بالأسرار في طبعا فترة التوقف في هذا التوقيت.

عودة في هذا التوقيت الآن لهذه المباراة التي لا زالت مستمرة ولا زالت أيضا بتعادل في مباراة هذا المساء، المباراة الأخيرة كما ذكر في الجولة رقم أو في دور 16، ونتيجة التعادل الذي حتى هذه اللحظة بالمناسبة يوم تقابلوا في مونديال أمريكا 94 مباراة كانت هي الأخيرة دوليا في طبعا حياة أندريس إسكوبار، طبعا الذي كما يعلم الكل بعد ذلك طبعا بعد تلك المباراة مباشرة كانت آخر مباراة دولية يخوضها، وبعد ذلك طبعا تذكرون القصة عندما طبعا قتل في بلاده في بوغوتا العاصمة الكولومبية. المباراة في هذا التوقيت عندك تبديلات قادمة لمنتخب صاحب القميص رقم 13، يعطي التوجيهات لصاحب القميص رقم 2 مهاين ميرو مهاين في مباراة الدولية رقم 12. مهاين تبديل لصالح منتخب بلاده، خروج ريكاردو الخبير، دخول أيضا مهاين، تبديل في هذا التوقيت من أجل ربما الإضافة لأننا أمام 20 دقيقة متبقية، وهذا المدرب الأسطوري طبعا يورغن كلوب يقولون بأنه سيكون مدربا لألمانيا طبعا في قادم الأيام خلفا لناجلسمان، خروج آخر محزن للألمان في بطولات كأس العالم. طبعا لم نتعود ذلك، ألمانيا منذ أن فازت بكأس العالم في البرازيل في 2014، بعد ذلك 2018 ودعت من الدور الأول، 2022 ودعت من الدور الأول، وهنا ودعت من دور 32. هذه محاولة كرة تلعب الآن، تنقل الآن وتصل بعد ذلك أيضا إلى المتقدم أندوي، يتقدم بصورة إيجابية، وبعد ذلك لدينا كرة إلى خطأ على مونوس، خطأ على مونوس. الخطأ يحضر في الكرة الماضية، خطأ على هذا اللاعب مونوس، والضربة الحرة المباشرة لصالح منتخب سويسرا عن طريق ريدر، فابيان ريدر طبعا بدأ المباراة، لا زال مستمر في المباراة، يتقدم سو شاكة كبير السويسريين، يعطي التعليمات لأكانجي المدافع العملاق، ضربة حرة مباشرة، هذه بحاجة إلى رأس في الكرة الماضية، الرأس حضرت ولكنها رأس المدافع الكرة. سلامات، الكرة الماضية، الالتقاء بهذه الصورة والاستدام، وطبعا الإصابة، نعتقد اللاعب السويسري أكثر تأثرا بالإصابة، لأن شوف هنا طبعا، والاصطدام بهذه الصورة بين فارغاس ولاعب إمبولو. سلامات للاعب المنتخب الكولومبي في اللقطة الماضية طبعا، وحارس المرمى ايضا فارغاس كاميلو اكبر لاعب في المباراة كما ذكرت 37 سنة ايضا ساقط على ارضية الملعب في مباراة حتى الان طبعا فيها من الحسابات، فيها من التوتر، فيها من الخوف من الخسارة في هذه اللحظات. إمبولو يتحدث طبعا مع حكم المباراة، جيد انه مشافة، جيد انه معافى، جيد انه سليما، لان اللقطة الماضية كانت توضح لنا بان الاصابة ربما كانت اكبر بكثير، ولكنه مشافة معافى. ايضا الامر ينطبق على فارغاس كاميلو، اعتذار جميل من جانب إمبولو لحارس المرمى في مباراة حتى الآن الروح الرياضية فيها لا شك أنها جيدة، لكن على مستوى النتيجة، على مستوى الأهداف غائبة في مباراة هذا المساء لصالح المنتخب الكولومبي. كرة تلعب الأمام، 74 دقيقة مرت بالتمام والكمال بدون أهداف حتى الآن، محاولة جميلة من جانب لويس دياز، تعاد الخلف، موخيكا، لوكومي، سانشيز، كل هذه الأسماء لكولومبيا، والمحاولة لتلعب للأمام أيضا،
تعاد لحارس المرمى، لدينا متابعة دفاعية في الكرة الماضية، لدينا خروج لحارس المرمى كوبل غريغور، ولكنها تعود لصالح المنتخب الكولومبي عن طريق بويرتا، بينما لدينا محاولة في هذا المكان عن طريق كوينترو. كوينترو بالقدم اليسرى يأتي بكرة جميل، الله الله، وحارس المرمى، حارس المرمى كوبل بالمرصاد، ولكن يبدو لي بأن هناك حالة تسلل. نعم، حالة تسلل في اللقطة الماضية لصالح المنتخب السويسري على منتخب كولومبيا. كرة لصالح المنتخب السويسري، فيها تقدم للأمام، فيها كرة تعاد للخلف، وبعد ذلك لدينا كرة ولدينا صافرة وخطأ يحتسب من جانب حكم المباراة السلفادوري إيفان بارتون. الخطأ في هذه اللعبة، بينما تدخل كان عن طريق اللاعب ليرما، جيفرسون ليرما، لاعب وسط، ارتكاز عندك في الصورة في مباراة تدخل الآن في الربع ساعة الأخيرة. من يسجل الآن يقترب، اللي يسجل الآن يقترب لا شك في ذلك، وبالتالي منتظر نشوف عمل أكبر. رمي التماس على الطريق البديل، اللاعب موهاي اللي عوض طبعا ريكاردو رودريغيز، كرة باتجاه امبومو او امبولو، تحولت الى موخيكا. المنتخب الكولومبي، الارجنتين تنتظر المحاولة الأمام، الكرة لصالح منتخبي بالفعل كولومبيا، ولكن بعد ذلك يسترجعونها منتخب بالفعل سويسرا في مباراة تكافؤ كبير في هذه المباراة. الله على نقل الكرة، والكرة بعد ذلك حارس المرمى يخرج ويبعد اللعبة الماضية. لازالت الآن لصالح منتخب سويسرا في مباراة حتى هذه اللحظة تكافؤ كبير جدا، لكن سلبية المباراة في كثرة الأخطاء. كولومبيا بالمناسبة عندها مباراة لا تنسى أمام الاتحاد السوفيتي سابقا طبعا 64، هذا الرجل عندك الصورة يقول في المليان تحدث طبعا في هذا المليان تحدث عن فضل والدتي التي تخطت 80 سنة في مصالحها المجتمع. يقول أن والدتي في سن 80 سنة لازالت تمدني بالكثير من النصائح اليومية. خطأ في الكرة الماضية، وخطأ لصالح أكانجي، هل من هدف؟ هذا المدافع اللي شاهدناه مع السيتي لسنوات مع بيب غوارديولا، والآن طبعا نشاهده مع كبير من كبار القوم في إيطاليا، نادي الإنتر بطل الدوري وبطل الكاس في الموسم الماضي. كرة تعاد الخلف، أقل من ربع ساعة بالمناسبة متبقية، 13 دقيقة متبقية من الوقت الأصلي لهذه المباراة. من أراد أن طبعا يتجنب الجهد والإجهاد والتعب فعليه أن يسجل الآن، ماذا وإلا فإن المباراة ستذهب إلى الأوقات الإضافية. هذه بعيدة كل البعد من جانب أكانجي، فكر في الزميل، بعيدة كل البعد في اللقطة الماضية من جانب مانويل أكانجي. بينما لدينا أمبولو، سلبية بدون أهداف، تعاد لحارس المرمى الآن اللي هو فارغاس، يأتي بكرة عالية، طبعا آخر العلاج الكي، الحديث عن آخر الأمور هي ركلات الترجيح، بدري الحديث عن ذلك، لكن ربما تذهب إلى هذا السيناريو. كرة جميلة من جانب تشاكا لمنتخب سويسرا، الشوط الثاني أفضل سويسرا من شوطهم الأول، خطيرة في هذا المكان، لازالت قائمة كذلك أيضا تلعب الآن، ولازالت لسويسرا الطرف اللي ربما يقترب الآن في هذا التوقيت. كرة كانت لسويسرا، عادت الآن ونقلت للأمام للمنطلق كامباز. في الكرة الماضية يسترجعونها منتخب سويسرا عن طريق الدوي، عن طريق تشاكا، جميلة من تشاكا، دائما في الجهة الأخرى في محاولات خطيرة لسويسرا، عالية وللأمام، ولكنها مرت من الكل وتحولت لأن تكون لضربة مرمى في الكرة الماضية.
خارج أرضية الملعب. مباراة لا زالت تبحث عن الهدف الأول، من يهز الشباك؟ حتى الآن الأمور لا تبدو واضحة المعالم. هذه الكرة في هذا المكان، محاولة كانت عالية ولكن بعيدة كل البعد عن الرؤوس، سواء رؤوس المدافعين أو حتى مبولو اللي كان ينتظر الكرة الماضية. كرة تلعب من جانب ليرما في هذا المكان من جانب مونيوس. ليرما مونيوس خطا، نعم حاضر في اللقطه الماضيه لصالح منتخبي كولومبيا، والخطا على امبولو. طبعا في حديث مع سانشيز، حديث لا يبدو وديا طبعا في اللقطه الماضيه، لكن مباراه في الشوط الثاني الامور تستمر كذلك، وحكم مباراه يستدعي الاثنان ويعتذر هذا لذلك. طبعا في اخر مباراه كما ذكرت في ملعب فانكوفر في مدينه فانكوفر، هذه المباراه التاسعه بالمناسبه، المباراه اللي تقام في اجواء ممتازه على مستوى الحراره 19 درجه فقط درجه الحراره ما بين المنتخبين، 13 عالميا كولومبيا والتاسع عشر عالميا منتخب سويسرا. حتى هذه اللحظه تعادل سلبي بلا اهداف. كره تلعب عاليه، خطا في دفع واضح في اللقطه الماضيه لصالح المنتخب السويسري، لصالح سويسرا، بلد يتحدث بأربع لغات بالمناسبة، يتحدثون الفرنسية الألمانية الإيطالية، ويتحدثون أيضا لغتهم الخاصة، في أربع لغات في بلد واحد في سويسرا طبعا. لكن محاولة من جانب أكانجي للخلف، عشر دقائق أخيرة من عمر هذه المباراة ما عنده حلول. أعاد الكرة لحارس المرمى، الحارس غريغور كوبل. أكانجي هل يأتي لزميل، نعم الفيدي لحارس المرمى كوبل، وكوبل قد يأتي بكرة عالية، يفعل ذلك الآن في البحث عن هدف المباراة الأول. أنا قلت في الشوط الأول هذه مباراة الهدف الوحيد، ربما هذه مباراة الهدف الوحيد. والكرة من جانب دينيس زكريا للخلف، تصل لأكانجي. طبعا إذا وصلت الأمور إلى ركلات الترجيح فحراس المرمى دائما تتجه الأنظار لحراس المرمى، استعداداتهم، عطاءاتهم، توقعاتهم، دراستهم لكل لاعب يتقدم. وأصبح الآن الأمر كله أشبه بالعلم، ما عاد في مجال للتخمينات أو التوقعات، لا الأمور تدرس بصورة إيجابية. هذه محاولة كرة في هذا المكان، محاولة قائمة لصالح المنتخب عن طريق أندوي. بالفعل في الكرة الماضية سويسرا لديها محاولات أفضل في الشوط الثاني، لديها استحواذ أكثر في الشوط الثاني، ولكن حتى الآن لم تصل لأن طبعا تقترب أكثر فأكثر من الشباك. في تبديلات أيضا في جانب منتخب كولومبيا، عندك صاحب القميص رقم 19 من يكون هذا؟ كوشو هرنانديز يلعب في ريال بيتيس، خروج هذا اللاعب اللي هو ليرما، جيفرسون ليرما، واللاعب الآخر أيضا خروج لويس سواريز، خروج ليرما، يكون أيضا صاحب القميص رقم 6 وهو ريوس، ريتشارد ريوس يلعب في بنفيكا البرتغالي بالمناسبة. ريوس هرنانديز، تبديلان في هذا التوقيت من أجل ربما دعم أكبر لمنتخب كولومبيا في مباراة هذا المساء. محاولة تلعب الآن وبعد ذلك تصل وتنقل وتلعب وتبعد وتعود في مكان لصالح منتخبي عن طريق اندوي، يكسب ضربة ركنية لصالح منتخب سويسرا. شوط ثاني فينا نقول بصوت عالي بأن سويسرا أفضل، وصولها أكثر على مرمى كولومبيا. الشوط الأول كان كولومبيا في نسبة كبيرة، لكن الشوط الثاني بهذه الصورة يتقدمون الأمام، يشعرون بأنهم قادرون ربما على حسم الأمور. الضربة ركنية، حالة ترقب كبيرة في المدرجات، حالة انتظار كبيرة في المدرجات. كرة من ضربة ركنية تلعب الآن، وبالرأس في هذا المكان لازالت الآن تلعب وتبعد مرة أخرى، فيها تقدم من جانب مخيكا. مخيكا يأتي بكرة تلعب عالية لصالح منتخبي بالفعل عن طريق كوينتيرو، وكرة هنا خروج
خروج حارس المرمى في الكرة الماضية وتصل بعد ذلك، لكن لدينا صافرة، لدينا تسلل، لدينا تسلل في هذه اللحظات الآن. وهذا كونتيرو نعم اللاعب بين موخيكا في المرة الأولى، استقبال بعد ذلك من بديل خميز رودريغيز. هذه اللقطة هل كان متسلل؟ فيها شك، والله فيها شك، فيها شك يعني في الوهلة الأولى في اللقطة لما وقفت الصورة أعتقد فيها شك إن هي فيها تسلل. حكم براتكا المفترض إنه يكمل اللعبة بعد ذلك طبعا، إذا سجل يعود الفار، إذا ما سجل تحتسب أضرب، تحتسب تسلل طبعا. لكن هذا ما حدث في اللقطة الماضية عن طريق أمبولو لصالح أندوي، بعد ذلك تعود للخلف تصل إلى تشاكا. هذه محاولة من تشاكا في المكان السليم، لدينا هذا اللاعب أمو هايد يأتي بكرة فيها مرور، فيها تقدم، فيها إبعاد. بعد ذلك دقائق خمس أخيرة، دقائق خمس أخيرة، من يسجل الآن؟ لا شك أنه يسجل ما يشبه الهدف الذهبي، الهدف الذهبي، انطلاقة لصالح منتخبي بالفعل منتخب كولومبيا في وسط الملعب. كوينتيرو يأتي بكرة جميلة في المكان السليم عن طريق مونوز وسط الملعب لريوس. كوينتيرو الذي يبدأ كل الهجمات بعد خروج خميز رودريغيز، كرة تلعب الآن وتصل وتنقل وتصطد وتعود لصالح أيضا كوينتيرو، صار هو القائد. يحمان سانشيز طبعا لعب مدافع جلطة سراي، بينما أمبولو طبعا الكل يعلم بأنه يلعب في رين الفرنسي مباراة رقم 91. هذا اللاعب هنا اصطدم طبعا بزميلة، أنا ما أعتقد فيها تعامل فجلط أسراي، بينما أمبولو طبعا الكل يعلم بأنه يلعب في رين الفرنسي مباراة رقم 91. هذا اللاعب هنا اصطدم طبعا بزميلة، أنا ما أعتقد فيها تعامد كذلك، ما أعتقد التعامد موجود في اللقطة الماضية، لكن يتألم سانشيز. وعندك تبديل آخر في جانب منتخب سويسرا، هذا اللاعب ويدمر، سيلفان ويدمر يلعب في ماينز في ألمانيا. ويدمر وصاحب القميص رقم 26 إيتن، سيدريك إيتن يلعب أيضا في ألمانيا في دوسلدورف. هل يكون مكان إمبولو؟ إمبولو شوية في بوب على مستوى الوجه، الشيء بوب على مستوى الوجه قلق. إمبولو إلى مخروج لبن الزكريا، وإيتن يدخل أرضية الملعب، واحد من البدلاء إيتن، وهذا أيضا واحد من البدلاء. الحديث عن ويدمر، شاهدنا قبل ذلك مهايم، شاهدنا سو أول بدلاء في هذه المباراة لمنتخب سويسرا. وأربع دقائق أقل من ذلك، إمبولو يترك أرضية الملعب في هذا التوقيت، مباراة الأربع دقائق أقل من ذلك متبقية لطبعا معرفة من هو المنتخب العابر لطبعا مقابلة الأرجنتين في ربع النهائي. واحد من البدلاء فيدمر في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة، كرة للأمام، عرقلة موجودة، خطأ موجود، صافرة موجودة، و الخطأ على كانجي. تقترب أكثر فأكثر الأوقات الإضافية، وربما بعد ذلك تلوح لنا بالأفق طبعا ركلات الترجيح. بدل الحديث عن ركلات الترجيح، لكن المشاهد أيضا حطها في الصورة، سويسرا لعبت أوقات ترجيح ثلاث مرات سابقة، أمام ألمانيا 38، أمام أوكرانيا في 2006 تعادل 0-0، ثم خسرت بعد ذلك بالترجيح 0-3، يعني ما سجلت ولا ركلة ترجيحية. وآخر مبارياتها في الأوقات الإضافية كانت في أمام الأرجنتين، خسرت بهدف نظيف بعد أوقات إضافية كانت تلك، بينما كولومبيا لعبت مرتين أوقات إضافية طبعا 90 أمام الكاميرون، خسرت بهدف لهدفين. أمام إنجلترا أيضا في عام 2018 خسرت بعد 1-1. هذه محاولة كرة للأمام، مرت من الكل، مرت من الكل، مرت من الكل، المطالبة هنا بخطأ
مطالبة هنا ب طبعا بعدما سقط لاعب المنتخب الكولومبي في الكرة الماضية. الحديث عن كامباز لكن يا له من عمل من لويس دياز في الكرة الماضية. هنا طبعا كان يطالب بضرب جزاء, وبعد ذلك عندك اندومي طبعا اندوي لاعب نوتنغهام فورس في الكرة الماضية كان متابعا لهذا اللاعب كامباز, وبالتالي ضربة مرمى, كرة لحارس مرمى السويسري كوبل تقترب أكثر فأكثر. نحن في الدقيقة 89, مباراة أخرى في المونديال تذهب إلى الأوقات الإضافية. حكم المباراة يؤدي مباراة جيدة إيفان بارتون من السلفادور, عشاق المنتخب السويسري وعشاق المنتخب الكولومبي. شوف حالة من عدم الارتياح تسيطر على وجوه كل من يحضر في فانكوفر من المشجعين من الأنصار, لا تبدو صورة واضحة هنا أو هناك, لأن كلا المنتخبين حتى الآن لا يقدم نفسه بصورة إيجابية في هذه المباراة. هذا مراتي أكيد, هذا السويسري, بينما لدينا الأرجنتيني السيد نيستور لورينزو. ترقب كبير على مستوى الجهاز الفني, ترقب كبير على مستوى اللاعبين, ترقب كبير على مستوى الأنصار والمحبين. كرة للأمام أيضا, إبعاد من جانب اللاعب بالفعل في الكرة الماضية الكولومبي اللي هو ريوس. هذه خطيرة, هذه فرصة في هذا المكان, لكن أيضا إبعاد. منتخب سويسرا أفضل حالا في الشوط الثاني, في لاعب سويسري ساقط في منطقة جزاء منتخب كولومبيا ولكنه ينهض الآن. نعم سويسرا أفضل في الشوط الثاني, المحاولة السويسرية عن طريق أكانجي بعد ذلك لصالح. عندك 5 دقائق وقت محتسب بدل ضايع, 5 دقائق وقت محتسب بدل ضايع. من يسجل الآن لا شك أنه هو بنسبة كبيرة يكون هو الطرف القادم لمقابلة الأرجنتين. كانت لكولومبيا صارت لمنتخب سويسرا. هذا التكافؤ كان منتظرا بالمناسبة قبل أن تبدأ المباراة, ما كانت في أفضلية كبيرة لمنتخب على حساب منتخب آخر. ربما يعني البعض قال بأن المهارات هذه في هذا المكان, والكرة الخطيرة في هذا التوقيت في الوقت المحتسب بدل الضايع, في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع, كرة كادت أن تهز الشباك وكادت أن تنجز المهمة وكادت أن تقرب سويسرا في اللقطة الماضية. محاولة كانت جميلة من جانب اندوي, لكن بعد ذلك ضيع هذه اللقطة طبعا اللي كان فيها سقوط, والكرة استمرت هنا من جانب هذا اللاعب ريدر. نعم, بعد ذلك تحولت وكانت لصالح. طبعا هنا المطالبة, هنا الصوت العالي من جانب المدرب. تبديلات أيضا, خروج اندوي ودخول صاحب القميص رقم 17, والحديث هنا طبعا عن فارغاس. هذا بدأ المباراة الماضية, هذا الرجل بدأ مباراة الجزائر ولكنه اليوم كان احتياطي. طبعا مباراة 66, 13 هدف دولي مع منتخب بلاد فارغاس روبن, لاعب إشبيلي إسباني بالمناسبة. وبالتالي التبديلات الآن, يعني كل مدرب طبعا استغل تبديلاته الممكنة من أجل الوصول للنتيجة اللي ترضيه, توديه لربع النهائي, تقرب أكثر فأكثر في المونديال. كرة لصالح المنتخب الكولومبي, مرت دقيقتين من الدقائق 5 المحتسبة كوقت بدل ضايع, وبالتالي نحن أمام 3 دقائق أخيرة. من يسجل الآن سيعلنها فرحة كبيرة لا شك في ذلك. كرة في وسط الملعب تصل لمنتخب سويسرا, طرف الأفضل في الشوط الثاني لا شك في ذلك. الشوط الأول فينا نقول بصوت عالي أن الأفضلية كانت لمنتخب كولومبيا. الشوط الثاني الصورة واضحة, الاستحواذ واضح, الفرص أكثر طبعا لمنتخب سويسرا الذي حتى هذه اللحظة يؤدي بصورة إيجابية, ولكنه متعادل أمام كولومبيا في مباراة طبعا التعادل الرابع سلبيا بلا أهداف لسويسرا تاريخيا, مقابل ثاني تعادل سلبي فقط عبر التاريخ بعد التعادل أمام البرتغال في هذه البطولة لمنتخب كولومبيا. خارج أرضية الملعب في ضربة ركنية
ركنيات أيضا أكثر في الشوط الثاني للمنتخب السويسري، التسديدات أكثر في الشوط الثاني لسويسرا، الفرح في المدرجات، الترقب في المدرجات في هذه الأوقات الآن. هذا اللاعب طبعا الحاضر ريدا فابيان يلعب في ألمانيا في أوكسبورغ، مشجعي منتخب سويسرا، عشاق المنتخب الكولومبي كلهم اجتمعوا في فانكوفر في ضربة ركنية. الآن يتحدث حكم مباراة سلفادور السيد إيفان بارتون، حكم الذي جمع بين الشهادة الجمعية طبعا في علوم الكيمياء وبين عشق كرة القدم والتحكيم. كرة من ضربة ركنية تلعب عالية وتبعد من جانب سانشيز، شهدنا هذا المشهد كثيرا في مباراة هذا المساء، هذه مرتدة في هذا التوقيت، كرة تلعب وتبعد وتعود أيضا لسويسرا، تعود لسويسرا، فيها نقلة جميلة، فيها كرة للأمام وفيها محاولة بعد ذلك تصل إلى ضربة مرمى، طالت على فيدمر، طالت على سيلفان فيدمر لاعب مايز الألماني في اللقطة الماضية، وبالتالي نقترب أكثر فأكثر من أوقات إضافية. طبعا الأوقات الإضافية تعب العشاق، التعب العشاق، التعب القلوب العشاق، يعلمون بأن الأوقات الإضافية متعبة، يعلمون بأن الأوقات الإضافية فيها الكثير من التراقب والانتظار، وبالتالي نحن في على بعد 30 ثانية فقط من وصولنا إلى الأوقات الإضافية في هذه المباراة. كرة في هذا المكان، محاولة مستمرة في وسط الملعب، تعود الآن إلى تشاكا، صافرة وخطأ لتشاكا في هذا التوقيت، أعتقد أنها هي اللعبة الأخيرة في المباراة، آخر فرصة في المباراة. لا، خطأ على تشاكا، خطأ على تشاكا، لأن أول ما سقط مسك الكرة بيده، وبالتالي حكم المباراة ما صفر على الخطأ، صفر على وجود لمسة يد على تشاكا في اللقطة الماضية. مباراة الآن الدقائق الخمس انتهت والكل يناظر إيفان بارتون حكم المباراة سلفادوري، الذي بدوره أيضا أعلنها عند الدقيقة الخامسة مباشرة بنهاية أحداث المباراة. نلتقيكم إن شاء الله تعالى بعد خمس دقائق من الآن لبداية الأوقات الإضافية في هذه المباراة.

نعم عودة مرة أخرى، هذه المرة إلى الأوقات الإضافية، لأن التعادل لا زال مستمرا، الأمور لا زالت كما كانت البداية. وبالتالي الآن الوقت الإضافي الأول في مونديال شهد الكثير من الأوقات الإضافية هذه المرة. آخر مباريات دور 16، العناق بين طبعا القائدان، لأن بعد خروج طبعا خاميز رودريغيز أصبح القائد سانشيز، ولدينا القائد شاكا، لدينا العشاق الذين ينتظرون اللحظات في الأوقات الإضافية. تطول السهرة عندما يتعلق الأمر بهوية منتخب، حتى الآن أخير لم يتحدد لمقابلة الأرجنتين. طبعا عندنا في دور الربع النهائي مواجهات لا شك منتظرة، إسبانيا بلجيكا، فرنسا المغرب، الأرجنتين تنتظر الفائز من هذه المباراة، وإنجلترا ستقابل النرويج، وبالتالي بعد ذلك طبعا بانتظار مباراتين نصف النهائي، ثم المباراة الثالث والرابع، ثم المباراة النهائية. الشوط المباراة الإضافي الأول في الطريق لأن يبدأ الآن، كونتيرو سيبدأ، والعشاق هنا في أرضية في الملعب، عشاق منتخب كولومبيا وسويسرا معا في مدرجات فانكوفر في كندا في مباراة طبعا بانتظار الفائز في هذا التوقيت الآن وفي هذه اللحظات. بداية ربما الآن طبعا يعلنها، يطلقها إيفان بارتون السلفادوري، ويعلن بداية الوقت الإضافي الأول من المباراة في مباراة نص ساعة طبعا. وبعد ذلك طبعا إذا استمرت الأمور كما يعلم الجميع فنحن بانتظار وصولنا إلى ركلات الترجيح. طبعا آخر مباريات اللي حسمت بالترجيح كانت مباراة مصر وأستراليا، وكانت مصرية طبعا في طبعا دور 32، هذه مرحلة مختلفة. كرة تعاد الآن في هذا المكان، كرة لويس دياز، لا شك أن يكون لويس دياز في أفضل أوقاته، فهذا يعني بأن منتخب كولومبيا سيكون في يوم كبير، لكن كرة تلعب الأوقات الإضافية بعد خمس مباريات في المونديال، ثلاث مباريات في دور المجموعات، مباراة في ربع النهائي، هذه المباراة الخامسة لك في المونديال، أنت بحاجة إلى الكثير من الجهد. وجود خطأ يحتسب في هذا المكان للخطير لويس دياز، خطأ لويس دياز، خطأ لمنتخب كولومبيا، استقبال جميل معتاد إلى الكرات الماضية، وهنا طبعا أيضا المدافع فيدمر عرقل لويس دياز، وخطأ بالتالي لصالح اللاعب الكولومبي الكبير.

0: يتعلق حديث عن غاطر عن لويس دياز. الضربة الحرة المباشرة بحاجة لمن يستغلها كونتيرو، يأتي الآن لأن ينفذ بقدم اليسرى، قدم اليسرى، القدم اليسرى اللي في كرة القدم عبر التاريخ وعبر التاريخ. القدم اليسرى كانت حاسمة، حاسمة. هذه الضربة الحرة مباشرة تلعب وترسل وتعود، وبعد ذلك الكرة خارج أرضية الملعب. هنا يطالبون بضربة جزاء الكولومبيين، الكولومبيين يطالبون بضربة جزاء، وحكم المباراة السلفادوري إيفان بارتون في اللقطة الماضية. يا لها من لقطة ويا لها من كرة، وبالتالي حكم المباراة كان قريبا، كان متابعا، كان هذه اللقطة هنا طبعا. وطبعا صعب من تحسب ضرب الجزاء بهذه الطريقة. لاحظ هنا، هنا طبعا هو رمى نفسه اللاعب المنتخب الكولومبي في اللقطة الماضية، وبالتالي حكم. لكن هذه الخطورة، البداية كانت هكذا من جانب كوينتيرو، بعد ذلك والإبعاد من جانب المدافع، وبعد ذلك طبعا هنا اللقطة، هذه اللقطة الثانية، هذه اللقطة الثانية، هذه اللقطة الثانية، هذه اللي ضاعت من جانب كامباس طبعا اللاعب البديل في الشوط الثاني من مباراة هذا المساء. لكن يبدأ الشوط الإضافي الأول بفرصة خطيرة، والخطورة كانت لكولومبيا. خطأ أيضا لصالح منتخب سويسرا. يقولون ما لا ننتظره أو ما لا نتوقع ربما هو أكثر ما يمكن أن يدهشنا في عالم كرة القدم. الشيء الغير متوقع، الشيء الغير متوقع، الشيء الغير منتظر. وربما هذا أيضا أجمل شيء، لأن الشيء الغير منتظر، الشيء الغير متوقع هي المفاجأة في حد ذاته، والمفاجآت دائما يعني تكون سارة في كرة القدم، سواء كانت لهذا الفريق أو لذاك المنتخب. حتى الآن نتحدث عن 94 دقيقة، 4 دقائق مرت من زمن الوقت الإضافي الأول. سنلعب حتى الدقيقة 105، وبعد ذلك طبعا حتى الدقيقة 120. خطر في هذا المكان، تلعب بالنار، تلعب بالنار، كرة تلعب للأمام أيضا، ومحاولة لمنتخب سويسرا، وصافرة على وجود خطأ. ويبدو لي في إنذار، يبدو لي في إنذار، إنذار يخرج، وما أكثر الكروت الصفراء التي خرجت هذا المساء. الخطأ على سانشيز، هنا إيقاف هجمة كانت واعدة، هجمة كانت خطيرة، احتج السويسريون، وحكم المباراة بعد ذلك جاء بالإنذار. شوف قصبينا طبعا، حارس مرمى خبير موجود في مقاعدنا. خليه اهدأ، اهدأ، انت تتحدث مع السيد زعلان طبعا، والسيد هنا. وفي انذار على ديفينسون سانشيز طبعا، المدافع الذي لا غنى عنه في منتخب بلاد، منتخب كولومبيا. شوط المباراة الإضافي الأول حتى الآن في بداية لا شك أعطتنا انطباع منتخب كولومبيا، أعطانا انطباع منتخب كولومبيا بأنه قادر على أن يهز الشباك في كرة الماضية كانت أولى في الوقت الإضافي الأول. هذه كرة فيدمر في هذا المكان، محاولة من جانب سو، بعد ذلك تذهب وتصل في وسط الملعب في الشوط الثاني من الشوط الأول من الوقت الإضافي عند حارس المرمى. تشعر بأن كل منتخب ربما لا يريد أن يغامر كثيرا، لأنه يعلم كل العلم بأنه إن غامر فلربما يدفع الثمن. في إنذار طبعا على واحد من الحاضرين في الجهاز الفني، وبعد ذلك طبعا كان الاحتكاك كبير يعني، أو كان الغضب كبير مع السيد الحاكم الرابع في مباراة هذا المساء. خارج أرضية الملعب، الكرة تلعب الآن، طالت على هذا اللاعب على كامباز. التبديلات كلها من هذا المنتخب، من ذاك المنتخب، جاءت لأن تعطيك الإضافة الفائدة، لأن اللاعب المجهد، اللاعب اللي تعب خلاص ما عاد له مكان، خاصة أنا أتكلم عن أوقات إضافية، عن تبديلات حضرت في الشوط الثاني من هذه المباراة. في خطأ على مونيوس، خطأ على مونيوس، والخطأ لصالح اللاعب اللي عرقل في الكرة الماضية. الحديث عن اللاعب فارغاس، هذا فارغاس في الليغا ناب طبعا، نشاهد اسبوعيا مع نادي اشبيليا. أقرب ركلات الترجيح. أنا ما ودي أسبق الأحداث لكن أقرب ركلات الترجيح. هذه مباراة من شكلها العام يذهب إلى ركلات الترجيح، لأن هذا الفريق طبعا اللاعب اللي كان زعلان المدافع الكولومبي الشهير السابق لويس بيريا اللي كان مساعد طبعا لورينزو، هذا كان مدافع سابق لويس بيريا. هذه محاولة كرة في هذا المكان لصالح المنتخب الآن السويسري. تشعر كما تشعر، أشعر كما تشعر عزيزي المشاهد، أن هذه المباراة لو استمرت أسبوع كامل راح تكون 0-0. بعض المباريات تقرأ من بداياتها يعني، وبعض كما هو الحال في بعض الكتب تقرأ من عناوينها. هذه مباراة من البداية الأولى تشعر بذلك يعني، طبعا ليست مقياس لكن حتى الآن الأمور تذهب كذلك. محاولة كانت سويسرية صارت لمنتخب كولومبيا، فيها مرور، فيها تقدم لهذا اللاعب اللي يتقدم بصورة إيجابية كامباز، والكرة الآن للويس دياز، لكن أيضا المدافع كان فيدمر قريب منه، فيدمر كان قريبا منه في الكرة الماضية في ضربة ركنية. هذا اللاعب إن كان في يومه فإن كولومبيا بالإمكان أن تذهب إلى أبعد نقطة في هذا المونديال. ضربة ركنية عن طريق كوينتيرا، وسانشيز يتقدم والرقابة موجودة والكرة عالية وبالراس، الله، هي الأخطر في المباراة، هي الأجمل في المباراة، الأخطر والأجمل في لعبة واحدة، الأخطر والأجمل كانت في اللعبة الماضية لكولومبيا، وبالتالي بتضرب العارضة. فرصة كانت قائمة لمنتخب كولومبيا، كما ذكرت كل منتخب يريد أن ينهي المباراة وأن لا يصل إلى ركلات الترجيح. أخطر فرصة في المباراة كانت لكولومبيا، كرة تلعب الآن وبعيدة بعيدة بعيدة، يا لها من كرة، يا لها من فرصة، يا لها من فرصة. نعم، هنا ارتقى لوكمي وضربت في العارضة بمساعدة يد حارس المرمى، حارس لا ما لمسه اطلاقا، تضرب في العارضة لوكومي كاد ان يسجل هدف المباراة الاول عندما غاب المهاجمون وغاب لاعبو خط الوسط. هذه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد ذلك تذهب لان تكون من ريوس الى ضربة المرمى. إذا غابت الحلول فتأتي الحلول من المدافعين، وهذا ما فعله نعم لوكومي ارتقى هنا فوق الكل، وهنا سدد بالرأس، وهنا ارتدت من العارضة، وهنا أيضا يندب حظه في اللقطة الماضية، كان يتمنى أن يسجل هدف بلاده الأول في اللقطة الماضية وأن يكون هدف الثاني فقط في مباراة الرابعة أو الثالثة والأربعين على المستوى الدولي. خطأ في اللقطة الماضية على ريدر لصالح مخيكا. تشعر بأن كولومبيا نعم لديها بداية ممتازة بالمناسبة في الأوقات الإضافية. هذه محاولة كرة في هذا المكان بانتظار الهدف رقم طبعا هنا. هذه محاولة بالمناسبة اليوم عن إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي، لاعب منتخب الأرجنتين، سجل هدف رقم 3000 في تاريخ كأس العالم، الهدف رقم 3000 في تاريخ كأس العالم. كرة تعاد للخلف في هذا المكان، تلعب الأمام، كولومبيا تشعر بأنها هي أفضل في الوقت الإضافي الأول اللي الآن باقي عليه أربع دقائق على الوقت الإضافي. الله الله الله الله، كل هذا الإبداع في الوقت الإضافي الأول، كل هذا الإبداع في الوقت الإضافي الأول، وهذه كرة هذا الخطير في الكرة الماضية. كامباز من مسافة بعيدة كاد أن يسجله هدفا خياليا. كرة تلعب وتبعد وصافرة، نعم صافرة موجودة، لكن كولومبيا عندها فرصتين، كولومبيا عندها فرصتين في الوقت الإضافي الأول، واحدة في العارضة والثانية شايلة حارس مرمى، والثالثة هنا حارس مرمى تألق كوبل في إبعادها. يا الخطورة عندما يتعلق الأمر بكولومبيا في الأوقات الإضافية. لقد جاءت برعب كبير في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة. شاهد أيضا تبديل قادم لمنتخب سويسرا الآن. طبعا كل مدرب يريد أن يصل إلى الأفضل الأفضل في قادم اللحظات. وبالتالي ثلاث دقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية الوقت الإضافي الأول. أنا شايف الأمور ذهبة إلى ركلات الترجيح، إلا إذا محاولة لصالح تشاكا يتقدم بخبرة الكبيرة بثقة بنفسه ب 151 مباراة دولية. كرة من جانب فارغاس يسقط أيضا ويصاب في اللعبة الماضية، وبالتالي يأتي الاعتذار أيضا من جانب ريوس في اللقطة الماضية في مباراة لازالت حتى الآن تبحث عن المنتصر، ولازالت الأرجنتين تنتظر إما هذا المنتخب أو ذاك المنتخب. وسويسرا ستدخل هذا اللاعب أمدوني، زيكي أمدوني، هذا يلعب في بانلي في إنجلترا، طبعا فريق الصاعد أو الهابط في الشامبيونشيب. وخروج لاعب ريدر اللي قدم مباراة جيدة بالمناسبة، ريدر يترك قضية الملعب، وأمدوني هنا زيكي أمدوني نعم يدخل أرضية الملعب، وحالة الترقب كما نشاهد الآن على الوجوه تسيطر على الجميع، لأن المباراة حتى هذه اللحظة لم تقل كلمتها، لا زالت تعادلية ولا زالت سلبية. محاولة عالية اصطدت المدافع، وصلت خطيرة هنا لسويسرا. الله يا للإنقاذ، الكرة مستمرة والإبعاد في اللقطة الماضية. كل الخطورة كل الإثارة في الأوقات الإضافية، لكن تسلل. اتصور بعد كل هالجهد، بعد كل هالعمل، بعد كل هالتألق، بعد كل هالإبداع، هذا يكون حالة تسلل، لكن حارس مرمى فارغاس أنقذها وفي الأولى، وبعد ذلك طبعا هنا أبعدها وهنا أبعدت، لكن لدينا راية ولدينا تسلل ولدينا الكرة. ما كانت تسلل موجود، ما أعتقد أنه موجود. اللعبة لعبت هكذا، نقلت هكذا، وصلت هنا، لعبت هكذا، سددها بهذه الصورة، أبعدها فارغاس، وبعد ذلك أبعدت، ولدينا إثارة، كل الإثارة، كل الفرص المناسبة الحاضرة الآن في الوقت الإضافي الأول، ربما تعادل ما حدث في المباراة ككل على مستوى الفرص المتاحة بالفعل. يعني ممكن في المباراة ككل شاهدنا 3-4 فرص في الوقت الإضافي الأول فقط، شاهدنا 3 فرص لكولومبيا، شاهدنا فرصة خطيرة سابقة الآن لسويسرا. الآن محاولة لسويسرا في هذا التوقيت في مباراة لا زالت في أرضية الملعب. نحن الآن في 30 ثانية الأخيرة المحتسبة. هذا فيدمار، أو هذا عفوا اللاعب الآخر، اللاعب موهاين، وحكم المباراة لازال بلياقة بدنية خيالية بالمناسبة، الحديث عن حكم مباراة سلفادور إيفان بارتون. ومباراة أعتقد الآن سنستمع إلى صافرة حكم مباراة سلفادوري لأن يعلن نهاية شوط المباراة أو الشوط الإضافي الأول لهذه المباراة عند تعادل سلبي. بدأت عليه المباراة، مستمرة عليه المباراة، كرة تلعب للأمام الآن، عندك دقيقة واحدة وقت محتسب للضايع، يقدر ويضاف، العمل لا زال مستمرا، الكرة في هذا المكان لصالح المنتخب الكولومبي، تلعب عالية من جانب هرنانديز، وفيها مرور وفيها محاولة وفيها كرة وفيها صدات المدافعين وفيها ضربة ركنية. كل الإثارة حضرات في هذا التوقيت الآن من عمر المباراة، 4 فرص 5 فرص في الوقت الإضافي الأول أكثر مما حدث في المباراة ككل. عندك ضربة ركنية عن طريق هذا اللاعب، وهذا لويس دياز. يا للإثارة، كل الإثارة، وتشعر أن المباراة بدأت مع الوقت الإضافي الأول، وكأن سيناريو هذه بداية مباراة وليست أوقات إضافية، لأن عادة الجهد والتعب يحل بالأقدام والعقول في الأوقات الأخيرة، لكن النشاط كل النشاط نشاهد الآن. كرة من ضربة ركنية هنا في هذا المكان، محاولة لصالح المنتخب الكولومبي فرص أكثر في الأوقات الإضافية وصافرة حكم المباراة الآن السلفادوري إيفان مارتون. جاءت لكومي صاحب الفرصة الأكبر الأكبر الأخطر في المباراة يبتسم وأعتقد ابتسامة من خاطرة. هذه ابتسامة طبعا لأنه كان يتمنى شيئا أفضل شيئا أجمل أن يفدي بلاده هدفا وأن يقربها أكثر فأكثر من طبعا الوصول. ولدينا المدرب طبعا هذا لويس بيريا هذا لاعب منتخب طبعا منتخب كولومبيا زمان هو المساعد الآن للمدرب الأرجنتيني مستر لورينزو. وطبعا ما في استراحة يدور تغيير طبعا كل منتخب يغير مكانه وربما فرصة أيضا لاتفاق الأنفاس شرب بعض الماء وبعد ذلك تستقبل المباراة ربما تكون ليلة طويلة. لا يريد هذا المنتخب أو ذاك المنتخب أن يخوضها على مستوى استمرار المباراة في الأوقات الإضافية وركلات الترجيح، لكنها ليلة حتى الآن لابد فيها من أن نتعرف على منتخب يقابل الأرجنتين في ربع النهائي في هذا المونديال. طبعا كثير من المنتخبات الكبرى التي ودعت المونديال ودعت المونديال بألقابها الخمسة، ودعت أيضا ألمانيا بألقابها الأربعة، لدينا فرنسا مستمرة بصورة راقية جدا، لدينا الأرجنتين على أمام المنتخب الرأس الأزهر الذي شارك المرة الأولى فازت 3-2 وعانت أمام مصر هذا المساء وفازت أيضا بثلاثة أهداف لهدفين. إنجلترا مع هاري كين تقدم للأمانة مونديال رائع جدا وأمريكا الفايكي هالاند مستوى خيالي عن البرازيل وكان قتل البرازيل بهدفين في تلك المباراه. بالتالي امام مباريات منتظره يعني شوف مواجهه اوروبيه اسبانيا بلجيكا مواجهه اوروبيه افريقيه بين فرنسا والمغرب مواجهه اما ان تكون امريكيه جنوبيه خالصه ان فازت كولومبيا وقابلت الارجنتين واما ان تكون مواجهه اوروبيه بأمريكا الجنوبية ممثلة في مباراة الأرجنتين وسويسرا إن فازت ربما بكتر ربما تكون مباراة معادلة لما حدث في عام 66 يوم تقابلا وفازت الأرجنتين على سويسرا في إنجلترا بهدفين هدفين وأخيرا مواجهة أوروبية أوروبية كاملة عندما تتقابل إنجلترا هاري كين مع هالاند في مواجهة إنجلترا والنرويج. دائما هذه الصورة عندما يتعلق الأمر بجماهير أمريكا الجنوبية يرقصون طربا يرقصون فرحا يعتبرون كرة القدم ويعتبرون مسرح كرة القدم وملاعب كرة القدم أشبه بمسرح يجوز فيه الرقص يجوز فيه الفرح وهكذا دائما ملاعب كرة القدم في فانكوفر. نحن في الوقت الإضافي الأول أيها السيدات والسادة متابعي بي إن سبورت في بطولة كأس العالم 2026 ولا زال التعادل السلبي كما نتابع الآن مستمرا. إن استمرت الأمور في الوقت الإضافي الثاني فهذا يعني بأن ركلات الترجيح ستقول كلمتها وستنقل أحد هذين المنتخبين إلى ربع النهائي وستنقل الفريق الخاسر بعد ذلك مغادرة هذا المونديال. وجود حالة تسلل في الكرة الماضية حالة تسلل على اللاعب الحاضر أيضا في منتخب سويسرا الحديث عن إيتن سيدريك إيتن يلعب في دوسلدورف في ألمانيا لا يبدو راضيا هنا طبعا يحديث مع حكم المباراة السيد دا بارتون و هذا هو سانشيز. طبعا تراكم الإنذارات ربما يمنعك من المباراة في غاية الأهمية في الأدوار القادمة ولذلك بعض اللاعبين في ذهاب عن مونديال عن نهائي مونديال. هذه كرة في هذا المكان لصالح كولومبيا يأتي الإبعاد تأتي صافرة كذلك على وجود خطأ في اللقطة الماضية خطأ على لويس دياز. أكثر فأكثر تقترب الأمور من ركلات الترجيح لأن كلما مرت دقائق كلما كان الحذر هو طابع المنتخبين. الحذر بالمناسبة كان موجود منذ بداية أحداث هذه المباراة لكن كلما مرت الدقائق كلما كانت أيضا الأمور أقرب لربما ركلات الترجيح التي فيها كل الأنظار ستتجه لحراس المرمى. دائما عندما تقترب ركلات الترجيح حراس المرمى يكونون هم نجوم المشهد. هذه كرة في هذا المكان محاولة من جانب شاكيري شوف لاعب في هذا السن 33 سنة في خط الوسط في مباراة فيها أوقات إضافية يقدم حتى الآن هذا الأداء الجيد. الحديث عن تشاكي غرانيت، بينما كرة للأمام خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. موخيكا، بينما فارغاس، حتى حارس مرمى منتخب كولومبيا اسمه فارغاس، لاعب منتخب سويسرا أيضا فارغاس. المواجهة كما ذكرت الثانية بعد مونديال أمريكا 94. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تعاد للخلف الآن، تصل لأكانجي. الكلمة حتى الآن لم تقل، الكلمة الكبرى لم تقل حتى الآن، فمن يقولها؟ هل تكون لسويسرا؟ هل تكون لكولومبيا؟ محاولة تلعب عالية في هذا المكان، تعاد للخلف بعد ذلك لسويسرا لأكانجي. منتخب سويسرا في محاولة مرور أكثر من لاعب يجد الحل، ولكن بعد ذلك يرتكب خطأ في اللقطة الماضية لأن تكون لخارج أرضية الملعب. نعم، حتى هذه اللحظة تعادل يقربنا أكثر من ركلات الترجيح. المغرب قالت كلمة عندما قابلت هولندا بركلات الترجيح، مصر قالت كلمة عندما قابلت أستراليا في دور 32 وفازت بركلات الترجيح. هذا انطلاق الآن في هذا المكان، محاولة لكولومبيا، فيها تقدم، فيها كرة، بعد ذلك تذهب وتصل وتعاد إلى سانشيز، وتنقل كذلك إلى كوينتيرو الذي يأتي برسم كرة في هذا المكان، سليمة جميلة خطيرة، لا زالت كذلك، والإبعاد هنا اصطدت في المدافع أو اصطدت في المهاجم من جانب أكانجي، تحولت إلي أن تكون إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية في مباراة حتى هذه اللحظة لا زالت مستمرة، ولا زال التعادل يسيطر، ولا زالت المحاولات مستمرة، ولا زال الترقب في المدرجات، ولا زال الانتظار كذلك عند الجميع، ولا زال التوتر يسيطر على هذا المشجع الكولومبي وذاك المشجع السويسري، لأن الأمور لا زالت في أرضية الملعب. نحن الآن عند الدقيقة 110، وهذا يعني بأن هناك 10 دقائق ليس إلا هي كل ما تبقى لهذا المنتخب أو ذاك المنتخب من أجل طبعا الوصول والعبور بعد ذلك إلى الدور ربع النهائي. واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ منتخبي بالمناسبة منتخب سويسرا الشاكيري، واحد من 2 فقط سجلوا لسويسرا في المونديال هاتريك مع هوغي، هوغي زمان هو سجل في مرمى هندوراس في مباراة في 2014 في مونديال البرازيل لما فازت سويسرا على هندوراس بثلاثة أهداف نظيفة، هو سجل كل الأهداف الثلاثة. والشاكيري طبعا واحد من خيرة من قدمت سويسرا على مستوى كرة القدم عبر كل التاريخ. تعاد الخلف حتى الآن، هذه محاولة قائمة لمنتخب سويسرا، إبعاد تعاد لحارس المرمى. فارغاس يسيطر على كرة الماضية. أنا قلنا بأن سويسرا يعني أمام المنتخبات من أمريكا الجنوبية فوز واحد فقط كان على الإكوادور، مع ذلك تعاني أمام منتخبات أمريكا الجنوبية. مرور ساخر الخطأ، هذه كيك خطأ نعم. كوتيرو لعيب طبعا ما يلعب أساسي، لأن ما يصير اثنين يلعبون هو وخميس رودريغيز بنفس الوظيفة يعني بنفس المكان، لكن عندما دخل، وهذه ليست أول مرة بالمناسبة، كثير من مباريات أيضا يشارك مكان زميلة خميس رودريغيز المتقدم في العمر نسبيا. كرة في الجهة اليسرى، محاولة قائمة من جانب لويس دياز في رمية تماس لصالح منتخب كولومبيا، تعود إلى كولومبيا، تعود إلى لويس دياز، مستمرة لصالح المنتخب الكولومبي. استقبال جميل جميل جميل، ممكن يسدد، الله، الفكرة حلوة حلوة حلوة، التنفيذ يا كوينتيرو، التنفيذ يا كوينتيرو، التنفيذ التنفيذ، أخذها أخذها أخذها أخذها، وسع المرمى وفتح الزاوية وسدد الكرة الماضية ووصلت وذهبت لأن تكون إلى ضربة مرمى. فكرة جيدة، التنفيذ كان جيد، التنفيذ ما كان جيد لكن فكرة جيدة، فكرة جيدة، فكرة في المكان السليم، أخذ لنفسه وسع لنفسه سددها. 8 دقائق، أقل من ذلك 7 دقائق المتبقية من زمن هذه المباراة. الدقائق لا شك تمر بسرعة على لاعبين المنتخبين. كرة باتجاه تشاكا يأتي بمحاولة في هذا المكان، وصلت إلى فارغاس، هذه سويسرية، هذه نقلة، كرة من جانب فيدمر أو مهايم عالية وللأمام، ولكن مدافعي المنتخب الكولومبي حاضرين. محاولة قائمة الآن، تعود إلى كانجي، تنقل إلى مهاين، وصلت هنا إلى تشاكا، يأتي بكرة لفارغاس، فارغاس فارغاس فارغاس فارغاس، سدد سدد سدد، تشاكا بعيدة، سدد تشاكا بعيدة، يعاتب النفس وكأنه كان يقول لنفسه هذه كرة لا تعوض في هذا المكان خالي من الرقابة، سددها عالية، ضاعت فرصة، تفاعل معها المدرب مرات ياكين. بالمناسبة المدرب يعني سويسرا قادها فلاديمير بيتكوفيتش، المدرب السويسري الكبير، مدرب الجزائر قادها في مونديال روسيا 2018، ولديهم المدرب الألماني الكبير أوتمار هيتزفيلد قادهم مرتين في مونديالين مختلفين، 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل. حديث عن أوتمار هيتزفيلد المدرب الألماني الذي قاد سويسرا في مونديالين مختلفين. خارج أرضية الملعب، شوف الدعوات هنا، ترقب الانتظار من الجميع، رمي تماس عالية من جانب فارغاس، سويسرا بوضعية مثالية في الأوقات الإضافية، هذه محاولة، كرة تصل الآن وتبعد وتعود والإبعاد كذلك أيضا، وعندك صافرة، عندك خطأ، عندك صافرة، عندك خطأ. لويس كافتيروس حتى الآن، لويس كافتيروس أبناء القهوة لا زالوا حتى الآن متعادلين أمام أبناء جبال الألب، الحديث عن منتخب سويسرا في مباراة حتى هذه اللحظة طبعا عند تعادل بدون أهداف في مباراة ربما تقترب أكثر فأكثر، لدينا 5 دقائق تقريبا تفصلنا عن الوصول إلى ركلات الترجيح، ولدينا هذا المدرب الأرجنتيني السيد نيستر لورينزو الذي طبعا كان أحد لاعبين منتخب الأرجنتين مع مارادونا في مونديال عام 90 في إيطاليا. كرة تلعب الآن، محاولة قائمة خطيرة، ممكن يخلص، الله، فرصة كهذه لن تطرق أبابك مرتين، فرصة كهذه، فرصة في هذا التوقيت، هذه هدية، هدية، هدية من المدافع، المدافع هنا أخطأ، وصلت هنا سددها، ولكن وين من كامباس، كامباس، كامباس، كامباس، الطريق كله كان مفتوحا، الشباك كلها كانت تناديك، لكنه اختار، اختار أن يسدد الكرة بهذه الصورة كان قريبا من فرحة عارمة، الحديث عن نيستور لورينزو في الكرة الماضية، لكن الفرصة السهلة وكل الفرص السهلة جاءت في الأوقات الإضافية، الأوقات الإضافية عندما حل التعب، عندما أجهدت الأقدام، عندما تعبت العقول، كل الفرص جاءت في الأوقات الإضافية. لدينا خطأ في هذا التوقيت، لدينا 4 دقائق فقط تفصلنا عن نهاية أحداث المباراة، ولدينا مباراة حتى هذه اللحظة لم تبح بأسرارها، ولا زالت سلبية، ولا زالت الفرصة متاحة لهذا المنتخب أو ذاك المنتخب. الضربة الحرة المباشرة عن طريق كوينتيرو أعطى إضافة كبيرة لا شك في ذلك، الحديث عن كوينتيرو في هذا المكان، هذه الكولومبية تنتظر ربما خبرا سارا، كرة تلعب عالية وبالرأس في هذا المكان، والمحاولة قائمة، قائمة، الكرة لازالت موجودة والإصرار لازال كبيرا، والإبعاد من جانب لاعبي منتخبي سويسرا في الكرة الماضية، تعود الآن وتصل بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، أقرب من أي وقت مضى هذه المباراة إلى ركلات الترجيح. عندك لوكومي الوحيد اللي سدد طبعا الوحيد اللي سدد كرته بالعارضه في المباراه، اقرب الفرص، افضل الفرص، اجمل الفرص، اخطر الفرص كانت متاحه للاعب الذي الان موجود هنا في طبعا في هذا التوقيت في الاصابه. على ذكر طبعا شوف هذه هذه هذه هذه لقطه هذه لقطه هذه لقطه شوف سويسرا عندها رقم غريب وعجيب في المبيع. سويسرا عندها رقم غريب وعجيب. سويسرا استقبلت أهداف في أول 22 مباراة لها في المونديال، يعني أول 22 مباراة متتالية في المونديال سويسرا استقبلت أهداف، لكنها في مونديال 2006 حافظت على نظافة شباكها في 4 مباريات متتالية. ولما جت ولعبت في مونديال 2010 تذكرون فازت على إسبانيا اللي بعد ذلك فازت بكأس العالم طبعا 1-0 في المباراة الأولى، وبالتالي 5 مباريات شباك نظيفة بالنسبة لسويسرا اللي اهتزت شباكها في أول 22 مباراة متتالية. طبعا بالأمس في مباراة إسبانيا والبرتغال عندما فازت إسبانيا بهدف نظيف إسبانيا صارت الآن حطمت هذا الرقم وصارت 6 مباريات متتالية شباك لافوريا روخا لا تهتز عندما يتعلق الأمر بمباراة في كأس العالم. خروج لاعب ممتاز لا شك، لاعب لكومي، خروج لاعب ممتاز لكومي، مباراة كبيرة، ودخول هذا اللاعب الآن يري مينا. طبعا هذا نشاهد أيضا أسبوعيا في الكاس الإيطالي مع كالياري. يري مينا، يري مينا لاعب كالياري الإيطالي هو اللاعب الذي يدخل الآن، ممكن يلعب دقيقة بس مع طبعا المدرب الأرجنتيني لورينزو نيستا. أقرب طبعا الآن دقيقة 119، ممكن نشوف أيضا دقيقة 2 وقت محتسب بدل ضايع لأن المباراة توقفت وآخرها طبعا في إصابة المدافع لوكومي. لكن مباراة تستأنف الآن في هذا المكان، محاولة لتشاكا يأتي ويصنع كرة وصلت لفارغاس، يأتي بالعرضية الخطيرة في هذا المكان، لكن أيضا حضور للويس دياز في الكرة الماضية. هذه محاولة كرة تلعب الآن جميلة لكولومبيا، تنقلات وطالت على كونتيرو خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، خارج أرضية الملعب تقترب أكثر فأكثر من الوصول. طبعا شوف كولومبيا لابس فانيلة الأرجنتين، ولدينا حالة من الترقب، يشعرون بالخوف، يشعرون بالقلق، يشعرون بأن ركلات الترجيح ربما لا تبتسم اللي لهم. و الكرة والجماهير وعشاق كولومبيا، بلد فالديراما، بلد رينيه جيتا، بلد أيضا دانيلو أسبريا، والقائمة تطول عندما نتحدث عن كولومبيا. دقيقة واحدة كما توقعت بالفعل في هذه اللحظات، دقيقة واحدة كوقت محتسب بدل الضائع تضاف إلى الدقائق لـ 120، وبعد ذلك طبعا على الكل أن يجهز نفسه، أن يعد العدة لركلات ترجيح. لا شك يرى البعض ويرى الكثيرون بأنها هي ربما أشبه بطبعا ركلات الموت البطيء، هكذا أيضا تطلق على ركلات الترجيح. كرة تلعب الآن في اللحظات الأخيرة، آخر 20 ثانية من عمر طبعا الدقيقة المحتسبة كوقت بدل ضايع، كرة تلعب تعود الآن للمدافع مينا حارس المرمى فارغاس، عالية وللأمام، عندك 10 ثواني، 10 ثواني، 8 ثواني متبقية، أقل من ذلك، صاروا 5 4 3، انتهت الأمور وجاءت صافرة النهاية. أعتقد أنها جاءت صافرة النهاية، انتهت الأمور، بدأت سلبية استمرت سلبية، ولأنه لابد من وصول فريق للدور القادم فركلات الترجيح ستقول كلمتها، ونعود إن شاء الله تعالى مع بداية ركلات الترجيح في قادم
1: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، يرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

نعم دقت لحظات الحقيقة في هذا التوقيت. هنا حكم المباراة يطلب من تشاكا ويطلب من سانشيز طبعا القرعة. القرعة في حاجتين، حاجة أولا اتجاه المرمى، لأنها طبعا لكل منتخب الحق في القرعة المرمى يلعب في الجهة الموجود فيها جمهور في بعض الأحيان، لكن القرعة الثانية أيضا في بداية من يبدأ. طبعا من يختار هو من يبدأ أو من يختار ومن يبدأ. وحتى المباراة هنا يصافح الكل، يتمنى لهم التوفيق في مباراة ستحسم بركلات الترجيح، كما شاهدنا فوز المغرب على هولندا في ركلات ترجيح لعبت، وشاهدنا مصر أمام استراليا بركلات الترجيح. لاعبو المنتخبين كل منهم يصطف الآن. وكوينتيرو بالمناسبة تذكرون مباراة 2019 في البرنابيو في ريفر بليت وبوكا جونيور يوم أن نقلت هذه المباراة من أمريكا الجنوبية بعد أعمال العنف طبعا نقلت إلى مدريد. هذا النجم الذي يتقدم الآن كان لاعبا في ريفر بليت وسجل واحدا من الأهداف المذهلة لنادي ريفر بليت في تلك المباراة، هو من يتقدم الآن بالمناسبة للركلة الأولى لمنتخب بلاد كولومبيا. خرج خاميز رودريغيز ودخل كوينتيرو، ولدينا ضربة ترجيحية أولى في طبعا هذه المباراة في هذه الأمسية التي طالت وامتدت. ولكن المهم أن تهدي هذا المنتخب ذاك المنتخب طبعا ركلة ترجيحية وفوز بعد ذلك. أصحاب القدم اليسرى كما قال عنهم ميلوتي كذلك أنهم من يصدرون المتعة لعشاق كرة القدم. هذا واحد من أصحاب القدم اليسرى، هذا هو كوينتيرو يتقدم الآن. استفاف لاعبي منتخب كولومبيا وأيضا حضور جماهير منتخب كولومبيا، والركلة الترجيحية الأولى للاعب بالقدم اليسرى. يتقدم كوينتيرو، يسجل الأولى الناجحة لمنتخب كولومبيا، الأولى ناجحة لكولومبيا. فماذا عن الأولى لسويسرا؟ الأولى ناجحة لكولومبيا عن طريق كوينتيرو. هذه مرمونة قوية في وسط المرمى، لأنه يعلم بأن حارس المرمى إما أن يقفز يمينا وإما أن يقفز شمالا، وهذه الكولومبية تقفز فرحا لأن بلادها تقدمت بهدف المباراة الأول الآن. وبالتالي نعم دائما يقول لك الأفضل في ركلات الترجيح يبدأ أول، ولذلك اختار كوينتيرو، ولذلك اختارت سويسرا أيضا كبيرهم تشاكا في مباراته رقم 151. هو القائد، هو الخبير، هو من يتقدم الآن، وهو من يقول بصوت عالٍ هذه الركلة اتركوها لي، أنا كبير لاعبي سويسرا وأنا أيضا بالقدم اليسرى. تشاكا، جرانيت تشاكا، جرانيت تشاكا اتقدم، يسجل كذلك أيضا، وما يضيع، هذا ليس وقته أن تضيع، هذا وقته أن تسجل. نعم تشاكا يسجل، 1-1 تعادل بدون أهداف طيلة المباراة، طيلة الأوقات الإضافية. حارس المرمى برا لها، اختار الزاوية الصح، وضع يده، ضربت في يده، واصلت الطريق وعانقت الشباك، وبالتالي تكون الأمور 1-1. كوينتيرو بدأها، بعد ذلك تشاكا جاء بهدف التعادل. يتقدم الآن هذا اللاعب أيضا سانشيز، الثانية لكولومبيا لسانشيز. شاهدنا مع توتنهام، شوف جالس يصلي يدعو طبعا، كل يدعو طبعا بديانته. لكن ضربة ترجيحية ثانية، ركلة ترجيحية ثانية سانشيز، شاهدناه مع توتنهام مع بوستي كوغلو في فترة من فترات، والآن يلعب في كبير القوم في تركيا في غلطسراي. ركلة ترجيحية، حارس المرمى يقوم ببعض الأمور الآن، لكن سانشيز يتقدم لمنتخب كولومبيا. ركلة ترجيحية ثانية وبالضيع، لقد سددها بقوة أكثر مما كان يجب، وبالتالي بالضيع على منتخب كولومبيا. قوية جدا
قوية جدا، صدت بالعارضة وارتدت على خط المرمى، طبعا لم تعبر إطلاقا لم تعبر، وبالتالي ضيع ركلة ترجيحية من سانشيز مدافع تقدمه. هذا الكولومبي حالة حاله الآن، لأن سويسرا في الركلة الآن عن طريق هذا اللاعب أمدوني، زيكي أمدوني، لعبان للإيقاع الإنجليزي أمدوني، نعم، وإن سجلها فإن سويسرا ستتقدم ب2-1 في ركلة ثانية، ستكون إن نجح ستكون ثانية ناجحة، لكن يتقدم أمدوني، يتقدم، يسجل بذكاء، الله، بهدوء وذكاء كبيرين، يحسد عليهم طبعا هذا اللاعب. تكون سويسرا متقدمة، سويسرا في ركلتين هدفين، وكولومبيا في ركلتين سجلت واحدة وأخفقت في الثانية، والفرحة السويسرية والشاكة هنا مع بقية الرفاق يتقدمون، يفرحون، يعلمون بأن المونديال الآن في هذه المرحلة، أن يقابلوا الأرجنتين وأن تكون بعد ذلك كل الاحتمالات قائمة في هذا المونديال. في ركلة الآن قادمة أيضا أعتقد هذا كامباس، نعم كامباس، كانت له فرصة كان ممكن ينهي المباراة قبل الوصول إلى كامباس، يتقدم الكولومبي ويسدد بقوة تعبر من تحت يد حارس المرمى كامباس. طبعا كلما سجل منتخب كلما صدر الضغوطات على المنتخب الآخر قوية، ولمست يده لكنها كانت سريعة. كامباس هنا يحتفل لكولومبيا، ركلتين ناجحتين، هذا كأس العالم، هذا من يفكر فيه كل العالم، هذا شاغل العالم الحديث عن كأس العالم، لكن يد واحدة فقط سترفعه، يد واحدة فقط سترفعه، ومنتخب واحد فقط سيعود حاملة، و47 منتخب سيعودون إلى ديارهم يقولون لقد حاولنا لكن هذه البطولة لم تكتب لنا. ماذا عن أكانجي؟ مدافع ضيع. ماذا عن سويسرا؟ يتقدم، آها، فلتبعد المدافعين عن تسديد ركلات الترجيح، فلتبعد المدافعين عن تسديد أو تسديد ركلات الترجيح. هذا مدافع وداها وين؟ وداها بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة. هذه وصلت إلى زيورخ، هذه من فانكوفر طارت إلى زيورخ أو إلى بيرن، طارت بعيدة بعيدة جدا، وبالتالي تعود الأمور إلى التعادل، تعود الأمور إلى التعادل. عندك ركلة ترجيحية الآن عن طريق هذا اللاعب، عن طريق هرنانديز لكولومبيا، هرنانديز لكولومبيا، يتقدم وحارس المرمى كوبل في اللقطة الماضية، في الكرة الماضية طار لها وأنقذها وقرب سويسرا، وحتى الآن يا له من توقع، ويا لها من قفزة، ويا له من توفيق، وهرنانديز هنا يناظر السماء وكأنه يقول لقد أخفقت في ركلة ترجيحية. الآن تكون أيضا لمنتخب سويسرا، سويسرا في الرابعة، 4 ركلات كانت للمنتخب وسويسرا الآن، ولدينا هذا اللاعب، هذا إتن يتقدم، كان بديلا في المباراة، دخل بعد ذلك، الآن كل الأنظار سويسرا تراقبه، يسجل ويقرب بلاده، يقرب سويسرا. حتى الآن شوف الركلة القادمة لو ضاعت من كولومبيا نقول مبروك لسويسرا، ولو سجلت بعد ذلك ننتظر الأخيرة لسويسرا من يكون فارس الرهان، لكن قبل ذلك كله ربما تحسم لكن لويس الياس طبعا بخبرة كبيرة تعود على مثل هذه
الأخوال يسدي ركلات الجزاء بطريقة شهدة مع ليفربول، شهدنا مع بايرن ميونخ، ولكنه الآن يعلم بأن كأس العالم لا يرحم لا شك في ذلك. يتقدم في هذا التوقيت وركلة ترجيحية ربما تجدد الأمل لكولومبيا، هكذا يتمنى، يتقدم، يسجل، الله في هذا التوقيت ركلة ترجيحية يذهب لحارس المرمى الآن، وكأنه يقول كولومبيا كلها تراقبك، كولومبيا كلها تضع ثقتها فيك، لا شك في ذلك. الركلة ناجحة لا شك في ذلك، والتنفيذ ناجح، لكن إن سجلت سويسرا الآن فإن سويسرا سنقول لها مبروك هذا الوصول. هذا فارغاس كان بديلا ودخل في الشوط الثاني ويحتضن الكرة ويضعها في المكان، ويعلم بأن الشعب السويسري كله الآن، وأن من حضر في فانكوفر، وأن من يتابع، وأن الجميع يريد كتاب التاريخ، يريد أن ينقل بلاده إلى ربع النهائي، يريد أن يقابل ليونيل ميسي وبقية الرفاق. وضربة ترجيحية لعلها الأهم في ذاكرة كرة القدم السويسرية، يتقدم فارغاس ويسجل، وسويسرا تذهب لربع النهائي، سويسرا لربع النهائي، وسويسرا تقابل الأرجنتين. ابتسمت ركلات الترجيح أيها السيدات والسادة لسويسرا، وحظا أوفق طبعا لكولومبيا. مبروك سويسرا، شكرا لكم على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

بهذه الله الله الله الله, الله. متى يدك يا تاريخ كولومبيا تلوح, متى يدك يا تاريخ.

ماتيراتي، جاتوزو، هذه الضربة، الضربة، الضربة، الله، هذا الزلزال، هذا الزلزال.

0: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
1: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نفقد فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل الاتجاهات ومن كل الزوايا. فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة. من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
0: النرويج انجلترا ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس ماكس وبي إن 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في رحلة مرحلة الإقصاء وخروج المغلوب في مكان لا وجود فيه للتكهنات والتوقعات. هنا يثبت أقدامه من يستحق، ويتأهل من هو جدير، ويبحث عن مجد من يسعى لكتابته. يعلم ذلك هاري كين وبقية زملائه في مباراة اليوم أمام المكسيك هنا في ملعب المواجهة، أزتيكا تاريخيا، ملعب مكسيكو سيتي ستاديوم الذي يشهد آخر مبارياته في هذه النسخة الثالثة التي تقام في هذا الميدان. هنا لا تبدأ مباراة فقط، هنا يفتح كتاب التاريخ على آخر صفحاته في هذا المساء. لا نودع ملعبا من حجر ومدرج، بل نودع ذاكرة كروية كاملة، ملعبا عاش ثلاث نسخ في كأس العالم، واحتضن صرخات الفرح ودموع الخسارة ولحظات لا يمحوها الزمن. هنا مر بيليه الملك الذي منح كرة القدم شيئا من سحرها الأول، وتوج مع البرازيل ورفع الكأس وكتب اسمه في سماء اللعبة نجما لا يغيب. من هذا المعشب خرجت صورة الملك وهو يلامس المجد، فصار الملعب شاهدا على واحدة من أجمل حكايات البرازيل وكأس العالم. هنا جاء مارادونا العبقري المجنون الساحر ليسجل بيده أمام إنجلترا، وبعد ذلك يكتب سطرا من سطور المجد في هدف لم يكن مجرد كرة في الشباك، بل قصيدة راقصة على العشب. ومن هنا أقصى إنجلترا وذهب إلى أن يتوج بلقبه. هنا مارادونا، هنا بيلي، ملكان من زمنين مختلفين جمعهما هذا الملعب في ذاكرة واحدة. اليوم نعيش قصة وداع لهذا الملعب التاريخي في ذاكرة كرة القدم وفي ذاكرة نهائيات كأس العالم. فما هي القصة المكتوبة في هذه الليلة التاريخية هنا في أرضية ميدان ملعب المواجهة في مكسيكو سيتي ستاديوم الذي يحتضن آخر مبارياته في هذه النسخة من منافسات كأس العالم؟ وان انتصرت المكسيك بس انها ستضطر بعد ذلك للمغادرة بانتظار مباراتها القادمة، بينما تبحث انجلترا عن استكمال المشوار وبدء خطوة اخرى من اجل الوصول للمرحلة القادمة. يا لها من اجواء هنا في مكسيكو سيتي ستاديوم.

صفرة البداية إذن من علي رضا فاغاني حكم المباراة الدولي الاسترالي صاحب 38 سنة الرجل أو 48 الذي يدير أحداث هذا اللقاء ويتواجد للمرة الثالثة في هذه النسخة وللمرة الثالثة تاريخيا في نهائيات كأس العالم. إنجلترا في الجهة اليمنى بجوردان بيكفورد الذي يسجل حضورا تاريخيا معادلا رقم بيتر شيلتون كأكثر لاعب في التاريخ ارتداء لقميص المنتخب الإنجليزي على مستوى بطولة كأس العالم ب 17 مباراة أمام ماركيهي كوانسا في الجهة اليمنى ونيكو أورايلي في الجهة اليسرى. في المنتصف هنالك ديكلان رايس وأندرسون أمامهم غوردون وبيلينغهام وموكايو ساكا وفي المقدمة الأمير هاري كين الذي يعول عليه المنتخب الإنجليزي كثيرا في مباراة اليوم. بداية قوية مع اللحظات الأولى وتدخل من ديكلان رايس وبطاقة صفراء في الدقيقة الأولى لعلها الأسرع على مستوى منافسات هذه البطولة. هنا في اللقطة الماضية يأتي التدخل من لاعبي نادي أرسنال ديكلان رايس على لاعبي منتخب المكسيك وحكم المباراة الأسترالي يعلن عن وجود الخطأ في اللحظات الأولى ويشر البطاقة الصفراء في الدقيقة الأولى. بينما في الجانب المقابل هنالك راؤول رانخيل في حراسة المرمى 4 مباريات في هذه البطولة وهذا هو لقاءه الخامس بالمناسبة. لعب مباراة التشيك وخرج في الدقائق 10-12 الأخيرة ليدخل مكانه أوتشو الذي سجل أيضا حضورا تاريخيا على مستوى منافسات كأس العالم. أمامه يأتي يوهان فاسكيز وسيزار مونتيس خورخي سانشيز في الجهة اليمنى خيسوس جاياردو في الجهة اليسرى. في المنتصف رومو إريك ليرا والصغير جيلبرتو مورا وفي المقدمة الثلاثي الخطير بالنسبة لمنتخب المكسيك والحديث عن كينيونيس وروبرتو ألباردو وراؤول خيمينيز. هذا لويس رومو رجل سجل هدفا كان هدف الانتصار على المنتخب الكوري الجنوبي على مستوى المباراة الثانية أعطى التأهل وصدارة المجموعة رسميا لمنتخب المكسيك. تلعب الكرة من خطأ بعد التدخل في اللقطة الماضية وبعد ذلك يأتي الحكم بالبطاقة الصفراء على ديكلان رايس. تمريرة تصل إلى مورا أمامية عن طريق راؤول خيمينيز يبحث عن التقدم والمرور يلعبها في الجهة اليمنى مكسيكية منذ الانطلاقة والبداية والدقائق الأولى رحلة البحث عن مجد جديد هنا لازالت مستمرة في مكسيكو سيتي ستاديوم ملعب هذه المواجهة الملعب التاريخي أستيكا في مدينة مكسيكو سيتي ينتظر متأهلا يذهب لمواجهة النرويج. نعم ينتظر متأهلا يذهب لمواجهة النرويج في الدور ربع النهائي. كرة في الجهة اليمنى الآن ألفارادو يبحث عن التقدم ألفارادو يوصل المرور يلعب كرة لكن أيضا تغطية وإبعاد أندرسون في المكان المناسب تعود الكرة بعد ذلك بصافرة من حكم المباراة علي رضا فاغاني يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هذه الكرة فيها تدخل على أنتوني غوردون وبعد ذلك القرار يأتي من حكم المباراة باعتبار وجود خطأ على اللاعب يبدو خورخي سانشيز لاعب نادي باو في الدوري اليوناني. هذا بيكفورد من يسجل رقما قياسيا معادلا بيتر شيلتون الحارس التاريخي لكرة القدم الإنجليزية والرجل الذي لعب 17 مباراة في نهائيات بطولة كأس العالم يأتي اليوم لأن يكون حاضرا بنفس هذا الرقم بيكفورد ويسعى بكل تأكيد مواصلة المشوار وكسر ذلك الرقم وأن يسجل حضوره التاريخي باعتباره الأكثر على مستوى كرة القدم الإنجليزية. كرة طالت على بوكايو ساكا تحولت إلى خارج أرضية الميدان رمي التماس لمصلحة المنتخب المكسيكي. 5 دقائق أولى على بداية شوط المباراة الأول الكل يتحدث عن صعوبة المباراة والظروف المحيطة بهذا اللقاء ما حدث من الجماهير المكسيكية وما حدث أيضا من, من, من, من, من رحلة سفر وارتفاع الملعب أكثر من 2000 متر والحضور الجماهيري والتشجيع وليلة وداعية للأستيكا التاريخي والمستوى الفني اللي قدمه منتخب المكسيك يجعل التكهنات صعبة جدا في مباراة اليوم. لذلك هنالك من يتوقع وبنسبة كبيرة جدا بتأهل المكسيك من خلال أحداث هذا اللقاء. كرة عن طريق
جيلبرت مورا. عينك على مورا، عينك على مورا، 17 سنة لكنه يلعب بثقة الثلاثيني وبإمكانيات 25 وبانطلاقات صاحب 17 سنة، قد يحدث الفارق مع المكسيك باعتباره أصغر رجل في تاريخ كرة القدم المكسيكية يبدأ مباراة عبر كل التاريخ وفي نهائيات كأس العالم. انطلاقة مكسيكية الآن، لكن هنالك ماركيهي يتدخل في التوقيت المناسب، أبعدت المحاولة بعد ذلك، ثم قرار حكم المباراة يأتي باعتبار وجود خطأ لمصلحة منتخب إنجلترا. هنا حديث من الحكم علي رضا فاغاني، رجل الذي يشارك في النسخة الثالثة على التوالي، الأولى كانت عام 2018، وبالمناسبة عام 2018 أدار مباراة للمكسيك هزمت فيها ألمانيا بهدف مقابل لا شيء، وأدار مباراة لإنجلترا مباراة تحديد المركز الثالث خسرتها أمام بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، وبالتالي كانت تلك البطولة والنسخة الأولى التي يشارك فيها فاغاني، ظهر في النسخة الماضية على مستوى منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، ويظهر الآن في هذه النسخة، وكما ذكرت هذه مباراته الثالثة على مستوى منافسات كأس العالم في هذه النسخة والتاسعة في المجمل العام. كرة لإنجلترا بخطأ الآن، ملعوبة المحاولة صافرة فيها سقوط من ماركيهي، خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي على جيلبرتو مورا الصغير لاعب نادي تخوة. هذا جيلبرتو مورا 17 سنة فقط، اليوم يلعب مباراته الدولية رقم 11، رقم 11 مع المكسيك، بدأ في العام الماضي عندما شارك في منافسات بطولة الكأس الذهبية وكان حاضرا مؤثرا جدا ونجح في أن يتوج بلقب تلك البطولة مع منتخب بلاده المنتخب المكسيكي، ويواصل حضوره اليوم هنا في نهائيات كأس العالم من خلال أحداث هذا اللقاء، أساسيا في مواجهة إنجلترا بعمر 17 سنة. احنا 17 تاتا حبوا موشة 17 سنة هذا، وإلى الآن يلعب بشكل مميز ورائع جدا في هذه البطولة. كرة لمنتخب إنجلترا ملعوبة في الجهة اليمنى، كوانسا يبدأ اليوم، وهذا المركز بالنسبة لإنجلترا على مستوى هذه البطولة بدأ فيه جيمس وسبينس وكوانسا، واليوم يعني كل مرة يأتي لاعب ويتغير في هذا المركز، بقية المراكز ربما بشكل كبير ثابتة. محاولة عن طريق أنتوني غوردون ينطلق، أبعدت كرته إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة بعد ذلك فيها تدخل من سانشيز إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإنجليزي، ركنية على يمين حارس المرمى راول رانخيل، ولمصلحة إنجلترا كين في رحلة جديدة يبحث من خلالها عن مجد آخر. هنا سرقت إنجلترا بيد مارادونا، يريد هاري كين الأم أن يعود من جديد من هذا الملعب بعد 40 سنة، بعد 40 سنة عودة إنجلترا، ذاك كان في الدور ربع النهائي واليوم في دور 16، تلك أمام الأرجنتين واليوم أمام المنتخب المكسيكي صاحب الدار هنا في أرضية ميدان هذه المواجهة. ركنية لإنجلترا وصلت عن طريق بوكايو، عرضية من ساكا داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، تحولت في الجانب المقابل إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية التماس للمنتخب المكسيكي، ملعوبة عن طريق كينيونيس أحد أبرز الأسماء في هذه البطولة وبكل تأكيد مع منتخب المكسيك، ساهم بأربعة أهداف حتى الآن، ساهم بأربعة أهداف، سجل 3 وصنع هدفا واحدا، ويبتلي يبحث عن صناعة أو تسجيل جديد ليحطم أرقام على مستوى مشاركات المكسيك تاريخيا في منافسات بطولة كأس العالم. كرة تصل عن طريق كونسا، يلعبها إلى ماركيهي لاعب مانشستر سيتي الحاضر أمامنا الآن، صاحب 25 سنة، يلعب مباراته الدولية رقم 34، تغيير للاتجاه، تحولت في الجانب المقابل الآن، انطلاقة تأتي عن طريق كوانسا، يعيد الكرة من جديد إلى ديكلان رايس، يجب أن تمتص إنجلترا الحماس اللي بدأت فيه المكسيك هذا اللقاء إذا ما أرادت فعليا الدخول إلى أجواء المواجهة وبالتالي السيطرة على أجواء اللقاء في قادم اللحظات، لأن هذه المباراة تبدأ ب
بروح معنوية شاهدنا ذلك عن طريق الجريت الكبيرة الحاضرة حتى في نشيد المكسيك قبل بداية وانطلاقة أحداث هذا اللقاء. 10 دقائق أولى، التعادل السلبي مستمرا. هنا كرة تصل عن طريق أنتوني جوردون، أمامية من جوردون الآن، محاولة الوصول إلى بيلينغهام لكن تغطية وإبعاد إلى خارج أرضية الميدان. الكرة من أمام إيريك ليرا إلى ركلة أو رمية تماس، رمية تماس لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هذا ليرا لاعب كروز أزول في الدوري المكسيكي.

0: عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا.
1: أيها المستمعون أيها المستمعات،
2: في الخبر الفني أصدر مغني
1: الراي المغربي الشاب مهدي مزين أولى أغاني ألبومه الغنائي ماراثون، والتي تحمل عنوان ما بقيتيش تشيري، والتي سنستمع ونستمتع بأنغامها حالا على أثير إذاعتكم.

0: واش في خباركم؟ اليوم غنضربوا على الأغنية الجديدة.
1: أغنية؟ أين أغنية؟
2: لا شانسون سوكسان
1: طاكو أنا صربي بدأت بدو ديارة وصلات

0: ايش كان في الكاسه ابو مرام؟
1: ما الحظام
0: كرشي لي شحال هذا؟
1: يا ديان
0: الله يعاونك.

بالفخر نشير تاكل بما زال وما شاء مطلوس فوق الحمود بالوانا نيكولا

0: هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: أهبط الصبح؟

بيجزوا لما جز بتربوا لما خربها لما خدها منهم زي اللص وانا منهم زي اللص يوسف مني وبين كلاتي قص ودي مستفز كل حاجة وليها اسم اسمه غيز ودي الفصل اسمه تيش ودي الصلصة فلو دمت قرصة فلو دمت قرصة انا مسيطر كلي بشوف لي عايز ادور دغري سهلة قولي جرد شكلي اقصدني جبت رولي جرك انت وصاحبك الهلولي عيد ده

0: مصر تودع المونديال برأس مرفوع.
1: كرة العالية، فرصة تسجيل، الهدف الأول، الهدف الأول.
2: كان ليونيل ميسي سكور.
3: No, he can't. Not yet anyway. He's denied by Mustafa Shabir.
4: الله على المرور، الله على الانطلاقة. هي هي هي. هو عاد إلى تقنية الفيديو من خلال هذه الكرة ومن خلال هذا التدخل.
5: Careless ripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is going to come to breaking.
0: بركلات الترجيح، سويسرا تعبر كولومبيا.
4: هرنانديز لكولومبيا يتقدم. حارس المرمى. ويسجل. سويسرا لربع النهائي وسويسرا تقابل الأرجنتين. ابتسمت ركلات الترجيح.
0: ربع نهائي مثير منتظر على الأبواب.
4: خطيرة، والهدف الأول. إيلي أستينو ناحي جول.
6: لوكاكو هنا بمحاولة، الله، ضربة رابعة قاسية هنا من بلجيكا.
7: هولاند. Oh, wonderful. He has nailed it for Norway.
0: أهلا بكم في الكلمة الأخيرة.
8: هل تستغل تمريره حلوه لزيكو؟ فران الثاني، الثاني، الثاني، الثاني.
4: ولد زيكو مره اخرى، عاد زيكو من جديد.
8: بص اتقطعت امامنا هنا، بص يا ولد، يا ولد هنا الكوره، بص مروان هو اللي قاتل عليها، مروان قاتل عليها، وهيثم، هيثم حسن خدهم مشوار. فار ايه يا عم؟ التكسي امام، راح يشوف الفار هل يحسب فاول هنا على لاعب مروان عطيه ويحرمنا من هذا الهدف التاريخي اللي سجل في هذه المباراه.
5: Careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal comes here, free kick.
8: للاسف الهدف هيتلغي. وشوف امامنا طبعا هنا حاله من الغضب. اربط يا هيثم، اديه وطلع له، طلع له، طلع له كرة حلوة. ادي امامنا هيثم، هيعدي هيثم، هيثبته ويعدي، وراح بالقدم اليمنى. يا ولد عليك، عليك، عيني برد عليك، عيني برد عليك يا هيثم. لكن زيكو، زيكو قال لك الغيني الأولانية، أنا هجيب التانية، هسجل التانية، أنا هأمن لبلادي الوصول للدور ربع النهائي. المنتخب المصري يتلاعب ببطل العالم، يتلاعب بميسي ورفاقه، يتلاعب بنجوم الأرجنتين ونجوم الدوريات الكبرى. ماذا يحدث في هذه الليلة؟
4: ظهير الأيمن في اللقطة القادمة، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية. انسو في الوقت القاتل يعود وتعود الأرجنتين.
9: هنا حالة الهدف كابتن،
10: هو واخد رجله
9: بعد هذه اللقطة مباشرة، كانت هجمة مرتدة سجل من المنتخب الأرجنتيني هدف.
10: يعني دي ولا بتاع مارتينيز؟ ما زيها بتاع مارتينيز بتاع الجول
9: لغا
10: نفس دي. يعني احنا هنلعب ضد ميسي، وهنلعب ضد الفيفا، وهنلعب ضد التحكيم. انا عاوز حقي، انا مش عاوز اكتر من حقي. فهل احنا ظلمنا؟ اه ظلمنا. الاحساس اللي انا وصل للعيبة ان الحكم ضد، حتى لو هو في بعض قراراته السليم او صحيح، انما الاحساس ده قاتل، يقتل اللعيبة.
8: منتخب مصر شكرا على ما قدمتموه، كنتم ابطال.
2: نشعر بالفخر والاعتزاز. وخسارة لن تنقصكم حقكم أبدا أبدا، والمصري يبقى دائما مرفوع الرأس بهذا الأداء.

0: أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورت، نرحب بكم في الكلمة الأخيرة حيث الكلام لا ينتهي والنقاشات والحوارات مستمرة من هذه النسخة المونديالية المثيرة الممتعة في كل تفاصيلها من كأس العالم فيفا 2026. نرحب في نخبة من الصحفيين المميزين، بدر الدين إدريسي، نبيل التليلي، مساعد العصيمي، صابر الغراوي. أهلا وسهلا بكم جميعا. وقبل أن نتحدث في تفاصيل هذه المواجهة، يجب أن نقول بكل فخر واعتزاز شكرا لمصر، وشكرا لنجوم مصر، وشكرا لحسام حسن على هذا الأداء التاريخي البطولي، على كل ما قدمتم في هذه النسخة المونديالية التاريخية. نقولها نعم، كرويا خسرتم، لكن كسبتم الاحترام وكسبتم قلوب الملايين. صابر،
1: مساء الخير يا مشاري، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدينك الكرام. كان نفسي طبعا في هذا التوقيت ان احنا نكون بنبارك ونهني، ولكن هذه هي كرة القدم. زي ما بنتقبل انتصاراتها ونجاحاتها، علينا ايضا ان نقبل انكساراتها واخفاقاتها ومؤامراتها وكل احكام كرة القدم. ولكن للأسف المؤامرات بتكون قاسية وبتكون صعبة جدا جدا علينا، لان ما شاهدناه بالامس هو في رأيي الشخصي فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. يوم العار على الفيفا، يوم العار على كرة القدم بشكل عام، شفنا يوم سيء جدا، صدمات متتالية دايما. معرفش، كنا دايما بنقول الإعلام والمتابعين والمراقبين، كنا دايما بنقول على مونديال 1978 هو الأسوأ في التاريخ وفي تاريخ بطولات كأس العالم، وبالمناسبة اللي فازت به الأرجنتين أيضا، ده باعتراف الأرجنتينيين نفسهم قبل كل المتابعين، هو المونديال الأسوأ للسياسة، كانت السبب في منح اللقب للأرجنتين. النهاردة احنا بنتكلم عن المونديال، بتتدخل فيه السياسة وبتتدخل فيه الفيفا. زي ما كنا بنغني بنقول بتعمليها ازاي يا مصر، يا مصر بتعمليها ازاي، دلوقتي هنغني نقول يا فيفا بتعمليها ازاي. حقيقة الفجر وصل لمرحلة، أو الظلم وصل لمرحلة مبالغ فيها. معرفش الإصرار على هذا التوجه بهذه الطريقة، تسلسل زمني غريب جدا بنشوفها من بداية البطولة، من البطولات الماضية. لا الأرجنتين محتاجة مساعدة ولا ميسي محتاج مساعدة، بس لما نشوف التسلسل الزمني يا مشاري بكل هذه التفاصيل الصغيرة، حتى من مونديال 2022 لما كنا بنشوف اللي كان بيحدث في مباراة هولندا مع الأرجنتين. يا رجل، لما ميسي يطلع بعد مباراة هولندا والأرجنتين في كأس العالم 2022 يقول لك أتمنى ترحيل الحكم الأسباني ماتيو لاهوز اللي كان بيحكم المباراة، أتمنى ترحيله، يقوم الفيفا يرحله تاني يوم. يعني طلبات ميسي أوامر لهذه الدرجة. ومرت القصة مرور الكرام ووصلنا لهذه المرحلة من البدايات لما كان ميسي يستحق الطرد بشهادة الأرجنتينيين أنفسهم في مباراته مع الجزائر. شفنا مأساة إنفانتينو وتصريحه الصادم، وتصريحه الأقل ما يوصف عنه أنه تصريح فضيحة عقب مباراة الرأس الأخضر، أنه كان خايف على الأرجنتين أنه يودع البطولة. تسلسل زمني بيقول أنه في مجاملة واضحة وصريحة للأرجنتين. مبرراتهم الداخلية داخل أرمقة الاتحاد الدولي أن احنا خسرنا ألمانيا، خسرنا البرازيل، خسرنا الدول الثلاثة اللي منظمة للبطولة. خروج الأرجنتين أيضا سيكون صدمة تسويقية للبطولة. بيحسبوها ازاي؟ انه لو كان الرأس الاخضر هو اللي تأهل على حساب الارجنتين في المباراة الماضية، او مصر تأهلت النهاردة، البطولة هتخسر تسويقيا كتير جدا. فالتمسك بهذه المنتخبات وبهذا التواجد وبهذه الصورة حقيقة محبط جدا لعشاق كرة القدم في العالم، محبط جدا لينا كمصريين، محبط جدا لينا كعرب. صعب جدا ان نتقبل هذا السيناريو بهذه الطريقة. اعتقد انه ردود الافعال العالمية في كل وسائل الإعلام وفي نجوم كرة القدم القدامى والحاليين على الفضائح التحكيمية اللي حدثت في مباراة الأمس، أكبر رد. ده مش ردنا احنا بس على ما حدث، ولكن ردود العالم وتفاعل العالم وتفاعل وسائل الإعلام على المآسي التحكيمية التي حدثت في خلال المباراة.
0: يعني ردود الفعل العالمية نشاهد معك صابر، مع المشاهدين، ألان شيرر كما ذكر نجم الكرة الإنجليزية والهداف التاريخي للبريمير ليج. إما أن اللقطتين كلتاهما مخالفة، أو أنهما ليست مخالفة، لكنهم أخبرونا أنهم لن يعيدوا تحكيم المباراة. من ألان شيرر إلى إيكر كاسياس، تفسيركم لهذه الحركة. وأنا سأطرح سؤال لك صابر شخصيا لهذه الحركة، لكن نستمر في ردود الأفعال على كل ما جرى من جدل تحكيمي. وصلنا إلى الإعلامي أيان بول على قناة سي بي إس الأمريكية: كان قرارا مخزيا، لقد حالف الحظ الأرجنتين في تلك اللقطة. ومختلف المجالات ومختلف النجوم ومختلف الأحاديث والوكالات تحدثوا عن ما جرى من جدل تحكيمي. أسطورة الشطرنج كاسباروف: هدف مصري مذهل يلغى بسبب خطأ بعيد عن اللقطة. ثم بعد دقائق تتكرر الحالة نفسها ولا يلغى هدف الأرجنتين، لا فار لا شيء. الفيفا مرة أخرى تبدو فاسدة وتجامل النجوم.
1: شوف، هو ده التصريح الأخير، ده هو وألان شيرر البداية والنهاية، ده الأكثر حيادية، ده ما فيش فيها تعاطف مع مصر، بس بيقول إن الحالات شبه بعضها. ده في زي ما بتحسب دي احسب دي. كمان الإشارة لحسام حسن، حسام حسن ما كانش ينفع يكمل في عرف الفيفا، كانش ينفع يكمل في البطولة. ده راجل خرج في المؤتمر الصحفي وقال كلام يرضي ضمير العالم، وبيقول للفيفا وبيقول للساسة الدوليين انتم مخطئين في التعامل مع القضية الفلسطينية. بطبيعة الحال في عرف الفيفا ما كانش ينفع يكمل. هل كنت متخيل انه حسام حسن يطلع في مؤتمر تاني ويأكد الكلام؟ لا، اعتقد انه حسام حسن نال عقابا سيئا جدا من الفيفا بخروج مصر وبالتآمر على مصر بإخراجها. القصة مش قصة مصر فقط، القصة قصة انه مصر بقائدها حسام حسن ما ينفعش يكمل، والأرجنتين بقائدها ميسي لابد ان تستمر في البطولة الى ابعد نقطة ممكنة.
0: نعم مصر تخسر، لكن الكبرياء ينتصر. خروج مشرف واداء بطولي لهذه النسخة المونديالية لنجوم مصر وحسام حسن. نتابع.
2: عرضية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ياسر حلق بنا لترتقي أحلام مصر.
3: هجمة خطيرة، هنا التدخل وركلة جزاء على هيثم. مصطفى وميسي، مصطفى شوبير، مصطفى مصطفى يا مصطفى خلاص.
4: Here comes Salah sending it forward. It's Zico. It's 2-0 and the shot.
3: للأسف الهدف هيتلغي. هدي أمامنا هيثم، هيعدي هيثم، هيثم بيته ويعدي وراح بالقدم اليمنى. يا ولد عليك عليك، عيني برد عليك. زيكو قال لك الغيل الأولانية، أنا هجيب التانية، هسجل التانية.
2: راسية يأتي هدف التقليص. تركيز يا شباب، تركيز يا شباب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. بأقدام ليونيل يعود المنتخب الأرجنتيني.
3: عايز يعدي ويثبته، عايز يعدي صلاح، لكن الكرة وقفت تحت رجله. المرة دي التحول لمنتخب الأرجنتين. خوليان ألفاريز أمامية المرتدة السريعة، خطر الأرجنتين. منتخب مصر شكرا على ما قدمتم، كنتم أبطال وخسارة لم تنقصكم حقكم أبدا.
0: تفضل مساعد، من أين أن تريد أن تبدأ في الحالات التحكيمية الجدلية التي حصلت في هذه المواجهة؟
5: والله شوف، الخطأ في مباراة مصر والأرجنتين كان حاصل من ناحية الاختلاف حول الهدف الثاني، هل كان هناك خطأ أم ليس خطأ. شوف، احنا لما نتكلم عنها كيف تحكمها، وحصلت لقطة مشابهة لها في هدف الأرجنتين، إذن هنا الحكم لم يحضر للقطة الأرجنتين كما حضر بالتأكيد بالفار للقطة مصر. قد يكون الحكم رأى شيء في التلامس بين القدمين بالنسبة للاعبين، لكن احنا نتكلم اذهب إلى ما حصل في لقطة الأرجنتين. هذا جانب. الجانب الثاني اللي أنا بتكلم عنه في المباراة أو في اللقطات التحكيمية، احنا نتكلم عن التحكيم فقط. لا. أول مباراة.
0: إيش رأيك؟ صار لك حلقات تتكلم عن الفنتين وتحدي الدولي، اليوم أشوفك ساكت ما تكلمت. ننتظر اليوم هذه المباراة، العالم كله ردود الفعل كله تكلم عن التحكيم. طيب. صح ولا لا؟
5: خلينا نتكلم. إيه؟ شوف اللي حصل في المباراة، إنه طبعاً امتداد. شوف إذا دخلت السياسة في كرة القدم أفسدتها بشكل كبير. إحنا أساساً إحنا قبل هالمباراة وإحنا تحدثنا عن كل الأشياء المملة اللي حصلت في كأس العالم. قلنا إنه كأس العالم هذه لم تظهر بالموضوعية اللي ينتظرها العالم. أنت لا تستطيع أنك تحجب شيء أنت تشاهده أو تلغيه. أمريكا سيطرت على كأس العالم بكل التفاصيل، خاصة أنه ما دام وضح الأمر وصارت عملية إعادة اللعب.
6: طيب هذه اللقطة ترى بالمباراة كانت سريعة، مو مبين أنه في احتكاك لما رجعنا للفار، وإذا كان مقياس الفار أن يعود في هذه الحالة لماذا لم يعود أمام النمسا في هدف الأرجنتين في نفس الحالة؟
5: هذا الصحيح، هذا الصحيح. نفس اللقطة احنا تكلمنا عنها، أنه اللقطة هذه كان يفترض أنه يكون أكثر دقة فيها، خاصة أنه عملية المسك اللي يتكلمون عنها هذه تحصل دائما، المسك الخفيف المسك اللي كذا انا ما تعيق، وخاصه انه الحكم شاهدها وامر بالسيء.
6: اذا تريد ان تعنون للتحكيم والحكم في كل ما يخص هذه المواجهه،
5: انا عنون انه الشيء اللي حصل قبل المباراه من الضغط الارجنتيني على الحكم والشتائم اللي صارت للحكم والتدخلات، وحتى انا استشهدت
6: ان حكم فرنسي وفرنسا مرشحه
5: قناه ارجنتينيه.
7: انت بتصدق الكلام ده؟ ده تمثيل يا رجل. وهنا احط النهارده حكم فرنسي لمباراة الأرجنتين، وحط بكرة حكم أرجنتيني لمباراة فرنسا.
5: صحيح.
7: يا راجل إيه الكوميديا اللي بتحصل؟
6: شنو الكوميديا؟
7: إيه اللي بيحصل يا راجل؟ كوميديا صريحة. يعني أنا أحط لما أحط النهاردة حكم فرنسي لمباراة الأرجنتين وبكرة حط حكم أرجنتيني لمباراة فرنسا،
6: تفسيرها
7: أعقلها لي أنت.
6: طيب انا بقول
7: التوازن يعني. التوازن اللي بتعمل ده يعني انت تقبلها بالعرف كده؟ اي واحد متابع تحط لي النهارده، انت واحد صاحبي يحط لي النهارده وانا صاحبك هحط له الماتش بكره، والتوأمه تحصل من خلف الكواليس؟ يا انا من حق اشك.
6: نعم.
7: انا من حق ان انا اشك
6: في وانا من حقنا اليوم نعبر عن كل وجهات
7: النظر.
6: نعم. الكلمه الاخيره في بين سبورتس. نبيل،
8: انا مش فاهم بصراحه، احنا نحب نوس انه مفماش عداله عند ايه؟ صحيح، وهذا جديد يعني، وفين جديد يعني؟ انا من الحلقه الاولى قلت عدالة؟ انه في الحلقه الاولى قلت انه في سياسه مكيالين لو تتفكر، وسالتني قلت الى هذا الدرجه؟ قلت لك نعم واكثر، وستلاحظون ذلك في المباريات القادمه. قلت ولا ما قلت الكلام هذا؟ شفناه امبارح الفار في المباريات اللي يلعب فيها ميسي يغيب عن العداله ويتحول الى حارس شخصي لميسي. في المباراة نتاع ضد مصر شفنا أشياء ضحك، يعني شفنا أشياء اللي مش معقولة، شفنا أشياء اللي بتطرح أكثر من نقطة استفهام. الأشياء هذه اللي نقف عليها، لقطة تعطيها ولقطة ما تأخذها، لقطة تشوفها بعين الصقر ولقطة أخرى تنساها، يعني تدفن في الصمت. لماذا كل هذا؟ لماذا كل
6: الهدف الثالث للأرجنتين؟ ونتكلم عن الحالات.
8: طبعا هناك في ركلة جزاء لمصر تتحول إلى هدف للأرجنتين، والحكم لا يحرك ساكن. ماذا؟ غرفة الفار تتدخل متى شاءت ومتى لم تشاء لا تدخل في مخالفات، هنا نعتبرها مخالفة وهنا ما نعتبرها.
6: تكلم بصراحة أكثر في هذه اللقطة، هناك لمس لمحمد
8: طبعاً
6: في مسك للاعب آخر في مصر.
8: طبعاً.
6: طيب إذا كانت السياسة وكان المكيال أن تعود في لقطة مارتينيز، لماذا لم تعود إلى لقطة محمد صلاح؟
8: لأنه هذه اسمها الأرجنتين عند الفيفا، والفريق الثاني اسمه مصر. هذا عند هذا
6: سياسة. هذا كلام خطير.
8: لا هذا شو الواقع؟ نحكي في واقع، نحكي في لقطات شافها العالم الكل أجمع. شوف الفيفا لما تتشندق علينا بشعارات احنا سبب حافظينها،
6: هذه
8: طبعا شوف رجلي
6: لمس.
8: يعني رجل لمس واضح في مخالفه في ركله جزاء مصر، تتحول الكره الى هدف.
6: اين الفار؟ السؤال اين الفار؟
8: بالطبع الفار يتدخل متى يشاء، يحب يطفي الضوء لما يحب يتدخل. شوف احيانا بتشوف عين الصقر في لقطات، تشوف عين الصقر، واحيانا قلت لك تدفن.
6: شوف هنا في مسك، هنا
8: شفتها
6: مسكة.
8: طبعا شوف انت قاعد تشوف في
6: نفس الحالة. يعني اذا ما تحسب محمد صلاح احسبه، بس ترى انت قلت كلام يعني انا يعني اضع تحته خطين.
8: نعم.
6: انا ذكرت الارجنتين. نعم. عند الفيفا تختلف عن اي منتخب.
8: طبعا عندها منتخب، عنده تصنيف
6: يا
7: شاري تاريخي.
6: لا بس يكمل نبيل. لا برجع عشان
7: النقطه دي.
6: لا بس عشان يكمل نبيل.
8: في تصنيف عند الفيفا، ما ينفعش تخرج الارجنتين وتبقى الراس الاخضر، يعني عادي. شوف تتخيل
6: وين العداله والمساواه والفير بلاي، وكل مباراه يخرج العلم الفير بلاي.
8: هذهم شعارات نجبدهم من من من نجيبي لما انا نكون عايزهم، لما انا نكون عايز نصرف منهم نجبدهم من جيب. بس انا لما نكون انا مش حابب نشوفهم ما نشوفهمش، نشوفهم لما انا نحب نشوفهم. هذه شعارات ولا تدخل للسياسه في الرياضه، يعني معنى شفني كانه مش قاعدين نشوفه في تدخل للسياسه في الرياضه. كل الشعارات اللي ترفع فيها الفيفا نشوفه في عكسها متى تحب.
6: شوف في في في في في بعض الأمور تختصر أن الحكم في سياسة عامة المباراة، في ركلات حرة، في أخطاء، في تدافع، في عدم احتساب، في عدم إعطاء كروت صفرة لروميريو لدفع لمحمد صلاح في الحالات. تفسيرها يا بدر، شوف الحالات معكم.
9: مشاري عندما نتكلم عن الأداء التحكيمي بصرف النظر عما حدث خلال المباراة، أداء الحكم أكيد يؤثر على مجريات المباراة، يؤكد أيضا ويؤثر بشكل كبير جدا على المنحة اللي تشوي المباراة. إلى غاية الدقيقة 78 كان منتخب الأرجنتين يعيش على وقع زلزال رهيب، زلزال الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس العالم. هو نجا بأعجوبة من فخ الرأس الأخضر، جاء على منتخب مصر، فبالتالي لابد أن نرتب الأداء التحكيمي على أساس أنه يحسن قدر ما يستطيع منتخب الأرجنتين. إذا ذهبنا إلى الأداء التحكيمي باش نكونوا واضحين، اللقطة التي ألغي بسببها هدف الأول، الهدف الثاني لمنتخب مصر للاعب زيكو، أوكي، من خطأ جد من القميص وخطأ العرقلة، أوكي، احتسبنا بعد العودة إلى غرفة البار. يا ترى لماذا لم تنادي غرفة الفار على حكم المباراة ليعيد مشاهدة لقطة الاحتكاك لمحمد صلاح
6: أول
9: داخل لا خلينا المسك، أنا المسك بعتبره لأن اللاعب بعيد على لقطة الهدف،
7: ما هي
9: بعيد
7: ما هي
9: على الكرة،
7: ما هي كمان
9: نفس الحالة. أنا جايك يا صابر، أنا فلما يوقع الاحتكاك كان من المفترض على الحكم أن ينادى عليه من غرفة بار. لماذا لم ينادى عليه من غرفة بار؟ على الأقل يتحقق إن كان هناك خطأ على محمد صلاح كما نشاهد، يلغي هدف الأرجنتين ويعود إلى ضربة الجزاء. هذا هو القرار.
6: يعني كلمة كيالين قصدك؟
9: شوف يا راجل، انت عندك شك في هذا الامر؟
6: لا انا اسال عشان يكون الصوره واضحه للمشاهد.
9: اليوم لغايه الاسف اليوم يظهر عيب جديد في علاقه حكم المباراه بحكم الفار. ايش هو؟ على انه حكم الفار لا يساعد حكم المباراه على انه يحتسب ضربه خطا في وقتها. شوف ضربه الخطا وين وقع؟ على لاعب الارجنتيني، وبعد ذلك المسكين هيتم حسن بيروح بالكره بيمشي يعمل سلالوم من اروع ما يكون ويصنع هدف غايه في الروعه، وبعد ذلك يحجب الهدف لانه عدنا الى لقطه كانت قبل دقيقه. اعتقد هذا البروتوكول الفار او استعمال الفار او علاقه حكم الفار بحكم الوسط لابد ان يجب توضيحها بشكل، لان من هذه النقطه يا مشاري من هذه النقطه يلدغ الصغار بين قوسين، من هنا نتصيد لك الفرص لكي نحيدك. واعتقد على ان هذا الفار، ما زلنا نذكر استشهد زميلي صابر ببعض الاشياء ببعض المشاهد، اما نسيت مباراه المغرب فرنسا ماذا فعلت غرفه الفار بالمباراه؟ لم تنادي الحكم على ضربه جزاء موجوده
6: الماضيه. صحيح
9: حرام يا
6: صحيح. يعني كانكم تقولون الاجماع ان حكم المباراه كما نتابع متساهل في احتساب الأخطاء للأرجنتين وشديد العقاب على مصر،
9: متناقض في قراراته، ما كانش هناك عدالة كاملة في إدارة المباراة.
6: حالات تثبت هذا.
9: لا أتكلم فقط على حالات الموجبة لضربة الجزاء أو الموجبة لإلغاء هدف، لكن أتكلم على لقطات.
6: شوف ضرب الإمام عاشور يسار،
7: ضرب الإمام في الوش،
6: تعليقك على كل الحالات موجودة معك،
7: ضرب في الوش. يعني شوف من كتر الحالات حتى هذا زيدي نسيناه وما تكلمناش فيه.
6: هذه مفروض
7: طرد يا راجل، طرد. أنت ضربي في وشي، أنت ضربني في وشي، أنت بإيدك، أنت بقبضة إيدك بتضربني في وشي، في لا ما فيش تلامس في الكوره، انت مباشره بتضربني في وشي. لا الفار استدعاه ولا الحكم عمل حاجه. وقيس على كده، في عرف كره القدم انت كحكم تقدر تحجم بفاولات بتحتسبها.
6: هذه تدخل روميرو، ما فيها انذار يا صابر،
7: ما فيش. الحكم هو
6: مصاب.
7: شوف كره زي دي يا رجل، ما فيهاش بطاقه صفر. ده
6: مش اول مره لروميرو، حتى في المباراه السابقه مع الراس الاخضر تدخلات عنيفه ولم يحصل على انذار.
7: كل التدخلات من المنتخب الارجنتيني مرور الكرام، تدخلات من الرأس الأخضر، والنهاردة في مصر لا وقفة حازمة بشكل غير طبيعي. يعني كرة زي دي ما فش اللي فات الجاب، ما فش الزار، تعال هنا فاول، انت ازاي تقطع الكرة من لاعب من لاعب الأرجنتين؟ يعني كرات
6: بقول لك. شوف صابر، شوف الحالة هذه، كان في تدخل لمحمد صلاح على رجل.
7: فين التدخل؟ هات لي التدخل، انا عايز اشوف فين التدخل، فين التدخل؟
6: طيب نشوف الإعادة، هل في تدخل في هذه الحالة ام لا؟
7: اقنعني انت فين التدخل.
6: لا انا اسال، احنا انا مش شايف تدخل.
7: انا مش شايف ببص
6: في الاعاده الثانيه هل في تدخل
7: مش لاقي تدخل
6: يا بدر يا نبيل في هذه اللقطه ام لا؟ صابر وياك
7: تخيل الهجمه لو اكتملت لو اكتملت
6: لا لكن
7: محمد صلاح منفرد
6: طبعا
7: وما ادراك ما محمد صلاح
6: في الاعاده في الاعاده
7: فوريني الاعاده وريني الاعاده
6: شوف الاعاده جايه الاعاده هذه الاعاده
7: عشان نشوف حتى فين التدخل لو فوق نقول ماشي فين المخالفه فين التدخل
6: هذا
7: فين التدخل اللاعب ما طلش الكوره فاضطر فوقع فيها
6: آه رايكم
7: انا شايف فيها تدخل
9: يعني في احتكاك
7: احتكاك عادي جدا احتكاك عادي جدا ما فيش فيها فاول
9: في لمس في لمس في اهمال
7: اللمس لا لا لا ما فيش فيها لمس هو فيها لمس
8: من كثره من كثره الصور اللي فيها مظالم صرنا هذه نحتسب
9: هذه
6: هذه لكن في غيرها الكثير
8: يلا مشي
6: والخاف يعظم الخاف يعظم
9: صح كده
7: يعني دي
6: نكمل نكمل خبر ونرجع لكم
7: دي مخالفه والضربه اللي في وشي
6: لا لا في حالات كثيره موجوده
7: انا بقول لك
6: في حالات كثيره بجدليه
7: انا ما طلبتش الحالات لان من كثرتها احنا لو عددنا الحالات هنعيد الماتش كامل والله العظيم من اول خمس دقائق يا مشاري وانت من البدايه فاول لمصر اتحسب فاول للارجنتين كره متدخل
6: الانذارات شغاله
7: تدخل مصر. عادي تدخل عادي يتحسب فاولات انت بتحجم الفريق الشده بتاعه محمدي فتحي داخل منطقه الجزاء يا راجل مفيش فيها كلام مفيش فيها مفيش
6: بعدين بعدين صابر يعني نقيس لغه الجسد وتعابير الوجه لحكم المباراه كان يعني طريقه الاسلوب مع لاعبين الارجنتين مختلفه مع لاعبين
8: هو مصر. داخل للمباراه هو داخل للمباراه
6: يعني كان يعني هناك تساهل في كذلك التعبير وطريقه التعبير وكان هناك يعني مرحله قد استفزك في طريقتي معك
7: ده بيطرح تساؤل لماذا الارجنتين ودي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها بعد ما تخلص الفقره عن الكلام عن التحكيم لماذا

0: 4-0 عشان يتأهل للنهائي على حساب البرازيل. هو وهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي زارهم في غرفة الملابس.
1: هذا الكلام وكانت اليوم يتكرر نفس هذه الأخطاء.
0: هكمل لك هوصل لك أنا بقى عشان كده بقول لك لماذا الأرجنتين من 78 صفقة قمح تسببت في فوز. وأنا مش كلامي أنا ده كلام الأرجنتينيين نفسهم.
1: حتى حسام حسن ذكر أن هناك مسائل تسويقية ومسائل كثيرة
0: تاريخين. ما هنا أنا نعم. أنا بستغرب ليه الأرجنتين بصفقة كم قمح يفوزوا
1: لا عندنا حسام حسن موجود متعلق عليها صار
0: مرورا بذكر
1: أمور التسويقية وأمور السياسية. حسام حسن كذلك ظهر أولا فخور في نجوم لاعبي منتخب مصر وذكر الأسباب التي من خلالها أخرجت مصر. نتابع
2: النهارده ما فيش ريسبكت ولا في فير بلاي. النهارده ان في بنالتي اتلغانا كوره الكوره الثانيه كان المفروض ان هي ضربه جزاء لينا الحكم حتى ولا الفار حتى بحاول يبص عليها. انا مش مقتنع بالمباراه, مقتنع بفرقتي ان قدوا لكن انا مش مقتنع باللي حصل في المباراه ومش هتكلم كلام يعني متزوق واقول يعني هارد لاك وجود جود جود جود جود جود ريزالت فور ارجنتين. لا مش هقول كده خالص. هقول ان احنا اتظلمنا النهارده بفعل فاعل زي ما الاحداث اللي حصلت في الماتش اللي فات. وبعدين انا بقول يعني باجزم ان اللي بيحط المواعيد المباريات حد ما لعبش كوره ليس لا علاقه بكره القدم. ما فيش كرة قدم بتتعمل الساعة 12 الظهر خالص. 12 الظهر دي تنزل تتمشى تاخد هوا تفطر بريكفاست لكن تلعب. الكلام اللي انا اتكلم الحكم بيتكلم معايا قلت له اللي بيحصل ده غير عادل, ده نوت فير. فبقول له نوت فير. هو الراجل بقى هو ممكن يكون عنده عارف زي يكون مثل عندنا في حاجة بطحة على راسه بس هم مش فاهمين يعني ايه بطحة على راسه. فأنا بقول إن فوز غير مستحق للأرجنتين. وأنا بوعد أنا بعد ما أرجع النهاردة ومش هتفرج على كرة القدم في كأس العالم خالص لأن مفيش عدل فيها.
1: نوت فير وغير عادلة هذه المواجهة. وكذلك الفيفا فضلت بأسباب تسويقية أن تستمر الأرجنتين, هكذا ما ذكر من كلمات وعبر حسام حسن.
0: حسام حسن كان بيعاني أثناء المباراة, مطالب منه أنه يركز مع لعيبته في أرض الملعب ومطالب منه أنه يركز مع في المدرجات والسباب اللي بيتعرض له من ورفع أعلام قذرة خلفه وسباب بيتعرض له بشكل واضح ولجأ للحكم الرابع كذا مرة ولجأ لحكم المباراة كذا مرة بإشارات أنا بتعرض لحملة عنصرية سواء من طاقم التحكيم أو حتى من المدرجات. حسام حسن هيلاقيها منين ولا منين؟ يعني انت مطالب بان انت تركز مع لعيبتك في ارض الملعب, تطالب بان انت تتدخل فنيا بشكل جيد, ورغم ذلك بتتعرض لحملات عنصريه سواء من طاقم التحكيم داخل
1: ارض الملعب. اسباب تسويقيه تستمر الارجنتين.
0: ما هي هو كده. هم شايفينها ازاي؟ شايفينها المانيا خرجت, شايفين البرازيل خرجت,
1: لا
0: شايفين الدول الثلاثه
1: لا خرجت. والبرتغال وامريكا تاكيد لكلامك البرتغال وكريستيانو رونالدو ونجوم البرتغال والولايات المتحدة خروجها أدى إلى ماذا؟ أدى إلى أن فوربس ذكرت أسعار التذاكر لمباريات ربع النهائي يا مساعد تنخفض بنسبة 60% بعد خروج الولايات المتحدة والبرتغال من البطولة. هذا يؤكد أن هناك أسباب تسويقية بما أن خرجت البرتغال وخرجت الولايات المتحدة. لما لا؟ ما ذكر حسام حسن تحديدا يكون منطقي لأسباب تسويقية.
3: صحيح.
1: أنا أفرض التساؤل.
3: خروج المكسيك أيضا, تخيل أنه لو خرجت بعد الأرجنتين وفرنسا أكيد التسويق بيقل عندهم. إذن الفيفا يفكر بطريق مختلف عن الآخرين, لا تهمه موضوعية المباراة, لا يهمه كم من اللي يهمه من يبي يتأهل على أساس أنه تستمر البطولة بقيمتها اللي هو يراها ليست القيمة الفنية. احنا شفنا أمس أكبر قيمة فنية لمنتخب مصر, قدم واحدة من أعظم المباريات وتقدم يعني وكان الأفضل من الأرجنتين في فترات كثيرة. لكن هل هذا يكفي يشفع له؟ لا, عند الفيفا ما يشفع. عند الفيفا يشفع من يدفع أكثر, إلى درجة أنه إحنا الآن والمعلومات الحديثة للآن أنه الشغل كبير على الصين والهند كي يكون موجود متواجدين باستمرار. كانت العملية الثمانية على أساس أنه تتخيل عملية التسويق من الهند والصين. أكبر مدارس الآن تنشأ في الهند في كرة القدم, وهذا الشيء موثقة, ما هو بيقولها مساعد جزافا ولا نقلا. الآن اللي قاعد يصير للفيفا عملية تسويق أكبر.

0: إذا لا تستغرب يا مشاري إذا قلت أنت أن التذاكر بتنخفض، هو يهم التسويق والقيمة العالية.
1: بس لاحظت شنو قلت مساعد عفوا سم الله عدوك، ذكرت من يدفع أكثر.
0: صح، هذه أنا
1: أتفق معك. أين العدالة؟ أين الإنصاف؟
0: العدالة مغيبة في ظل
1: أين التنافسية؟
0: العدالة مغيبة في ظل الاقتصاد الشره، الاقتصاد اللي يبي ياكل الآخرين ولا يحسب حسابات لمن حوله.
2: يا يمشاري، منطق الفيفا واضح، وأعتقد لأن كل اللي نشوفه يؤكد منطق الفيفا أنني أفتح المجال للصغار ليحضرون إلى المونديال. ممتاز، ننتقل من 16 إلى 24 منتخب، إلى 32 إلى 48 إلى 64 إلى ما لا نهاية، لأنني أريد أن أفتح الباب للصغار المنتخبات لتحضر كأس العالم، لأن هذا كأس العالم. في المقابل أنا أوضع حواجز والمتاريس في وجه هؤلاء الصغار لكي لا يتقدموا إلى الخطوط الأمامية، وكأني بالمربع الذهبي أو الدور الثمن النهائي أو الدور الربع النهائي هو محجوز سلفا للمنتخبات الكبيرة.
1: أتعلم ما يفهم من كلامك أن الفيفا من الخارج مثالية
2: طبعا،
1: ومن الداخل
2: أيوة من الداخل فيها فساد كبير جدا منذ زمان، حتى لو ادعوا أنه بيطبقوا حكمة جديدة وأنه بيحاولوا أنه يحققوا النزاهة، دي شعارات يا أخي يرفعونها، أنا لا أقولها اليوم لأنه هناك متضرر اسمه منتخب مصر، أقولها دائما لاقتنائي من أن الفيفا طغى عليها منطق المال
1: يعني على منطق الرياضي. الكرت على بلاغون وكثير من الأمور تثبت هذا الشيء،
2: تثبت بما لا يدع مجال للشك.
1: بحزن وتأثر النجم مصطفى زيكو تحدث وعبر من خلال هذه الكلمات، سنتابع.
3: الحكم نوفر ريفري نوفر، ظلم باين وواضح، بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش، هو جاي علينا، مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين، بطولة موجهة، حسب الله نعم الوكيل.
1: ظلم بين وضيع جهد بلد كامل وبطولة موجهة، هذا ما ذكر زيكو يا نبي.
4: نعم، وهي ليست دموع حزن بقدر ما هي دموع حلم كان قريبا. أصعب شيء في كرة القدم وفي الحياة حتى بصفة عامة هي غياب العدالة. عندما تكون تقديس لنجوم كرة القدم يقولوا لا، لأن كرة القدم تبحث عن قداسة العدالة ولا تبحث عن قداسة النجوم. عندما تغيب العدالة تفقد كرة القدم نكهتها. أحلى شيء في كرة القدم
1: عندما تغيب العدالة نفتقد للنزاهة.
4: طبعا احنا ما نش نشوفه في عدالة مع الأسف، من مباراة إلى أخرى من مباراة إلى أخرى من مباراة إلى أخرى نشوفه في أنه الفيفا وكرة القدم تفقد في مصداقيتها. أحلى شيء في اللعبة قاعد تفقد فيه كرة القدم.
1: بس هذه اللعبة احنا عشقناها، في بساطتها، في عدالتها، في مساواتها. ننتظر كأس العالم بشغف كل 4 سنوات، الشعوب في كل العالم. كرة القدم هي لغة الشعوب. اليوم تحرمني من فرحة، تحرمني من حلم، تحرمني من تاريخ أكتب، تحرمني من جهد، تحرمني من تحدي، تحرمني من أجيال قادمة تشاهد هذه المناظر. هل هذا كل أمر طبيعي منطقي؟
4: مصر ودعت المونديال ولكنها لم تودع الحلم. مصر تركت رسالة مفادها أن الفراعنة قادمون. رسالة مصر كانت واضحة، وما قدمه المنتخب المصري أحيانا في هزائم لا تعني سقوط بقدر ما تعني أعلى درجات الشرف، وهذه هزيمة متاع مصر مبارح تدخل في هذا الإطار. اللي قدمه منتخب مصر أمس سيكون حدوتة مصرية تحكيها الأباء للأبناء. كان يا ما كان منتخب مصر كتب أحلى عنوان.
1: الله صابر، تأثرك واضح لما احنا عرضنا زيكو بهذا التأثر بهذه الكلمات.
5: طبعا الرجل جايب هدف تاريخي، كان هيتسجل، كان هيتعرض في كل شاشات العالم الهدف اللي ألغي لمجرد شبهة خطأ، وفي خطأ ألعن منها كان لمصر وصالح محمد صلاح وخطا ألعن من الاثنين كان لصالح حمدي فتحي داخل منطقه الجزاء وودن من طين وودن من عجين. انا عايز اقول لك ان الظلم مش بس في القرارات, احنا شوف احنا بنتكلم في القرارات المصريه في تفاصيل صغيره داخل المباراه, وهقول لك رقم صادم جدا في مباراه الراس الاخضر لان الارقام لسه ما طلعتش من منتخب مصر مباراه الامس لسه هتلاقيها بكره وبعده التفاصيل ومحللين الاداء والارقام. يا رجل انت في 17 خطا اتحسب على الرأس الأخضر غير صحيحة في مباراة الأرجنتين, يعني شوف حاجة لا يتخيلها عقل, في 17 فاول اتحسبوا عليا, 17 فاول دول كان هيبقى فيهم 17 استحواذ على الكرة, كان هيبقى فيهم سيطرة, ممكن محاولات هجمات.
1: ذكر ان البطولة موجهة
5: ارقام مش كان بيتكلم عن فساد في الاتحاد الدولي, واحنا طول عمرنا شايفين فساد وشايفين فيه شبهات للفساد, ولكن ان يصل الفساد لهذا الفجر وهذا الإصرار وانه رئيس الاتحاد الدولي يطلع يقول لك انا كنت خايف ومرعوب على ان الارجنتين تطلع وانه الفار يتدخل لصالح الارجنتين مرارا وتكرارا ويعمل ودن من طين وودن من عجين لهذه الدرجة, لهذه الدرجة احنا بنشوف مهازل متسلسلة تفاصيل, يعني يا راجل اخجل يا راجل, مرة عملتها في مباراة الجزائر, المرة التانية عشان الرأي العام ما يبقاش شكلك وحش, يعني داري المسائل غطي المسائل شوية, لا مفيش فايدة, فجر وإصرار على مجاملة الأرجنتين, تعدي مرحلة مباراة النمسا لسه انت بتذكر دلوقتي الفضائح اللي حصلت في مباراة النمسا, هل صدفة ان انت فضائح, الفضائح الأكبر في المونديال هذا, الفضائح الأكبر كانت امام الجزائر طرد ميسي, امام النمسا اللي انت ذكرتها, امام الرأس الأخضر, والنهاردة وصلنا بقى لإيه؟
1: هذا شو بتعطيك
5: لترجمة تعطيني مش مؤشر, تعطيني يعني ان خلاص الفجر وصل الى ابعد مدى ممكن, فجر في دعم الارجنتين ودعم ميسي ودعم انا مش هقول ميسي بس لانه الارجنتين النهائي الوحيد اللي رفض الطرف الثاني انه يصعد للاستلام الميداليات كان نهائي 78 هولندا, رفضت لانه واجهت ظلم تحكيمي غير طبيعي, شفنا مرورا بيد الشيطان اللي اتكلم عنها مارادونا ووصولا لما يحدث النهارده, ولكن حتى المجاملات اللي كانت في السابق ما وصلتش للفجر اللي احنا بنشوفه وتفاصيله النهارده حتى في مونديال 2022, ولكن ما كانش الموضوع وصل للمرحله اللي احنا شايفينها دلوقتي.
1: طيب اذا تكلمنا اتفاق ان هناك اخطاء تحكيميه كانت لمصلحه الارجنتين على حساب الارجنتين كما ذكر بدر ونبيل وصابر ومساعد, لكن في المقابل هناك من يقول أن الأرجنتين تملك ميسي وتملك نجوم وتملك لاعبين وأنت متقدم لغاية الدقيقة 79 ب0-2 لمصر, ماذا حدث كرويا مساعد؟
6: خلنا نتكلم فنيا وكرويا.
1: نعم.
6: طبعا في بس إضافة أنه النقطة وحتى مباريات الأرجنتين في ولايتين جنب بعض وثلاث ولايات في الجنوب هذه بعد
1: حتى الجماهير
6: والمكان الإقامة هذه كلها تحيز الأرجنتين وموجود
5: يا رجل سلافكو فوتوفيتش اللي أدار مباراة الأرجنتين والسعودية اللي سمح للسعودية أنها تكسب الأرجنتين وأفضل حكم في العالم حكم ماتش واحد ورحلوه في مونديال 2022, دي كلها تفاصيل احنا بننساها من كترتها من كترة التفاصيل, حكم أفضل حكم في العالم ما يحكمش في كاس العالم لأنه سمح للسعودية أنها تكسب الأرجنتين.
6: شوف المباراة بصفة عامة كانت مباراة بطولية, أنا أعتقد أنه بيخلدها حتى تاريخ كرة القدم في كاس العالم, مباراة لا تنسى لمصر, أجمل مباراة وأقوى مباراة وفريق كان يصل إلى درجة, لكن أنا عندي ملاحظة الحقيقة أنه سوء التعامل مع الدقائق العشر الأخيرة يتحملها الجهاز الفني, أنت تغييراتك تغير مرموش وتغير بيش التريزيجيه, أنت كنت تحتاج, واضح أن الأرجنتين لا يستطيعون الاختراق من العمق, فشل وفشل تام من العمق لأن في مصر عندها محورين على أعلى مستوى, وقام الأرجنتين وسوق بدأ طريقة إيش الكرات المرتفعة من الأطراف مارسها من الدقيقة يمكن 70 أو 75,
1: سام عبد المجيد يعني طويل قامة.
6: نعم.
1: كان يجب أن يكون الثالث مع قلوب الدفاع لمثل هذه الحالات,
6: نحتاج إلى سنتر ثالث طويل, هذه المشكلة, تخيل أنه الهدف الثالث للأرجنتين شوف كم عدد اللاعبين اللي بالخلف 2-2, انت قعدت مندفع في اخر الدقائق.
1: صحيح.
6: هذه اشياء فنيه صراحه المتنا, احنا نترك التحكيم نتفق عليه وسوء الاداره, لكن كنا ممكن نفوز على التحكيم
1: خصوصا روميرو اكثر من لاعب يصابر تاكيد الكلام ساعد.
6: شوف
1: حسام عبد المجيد كان المفروض يكون يعني قرار مدروس,
6: انا وش احتاج تريزيجيه في المباراه في الدقائق الاخيره, وش احتاج مرموش اللي نزل وافسد حتى علينا هجمات, أبسد علينا الهجمات, أنا كنت أحتاج أني أقوي الأثنين أفضل أثنين في الفريق اللي هم المحورين
1: رامي
6: في مصر,
0: لاعبين كور تغيرت الأرجنتين نمط أدائها بشكل حتى اللي يفهم بعض الشيء في الكورة فيفهم إنه المسألة صارت إيش كرات مرتفعة. أنا غير أخي أجيب سنتر ثالث على الأقل.
1: صحيح.
0: أنزل مرموش ليش؟
1: تتفق مع مساعد
5: في
1: يجب أن كان يدخل مدافع ثالث وحسام
5: هي قد يكون حل. التفاصيل الفنية كلها وجهات نظر تحتمل قد يكون أنه ممكن حسام عبد المجيد ينزل. صحيح الشكل العام دلوقتي أنا شايف أنه كان الأفضل, إنما ممكن يكون كان عنده حسام حسن وجهة نظر في النهاية الإجمالي اللي أنا شايفه أنه طبعا كان في غياب تركيز في اللحظات الأخيرة, لأن احنا كنا بنقاوم طول المباراة بنقاوم الظلم التحكيمي لحد اللحظات الأخيرة فقدنا التركيز بشكل كبير.
1: بدر كرويا؟
2: لا كرويا أنا لا أريد أن أذهب إلى المنطقة المظلمة في المباراة, لأن لو ذهبت إلى المنطقة المظلمة في المباراة سأغض النظر أو سأغض البصر.
1: شوف رغم كل شيء الجماهير حاضرة, الجماهير الأرجنتينية وكذلك كل الجماهير في كأس العالم مستمتعة, لكن التفاصيل هي من تترك أثر سواء كان سلبي أو إيجابي عبر تاريخ كأس العالم.
2: تفضل. شوف حتى لا أغض النظر أو البصر على الأشياء التي يجب أن تكون قاعدة لتتأسس عليها العمل في المستقبل, أنا أعتقد أن المنتخب المصري وإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لا بد أن تشتغل على 12 دقيقة الأخيرة من زمن المباراة يا رجل.
1: وحنا تكلمنا في حلقات سابقة طبعاً عن غياب التركيز للمنتخبات الأفريقية في هذا كأس العالم,
2: وهذه الظاهرة معللة لأنه لغاية الأسف منتخب مصر إلى غاية الدقيقة 77 جيد على كافة المستويات. انسى أن الشوط الأول كان البطل فيه مصطفى شوبير وأنا أرفع له القبعة, وهذا الولد لابد أن يحترف في أوروبا, وأنا سمعت على أنه فيه عنده عروض من نادي ويست هام أو نادي إنجليزي اللي بيلعب له إيميليانو مارتينيز أستون فيلا مرشح لكيدب. صوت أول بطولي لمصطفى شوبير, لولا مصطفى شوبير كانت الجولة الأولى ستنتهي على الأقل 1-1 أوكي؟ يصد ضربة الجزاء, يصد بعد ذلك كرتين, لكن تأتي إلى غاية الدقائق الأخيرة يا راجل دقة 178 متقدم بهدفين تستقبل 3 أهداف بسبب ماذا؟ أولا التغييرات التي أضعفت المردود الهجومي للمنتخب مصر, لم تكن التغييرات موفقة.
1: أنت مع مدافع ثالث؟
2: خروج لاعب رائع مثل هيثم حسن الذي اعتبره
1: اصيب, كان اصيب
2: اي اصيب بشد عضلي, لان الراجل عمل سبرنتات مدهشه يعني انا شخصيا اقول لك اذا كان اليوم صلاح محمد صلاح سيعتزل بفعل السن, انا اعتقد من سيكون اكبر من يعوضه هو هيثم حسن. ثم ايضا انا خيبه املي كبيره جدا في من محمد مرموش,
5: عمر مرموش.
2: لغاية الأسف لم يأتي بأي إضافة على الرغم أنه أمضى موسم رائع مع مانشستر سيتي,
1: خصوصا في نتيجة 2-2 في آخر لحظات المباراة في تمريرة كانت يجب أن تكون في سهولة, وأنت متعامل مع تنافسية أعلى في الدوري الإنجليزي بهذا الشكل.
2: وحتى أختم ما حدث لمصر لغاية الأسف حدث لخمسة منتخبات أو أربعة منتخبات إفريقية. تذكروا معي كيف خرجت كوت ديفوار من النرويج, تذكروا معي كيف خرجت السنغال من بلجيكا, كيف خرجت جنوب إفريقيا من كندا, كيف خرجت الكونغو الديمقراطية من إنجلترا, كلها في الدقائق الأخيرة يعني الخمس-ست دقائق.
1: السنغال نفس الشيء متقدمة بهدفين نفس مصر أمام بلجيكا
2: وتخسر. إذن يا مشاري لابد أننا كاتحادات إفريقيا ندرس هذه العشر دقائق الأخيرة
1: والحلول,
2: لأن في حاجة اسمها البرفورمانس فيها الإنجاز.
5: أقول لك حاجة قبل نبيل بعد إذن. لو كانت تحتسب ضربة الجزاء بتاعت محمد صلاح اللي في الدقائق الأخيرة كان زماننا بنقول دلوقتي على غياب التركيز وبنعممها على أفريقيا. خلينا برضو نبقى منصفين, كان في غياب تركيز ولكن لم يكن
2: يا سيدي وانا تكلم لك صبر, لو سجل ميسي ضربة الجزاء ماذا كان سيكون الحال؟
5: ما هو لا ميسي أنا اللي أنقذت ضربة الجزاء, إنما ضربة الجزاء الحكم اللي حرمني منها.
2: سيدي
5: ميسي أنا
2: اللي ضربة الجزاء كان ممكن أن تغير من شكل المباراة,
5: ولكن في النهاية أنا اللي أنقذتها.
0: حاجة المباراة كانت تحتاج إلى ماذا في الدقائق الأخيرة؟
2: تحتاج إلى مدافعين.
0: أنا أحتاج إلى شخص ينقل الكرة من الخلف.
2: يا صابر هل كانت مصر إحنا لسنا فنيين, أنا بحترم اختصاصاتنا, لسنا فنيين قانون بين سبور ولله الحمد عندهم محللين على مستوى, لكن روحوا سألهم واسألوا المنتخب المصري لم يكن على استعداد ليلعب الكتلة المنخفضة. كتلة المنخفضة هذا عنده شروط، عنده أدوات لا لا, لا يمكن أن يستجيب للمنتخب المصري، لم يتعود عليها. فلذلك شاهد الأهداف الثلاثة اللي جت في المنتخب المصري كلها عبارة عن عرضيات عرضي. سوء نعم. مراقبة للمنطقة، سوء مراقبة للمدافعين.
1: في تصدي ترجيح الجزاء من ميسي،
5: مصطفى شوبير فيها. مصطفى شوبير كان في طريقه لانه يكون افضل حارس في البطوله بشكل عام، لانه المستويات اللي بيقدمها منذ انطلاقه البطوله وحتى مباراه الامس اكثر من رائعه حقيقه. تصدياته، تصدى لركلتين جزائيتين، تصدى لركله جزاء من مهدي طرمي في مباراتنا مع ايران، وركله جزاء النهارده من
2: يعني ينفرد بهذا الرقم يمكن على مستوى كاس العالم.
5: من ميسي
2: قليل هم الحراس اللي صدوا ضربه
5: العالم في تاريخ بطوله كاس العالم اللي صد ركلتين جزاء في جزائتين في بطولة،
2: في بطولة واحدة.
5: نعم مستوى أكثر من رائع.
1: نعم حديث الحارس المميز مصطفى شوبير بعد تألقه في هذه المواجهة رغم الخسارة والخروج. نتابع.
7: الحمد لله على كل حال. طبعا مكسب كان قريب مننا و يعني كان فضلنا، بس يعني شوية تفاصيل صغيرة وهي دي اللي بتفرق في المواجهات الكبيرة. يا الحمد لله اللعيبه رجاله، عملنا اللي علينا وحاولنا لاخر دقيقه، وزي ما الناس شافت احنا كنا يعني كنا قريبين قوي ان احنا نكسب، بس يعني الحمد لله ما فيش نصيب.
1: تفاصيل صغيره هي ما انفرضت خصوصا في المواعيد الكبيره كما ذكر شوبير يا نبيل.
4: صحيح. كل بطوله ثلاث نجم، مونديال 26 اعطانا مصطفى شوبير. مصطفى شوبير في لاعبين ربما ترتفع قيمتهم المالية، لكن مصطفى شوبير أنا متأكد أنه ارتفعت أسهم تاعه في قلوب الجماهير المصرية. اللي قدمه مصطفى شوبير خلال بطولة كأس العالم كان استثنائي بكل المقاييس. تحدثنا في نقطة مهمة جدا وأشار لها حتى شوبير وقال عليها بدر من شوية، وهي أنه كل المنتخبات الإفريقية تعرضت إلى مشاكل في الوقت القاتل، يعني في الدقائق الأخيرة.
1: وهذا ما ذكر هو تفاصيل صغيرة أثرت. نعم. فيها
4: وهي شوبير. التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الخبرة. يعني شوف الخبرة هي اللي تلعب دور في مثل هذه التفاصيل. ليش؟ لأنه المنتخبات هذه اللي نحكي عليها الكل ما عندهاش خبرة في كأس العالم. يعني لو تحط أنت منتخب الأرجنتين أو منتخب بلجيكا أو منتخبات فرنسا أمام المنتخبات هذه الإفريقية ما عندهاش خبرة، وبالمشاركات تجي الخبرة، وبالأشياء هذه وبالغلطات هذه تجي الخبرة. تقول لي يعني أخطاء تحكيم، أوكي في أخطاء تحكيم،
1: بس قدم أداء
4: تحكيم كبيرة جدا.
1: يعني قد يكون اللوم كما ذكر مساعد على عمر مرموش في أن لم يظهر بإمكانياته،
4: ولو عمر
1: محمد صلاح
4: يعني
1: المباراة ما كانت تحتاج مرموش.
4: صحيح صحيح. بعد المباراة سأل ليش ما نحكي كمان على حسام حسن على كيف سير المباراة من بدايتها. أبدع حسام حسن في تسيره للمباراة، كان درس تكتيكي بامتياز بعد في العشرة دقائق الأخيرة، وربما يعني كان اجتهاده خاطئ، لكن أيضا
1: بدأ في جيكو و هيثم حسن كما تابعنا في توجيه وأجلس عمر مرموش بعد اعطاء فرصه في هذه المونديال في هذه النسخه، ان هناك ملاحظات وقرا المباراه بشكل تكتيكي مميز.
4: قلت لك ربما في اشياء يشوفها الجهاز الفني.
1: هو السؤال تعامله في اخر لحظات المباراه كان صحيح؟
4: لم يكن موفق.
2: وانا اقول لك ليش. لماذا؟ لانك انت ترى بان المدرب الارجنتيني بفعل انه يريد العوده في النتيجه وخاسر 2-0. بماذا دفع؟ بمن دفع؟ دفع بمهاجمين منهم لوطارو مارتينيز.
1: ايه صحيح.
2: اوكي
1: خلاص انت على طول تدخل مدافع على طول.
2: طبعا انت متقدم بهدف الصفر، يجب ان ترد عليه، ان ترد عليه انك تقوي دفاعك. اذا كنت حابب انك تلعب بالمنظوم بالكتله المنخفضه يكون عندك لعب. تلعب يا راجل ب 5-4-1 احيانا وانت بتدافع شفت 3-5-2. ما فهمتش انا. انا بالنسبه لي التنظيم الدفاعي في اخر 10 دقائق افتقد للقدره على الاستيعاب، وهذا منتخب ارجنتيني بطل العالم.
1: تملكه
2: سعار رهيب. لو ما كانوا يربحوا في هذيك الدقائق العشر الاخيره كانوا سينهارون تماما وكانوا شبه منهارين.
1: نعم. كل ثانيه
2: اي كانت
1: تستمر تشكل ضغط أكبر وسلبية أكثر ويأس أكثر وكذلك تعطي دافع إيجابي لمصر.
0: صحيح. والله شوف أنا أتفق مع صابر والزملاء كلهم واللي كتب إنه كانت فيه مشاكل تحكيمية في المباراة أثرت، لكن إحنا كنا نهزم التحكيم، نهزم كل شيء لو أحسننا التعامل مع الدقائق الأخيرة، نترك الاحتمالات إنه لو كان كذا ولا كان كذا. يا أخي عملية التعامل، أنا مش أحتاج تريزيجيه في آخر المباراة، أنا كنت أحتاج لاعب يقوي محوري الارتكاز، يكون سنتر أو يكون معهم ثالث. الأرجنتين لم تستطع، أنا قرأت في المباراة، أنا أستطيع أن أقرأها فنيا، لم تستطع أنها تخترق العمق المصري، هذا كانت أسلوب الأرجنتين مع كل المنتخبات، لكن أمس لم تستطع، غيرت أسلوبها. أنا غير أسلوبي يا أخي، أنا أتفق مع المباراة، أغير أسلوبي، أغير طريقي بالمساندة الخلفية. جانب مهم، احيانا في اشياء ضرت المنتخب المصري، مثلا زي اصابه هيثم، الارهاق اللي كان عليه
2: زيكو.
0: هذه اشياء ضرت، لكني انا اتعامل معها بمنطق.
5: وامام
0: يعني
5: عاشور،
0: انا ليش جلست
5: إيه ما حكيناش على امام عاشور
2: خروج
5: امام
2: عاشور؟
5: لا مش إيه يعني كل حاجه طبعا لما تلم هذم الكل مع تحكيم من حاز بتصير كثير.
0: لحظه وش اللي تقوله تقصدني
5: يعني اوكي لكن حاجه
0: يعني ما يقصد لا انا رد عليه لا تمشي
1: في يقصد مهم لمسه
5: يعني كل
0: لا شوف
1: هو يقصد انه بيختلف وجهه نظر معك.
0: هذا اصابه في الشوط الاول يلعب بداله لاعب بنفس الشيء
2: يعني طيب صح المنتخب مصر
0: منتخب مصر يلعب لاعب بقيمته في نفس مركز. احنا نتكلم عن
1: اذا ما طيب اوكي يختلف وياك شو المشكله يعني
0: لا بس
1: هو يختلف وياك بوجهه نظر عنده وجهه نظر
0: ياخذ راحته شو اسمعني ويختلف ياخذ راحته سمعت كيف لكنه ما ياخذ احنا نتكلم عن جزئيه في المباراه
1: هو يتكلم عن جزئيه يشوفها
5: مناسبه
1: هو يشوفها مناسبه
0: صحيح
1: هو يشوفها مناسبه
0: مو صحيح
5: لا شوف اكثر من جزئيه صرنا يعني اكثر من جزئيه يعني جزئيه مع جزئيه مع جزئيه
0: احنا نتكلم عن العشر دقائق
5: يا نبيل بتصير اكثر من
0: جزئيه عن... لحظه العشر دقائق الاخيره احنا نتكلم عن الجزئيه اللي فقد فيها مصر السيطره بالاهداف اللي جته كيف فقد السيطره كان يحتاج الى تبديلات يحتاج الى تغييرات في الخلف هل انا كنت احتاج مرموش انا ما احتاج مرموش بالعكس اساء لي في فرصتين واحده لصلاح والثانيه ما اتذكر اللي معه اصابه الامام في الشوط الاول هاي هذه لها لاعب نفس المقوم
2: يمكن يمساعد لا حتى لا نذهب كلنا ضد حسام حسن نقول بانه اساء لا غير اسمعني اساء تدبير العشر دقائق يمكن عنده مشكل انه عنده اصابات على مستوى خط الدفاع
0: بس ما
2: عنده اصابات وزنه يعني قطع الغيار غير متواجده بالجوده المطلوبه ويمكن صابر ياكد الكلام
1: صابر النجم محمد ابو تريكه النجوم السابقين تعاملوا مع الحكم يخرجك من طورك ويخرجك عشان لا تكون امكانياتك ظاهره بالقرارات اللي تكون بين 50-50 فيتعامل معك غير ما يتعامل مع الخصم فقد هو اخرج لاعبين منتخب مصر في اخر دقائق المباراه كما ذكر محمد ابو تريكه في الاستوديو
5: صحيح انت من بدايه المباراه انا لسه بقول لك الرقم بتاع الراس الاخضر وبكره هتلاقي في ارقام ظهرت من مصر انا كنت مركز مع الدقائق الاولى وبشوف الكرات اللي هي 50-50 زي ما بتقول دي حتى لو 60 لمصر و40 للارجنتين بيحسب للارجنتين وبيحسب على مصر على طول فواضح ان هو في توجه عشان كده اللعيبه كانت حذره في التعامل مع الكرات حتى الكرات اللي في نص الملعب كان في حذر شديد جدا لان كل لاعب عارف ان اي تدخل لقطع الكرة هيحتسب عليه فاول فكان بيبقى فيه حذر شديد لذلك احنا بنشوف هذا الكرة اللي انضرب فيها امام عاشور ضرب في الوش لا فاول ولا انذار ولا حياة لمن تنادي ولا الحكم كأنه موجود ولا الفار من بره موجود وقيس عليها بقول لك انا ما طلبتش الحالات من كثرتها لان احنا كنا هنطلب المباراة كاملة تعالى من الدقيقة 5 في خطأ في الدقيقة 6 في خطأ في الدقيقة 8 في خطأ وهكذا كنا هنتكلم كتير الارقام هتبتدي تظهر في الساعات المقبلة ان شاء الله
1: المصريين سببوا تأثر كبير لسكالوني مدرب منتخب الأرجنتين دموع كانت حاضرة لصعوبة هذه المواجهة كذلك تحدث بعد التأهل الصعب للأرجنتين حساب مصر نتابع
8: No me sale preguntarte nada y quiero saber cómo estás, qué sentís.
9: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
1: واضح التأثر للخصم أما التأثر للاعبين أن مهما كانت الصعوبة مهما كانت سيناريو هذه المواجهة قدروا أن وكذلك تعاملوا جيدا في تأخر بهدفين إلا انتصار وتأهل
5: بحجم الضغوط اللي واجهها، نواجه منتخب قوي، واجه منتخب شرس، واجه منتخب قوي. كان من الممكن ان المباراة تنتهي باثنين وثلاثة زي ما كنا شايفين، كان السيناريو ماشي على كده. عشان كده كان مضغوط وحس ان هو ولد من جديد بمساعدة الحكم.
1: حتى دموع ميسي كانت حاضرة وهنا نشاهد ميسي تأثر، سكالوني تأثر، صعوبة المباراة، سيناريو المباراة كانت غريبة جدا لمصر، لكن الدموع تثبت أن هناك معاناة في هذه المواجهة استطاع من خلالها ميسي الأسطورة ونجوم الأرجنتين وسكالوني بالتعامل الجيد وقلبها والعودة برومنتادا في هذه المواجهة.
2: لا أريد أن أبيع المصريين أوهام، لكن عندما يصل بك الحد في هذه المباراة أن تبكي ميسي وتبكي سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني وأن تجعل شعب الأرجنتين الحالم بلقب جديد على مستوى كأس العالم يعيش أشبه بالكابوس، أعتقد هذا يضع على صدرك وسام الجدارة، لأنك نجحت في زعزعة الهدوء والتركيز، وأيضا أنك تشل إبداع المنتخب الأرجنتيني. صحيح أن سكالوني واجه صعوبات كبيرة جدا في المباراة وهاله عودة لاعبيه في العشر دقائق الأخيرة، يعني توقع أن يعودوا لكن لم يتوقع أن تكون العودة بتلك القوة. لكن بالنسبة لميسي يا مشاري، ميسي ضرب الدموع لأنه كان شعر والمباراة بتهرب من المنتخب الأرجنتيني أن يكون متسببا مباشرا
1: بضياع ركلة الجزاء،
2: ضياع ركلة الجزاء التي كانت ستضيع على منتخب الأرجنتين حلم التأهل إلى المباراة ربع النهائي. لذلك شفنا كيف عاد، وأعتقد دموع طبيعية مثل ما هي دموع الألم عند المصريين ودموع الفخر أيضا لما قدموا مباراة كبيرة. في كل الأحوال هذه كرة قدم، ما بين دموع فرح ودموع حزن، دموع اهتزاز، ودموع أيضا شعور بأنك انتقمت لكبريائك.
1: ميسي وصف المباراة بالصعبة والمجنونة وكان متأثرا كما شاهدنا وتابعنا. نتابع تحديدا ماذا قال، نتابع.
10: Sí, creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido y todavía no quedaba tiempo y bueno, lo pudimos dar vuelta y en los 90, la verdad que es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Y nada, muy muy muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase, de lo que hacemos y ojalá sigamos.
1: واضح التأثر لميسي يا نبيلة.
4: طبعا يعني مصر غادرت البطولة ولكن تركت دموعا في عيون ميسي وسكالوني لا يمكن أن تنسى، هذه الصور لا يمكن أن تنسى، ولذلك وصفنا بأن ما قدمه المنتخب المصري كان استثنائيا. عندما تصل أن تبكي بطل العالم، تبكي ميسي، أخي عندما شاهدنا فرحة ميسي بتسجيل الهدف كانت فرحة يعني نادرة من نشوف ميسي يفرح،
1: فرحة جنونية لميسي،
4: يعني فرحة غير طبيعية.
1: حتى هو تسجيل هدف التعادل شفنا الاحتفال وشفنا ميسي.
4: هذا عندما تبكي مدرب بطل العالم وميسي أفضل لاعب في العالم، هذا يعني أنك كنت استثنائيا.
1: شوف هذا تأثر ميسي،
2: لكن يضل استثنائيا يا نبي.
4: طبعا
2: استثنائيا
1: نعم.
2: هذا أسطورة، يعني أسطورة كاملة الأوصاف. ما شاهدته أنا مباراة
1: كامل الأوصاف فتني.
2: كامل الأوصاف فتني. لا أعتقد أنه مر على كرة قدم العصرية ولا حتى القديمة لاعب في هذا
1: المواصف. لكن بهذا العمر وبهذا الإنجاز وبما حقق بهذه الإشادة، بحمل اللاعبين له، بتحقيق أفضل من جميع النواحي، أفضل لاعب على مستوى الأندية مع برشلونة، وحقق 8 أهداف في هذه النسخة، حقق كأس العالم، حقق بطولات، حقق كوبا أمريكا، حقق الجوائز الفردية، حقق الأرقام القياسية، حقق كل شيء، لكن يبدو متأثرا وشغوفا في هذه النسخة. قد تعطينا هذه كذلك درس بعدم اليأس، بعدم الاستسلام، ومهما وصلت يجب أن تستمر. فرحة ميسي كانت استثنائية.
2: أنا استمعت لسكالوني ليس الأمس، قبل أيام، يقول للاعبيه،
1: نعم،
2: دائما تعلموا مني، تعلموا من ليون ميسي. نعم. في كل لحظة أنتم سعداء أنكم تعيشوا معه.
1: جميل. إذن فرحة استثنائية لميسي، وكذلك كانت فرحة تاريخية ولحظات معبرة للجماهير المصرية، كما تابعنا بعد تسجيل هدفين كانت الفرحة تاريخية استثنائية لجميع المصريين ولجميع العرب. نتابع
11: ركنية القصيرة، كرة العالية، فرصة تسجيل، الهدف الأول، الهدف الأول، يا ياسر.

0: إذن الجماهير المصرية صابر تعليقك لها كانت فرحة صراحة تاريخية استثنائية وشعور مختلف في لحظات لن تنسى.
1: صحيح أنا يعني زعل الأكبر على هذه الجماهير. الجماهير الحقيقة حست إنه الحلم خلاص.
0: شوف الاستقبال استقبال الأبطال عند فندق الإقامة, استقبال الأبطال رغم الخروج, خروج مشرف, خروج كسب من خلال المصريين احترام وقلوب كل العالم.
1: استقبال بيعكس يعني قيمة قد إيه الجمهور حاسس بالمنتخب عمل اللي عليه, بذل جهد كبير جدا اللاعبين والجهاز الفني. دي أقل كلمة شكر يقدمها لهم. إنما الفرحة أثناء المباراة حاجة, والصدمة بعد المباراة كانت كبيرة جدا, صعب جدا.
0: أنت ما قلت لنا ردة فعلك بالهدفين.
1: الواحد يتعافى. لا أنا ردة فعلي ما بعد المباراة, أنا من الصعب جدا إن أنا أتعافى من نوبة الإحباط اللي أصابتني.
0: أيوة
1: يعني
0: أكون صريح معاك, تألمنا, كانت غريبة.
1: يعني واحدة من أكثر المباريات اللي أنا مش عارف حتعافى منها بعد قد إيه. يعني ممكن
0: من أكثر لاعب عجبك صابر في المباراة؟
1: أكثر لاعب؟
0: إيه؟
1: يعني ممكن أكون مهيسم وزيكو. لا كل اللعيبة حقيقة, حمدي فتحي قدم مباراة رائعة.
0: يعني انت شوبير بتروح للكل, احنا نقول يعني تحتار ما بين هيثم وشوبير.
2: انا لاعبين
1: شوبير طبعا.
2: انا لا احتار.
0: لا تحتار.
2: لا
0: من تختار؟
2: هيثم حسن. هيثم حسن.
0: شوف. هيثم
2: هيثم حسن. لسه ادري كيف
0: لا لا لا لاعب ممتع يا اخي.
2: شوف
0: لاعب مهاري.
2: لسه ادري كيف اطال الاتحاد المصري وقت عشان يجلب هذا اللاعب, هو مصري من اصول مصريه انت, وهي يلعب الان مع ريال اوفيدو الاسباني. لسه ادري لماذا تاخر كثيرا في جلبه الى منتخب مصر. لاعب هو الاكتشاف الاكبر لمصر خلال المونديال. يلي مباشرة.
0: لا ما في يلي عشان الكل يختار.
2: أنت
0: من تختار اسم
1: شوبير.
0: واحد
1: لو اسم واحد يبقى شوبير.
0: شوبير
1: نعم.
0: وماذا تقول عن شوبير في 30
1: شوبير ثانية؟ حارس أسطوري لسه عنده 26 سنة, يعني أمامه مستقبل بالنسبة لحراسة المرمى. إن شاء الله في طريقه يحقق الكثير من النجاحات مع منتخب مصر. حارس أكثر من رائع, ما عندوش هفوات في البطولة. تقريبا الحارس الوحيد اللي ما عندوش هفوات. كل الأهداف اللي سكنت شباكه لا يسأل عنها, فضلا عن تصدياته الإعجازية خلال مجريات البطولة بشكل عام.
0: نعيش هذه الفرحة, فرحة استقبال الأبطال عند مغلق غامة.

0: شرفتونا ومرموش ما تزعلوش، هكذا عبرت الجماهير المصرية. من تختار من أفضل؟
1: والله لاعبين اثنين.
0: واحد
1: عطية.
0: عطية
1: كسر مروح. الهجوم كله، كسر الهجوم الأرجنتين.
0: سلام.
1: عطية كانت
0: صاحب الهدف الأول.
1: لا لا لا لا
2: يحضر ارتكاز. انا كمان عطية رجل ارتكاز.
0: نعم نبيل، في هذه الجماهير ماذا تقول ومن تختار كأفضل لاعب؟
3: شوف، عندما تفخر الجماهير بمنتخبها رغم الخسارة فهذا يعني أنه انتصر في معركة الكرامة قبل الميدان. المنتخب المصري أعاد للكرة المصرية هيبتها، هذه مشاركة استثنائية. نختار شوبير ونقول إنه شوبير نجم ولد في مونديال 2026.
0: إذن أول مرة يتفق نبيل مع صابر، لكن الجماهير المصرية كذلك عبرت بعد هذه المواجهة الكبيرة التاريخية. نتابع.
4: مصر فاتت في قلوبنا على القلب، ده كفاية كفاية ان احنا لعبنا بشرف. 2030 هتكون مصر في المربع الذهبي ان شاء الله.
5: خلينا نكمل على كده ونبني على كده، كملوا على اللعيبة كويسة، كملوا بكابتن حسام وان شاء الله ربنا يوفق، وفي 2030 نعمل حاجة احسن من كده بكتير كمان بإذن الله.
6: الموضوع كان، الماتش كان في ايدينا، احنا خسرنا في 10 دقايق. ما تقوليش ان دي كوره، ده خلاص بدنيا اللعيبه استهلكت. امام عاشور طلع متبدل، هيثم حسن طلع متبدل، فاحنا انا شايف لازم نبني زي محمد صلاح. يبقى عندنا 20 50، مصر 120 مليون، احنا لازم مينيمم يبقى عندنا 200 ألف محمد صلاح.
7: احنا كنا نستحق ان احنا نفوز في الماتش دوت لولا الحكم، غير كده احنا كنا فوزنا. لو الجول الثالث كان المفروض يتلغى بتاع الارجنتين، والجول الثاني اللي احنا اللي ما اتحسبش بالنسبه لنا المفروض كان يتحسب.
8: ان شاء الله هنبني منتخب قوي جدا هيقدر يكمل الفترات المقبله، وحابب اشوف من الاتحاد المصري يبقى في وقفه تحس ان الكلام ده مش هينفع مقبول بشكل او باخر. وشفنا منتخبات عربيه قبل كده اتظلمت في البطولات اللي فاتت، مش هينفع الكلام ده يفضل مستمر اكتر من كده.
9: كانوا رجاله بمعنى الكلمه، وكعدت المصريين في المواقف دي بنبقى رجاله.
10: وانا شايف ان الهدف ان احنا كاس العالم اللي جاي ان فعلا نقدم اداء قوي زي ده ونوصل لنهايه كاس العالم كمان.
0: كانت المتابعه من كل انحاء الوطن العربي، كذلك حتى هناك في غزه
11: كانت الحوافز الاكبر للمنتخب المصري كانت بتيجي من الفيديوهات اللي بتجينا من غزه. كان حسن بيفرج اللعيبه على الفيديوهات اللي بتيجي من غزه، بتبقى دافع كبير جدا، لانه غزه تحديدا تحظى بمكانه كبيره جدا لدى الشعب العربي مش بس الشعب المصري. فاي كلمه بتجينا من غزه مختلفه، اي اشاده بتجينا من غزه لها طعمها، اي تشجيع بيجينا من غزه بيكون هو الحافز الاكبر لتقديم العطاءات الكبيره. كان نفسنا نكسب عشان نهدي الفوز لغزه زي ما اهديناهم قبل كده تاهلنا لدور ال 32، زي ما اهديناهم تاهلنا لدور ال 16، لانه الشعب الغزاوي والفلسطيني بشكل عام كان داعم كبير زي ما هو داعم لكل المنتخبات العربيه، ولكن في القلب منها كان المنتخب المصري كان داعم كبير. شكرا من القلب لكل اهالينا في غزه، زي ما بنشكر اللعيبه وبنشكر الجهاز الفني، كلمه شكر اكبر لغزه، لانه رغم الظروف اللي بيعيشوها ما بينسوش عروبتهم، ما بينسوش دعمهم للمنتخبات العربيه، ما بينسوش دعمهم لاشقائهم، رغم ان هم الاكثر احتياجا لهذا الدعم واكثر احتياجا لهذا التشجيع واكثر احتياجا للمسانده، ولكن هم دايما بيقدموا دروس رائعه في العطاء، دروس رائعه في الوفاء. كل كلمات الشكر لا تفي شعب غزه وشعب فلسطين حقهم، فشكرا من القلب.
0: للفراعنة مشجعين فائزين أو خسرانين، هكذا كتب جماهير غزة. نتابع ماذا قالت بعد هذه المواجهة.
12: مصر عملت اللي عليها وزيادة، وإحنا فخورين كتير في المنتخب يلي بيلعب، وهو عن جد أعطى كل طاقته وبرده هو بنعتبره الفائز.
13: مباراة تاريخية في تاريخ مصر وفي تاريخ منتخب مصر. نزلنا اليوم، الشارع الغزي كله موجود اليوم في مدينة غزة ليشجع منتخب مصر، منتخب بلدنا الثاني مصر.
14: فايز خسران أيب عليكم جميع حالاته. وبنشكر الكابتن حسن حسن على الخطط والجول الأول ما شاء الله عليه، لعبة تكتيك وزع كورة.
12: طبعا بيدفعوا الرسم أدائهم وجد احنا فخورين فيهم كثير. انا اليوم حبيت اني اجي اشجع بلدي الثاني مصر وكل حب لكم ورفعت راسنا.
0: مواجهة مصر والأرجنتين التي عبرت من خلال الأرجنتين إلى دور ربع النهائي بركلات الترجيح، سويسرا تعبر كولومبيا، نتابع
15: هذه المواجهة الأخيرة بالمناسبة في دور 16 وهي مواجهة كولومبيا سويسرا هنا في فانكوفر في كندا، حيث فائز فيها سيقابل الأرجنتين.
0: المنتخب السويسري يصبح آخر المتأهلين لدور ربع النهائي من هذه النسخة الموندياليه الممتعة المثيرة في كل تفاصيلها بعدما عبر كولومبيا في ركلات الترجيح. من أين تبدأ في هذه المواجهة؟ قد تكون مملة نوعا ما، واحدة من المواجهات التي لم نستمتع من خلال مشاهدة، لأن الأهداف هي من دائما من تمتعنا ودائما ما ننتظرها في كل مناسبة، لكن بالأخير تأهلت سويسرا.
2: والله ظاهرها كان يقول أنها مباراة مثيرة، لكن باطنها وعمقها أكد على أنه واحدة من ما نقولش أسوأ المباريات، لكن على كل حال مباراة تكتيكية، مباراة مشنوقة. صحيح أن المنتخب الكولومبي كان الأفضل على فترات، يعني كان عنده قدرة على أنه يحسم المباراة في أشواطها، لكن لغاية الأسف لم ينجح، وبالتالي ترك مصيره معلق في ضربات الحظ أو ضربات ترجيحية. وضربات ترجيحية يعني
0: ضربات الحظ، ضربات أنت حارس مرمى تعلم لا أهمية بدر حارس ويعلم أهمية التصدي.
2: ما عاد يليق باسم ضربة الحظ يا رجل، لأن ضربات
0: العمل والجهد يعني والتدريبات،
2: يعني يعني يعني شوبير كان محظوظ في صد ضربة الجزاء،
0: توجه بشكل تكنيك رائع بالجسد.
2: طيب
0: نعم.
2: عندما نقول ضربة الحظ
0: وأنت حارس
2: وتضيع، نقلل من من من أحقية الحراس. طيب في انه يبرز
0: انت صديت بالسابق لركلة الجزاء؟
2: طبعا طبعا طبعا انا تصديت لضربات الجزاء،
0: تصدى لنفسه
2: واتحدى
0: والله هذا التحدي مرضي ان يكون في الاستوديو.
2: تفضل
0: بدر. سويسرا تتاهل لربع النهائي لاول مره منذ عام 1954، مساعد يمكن شاهده مباشره ولا صعبه؟
2: 54
0: لا لا لا
2: لا لا لا
16: انا كنت لاين مان فيها،
2: بس قريتي عنها.
16: قريت عنها.
2: سويسرا تصل الى نصف النهائي كاس العالم.
16: صحيح،
2: كان عندها فريق قوي.
0: تاريخ تاريخ يختم من جديد لسويسرا يا نبيل.
2: لا فريق قوي جدا.
3: ولا في الأوف كنت نحكي أنا ومساعد نتناقشوا
2: على على 405
0: مساعد حاضر. لا لا عاد لا نبيل لا أنت كثرت على مساعد.
16: لا لا لا
0: قبل شوي ما أدري إيش قلت مساعد.
16: كلام صحيح، كنا نتناقش.
0: تناقش إنك حاضرها هو يقول.
16: خليك كمل.
3: كنا نتناقش على المباراة، قلت له رغم رتبتها لكن أفضل من مباراة إسبانيا والبرتغال اللي بالنسبة لي أنا أسوأ المباراة. فهو كان عنده رأي آخر ممكن لم يأخذ الكلمة. أنا مش نحكي في المباراة هذه، المباراة لم يفز فيها من سجل هدف، ولكن فاز فيها من لم يرتجف وهي يسدد ركلة الترجيح. ركلة الترجيح هي التي
0: حسب الإكس جي للمباراة هذه 0.7 يعني أقل معدل تهديفي لمحاولات في هذه المواجهة.
3: أحيانا في مباريات بتكون فيها ما فيش أهداف لكن تكون مباراة حية، لكن أحيانا تكون مباراة فيها أهداف وهي مباراة مملة مملة جدا. أنا شفت هنا ماهيش من أسوأ المباريات، شفت مباراة إسبانيا والبرتغال اللي هي من أسوأ المباريات، لكن مساعد كان عنده رأي.
0: جميل جميل بركلات الترجيح. الشباب مستمتعين في الاستديو فيها، أنت مستمتع يعني؟ سجلت سابقا بركلة الترجيح؟
3: هي طبعا
0: مصورة. إذا مصورة نطلب من الشباب بكرة يعرضونها مصورة. في أي نادي؟ في أي نادي؟
3: كنت نلعب في تونس.
0: مساعد كان يلعب في السعودية.
3: لا مساعد.
16: ما لعبت بنادي الزلف.
2: مع الزلف.
0: نادي الزلفي. سجلت.
16: لا حتى من الأوت سجلت.
0: تروح ترجع على الأوت وترجع للمباراة.
16: خلينا بقول لك عن المباراة هذه.
0: ويرجع للمباريات.
16: خلينا بقول.
0: أنت اللي ذكرت
16: الأوت. أقول لك عن المباراة هذه.
0: خلاص رجع الموضوع بدرة. لحظة نمسك عليه يا بدرة. نمسك يا بدر.
16: يلا. مشاري.
0: يا بدر.
16: مشاري.
0: يلا تفضل.
16: المباراة هذه أنا شفتها، مباراة سويسرا. و
2: على غير العادة.
16: لا لا شوف شوف شوف حبيبي شوف أنا
0: خلصنا من مصر مع الحين نرجع
16: مع الاحترام والتقدير للفكر اللي يقول لك مثلا أنه هذه أقل مباريات ثمن النهاية عطاء ولم ترتقي لهذا الدور، المستوى الفني لم ترتقي، مباراة قليلة في فرصها ضعيفة. أرجع لمباراة إسبانيا والبرتغال كانت أرقى منها بشكل كبير، أرقى في
0: نبيل يقول هذه أفضل من
16: لا لا لا لا
0: بدر نبيل يقول أفضل
16: مباراة كانت
0: يقول هذه يمتع.
16: لا لا
0: ها
16: ما لم تصل
0: المرحلة. لا لا ما قاطعك رجعني يكمل بعدين أعطيك تحت فرصة.
16: شوف المشكلة في هذه المباراة، شوف كانت تلعب بطريقة تحفظية كبيرة، كانت فرصها قليلة، الأداء فيها كان لا يرتقي حتى، يعني أنا أستغرب كيف نقارن مباراة إسبانيا والبرتغال بها. صحيح إسبانيا والبرتغال كان فيها شد، كان فيها يعني أحيانا تخرج عن إطار إيش اللقطات.
0: أفضل بالنسبة لك؟
16: أفضل واجد يعني بالنسبة للمباراة هذه، بعيدا عن الأهداف لما تسجل فيها أهداف، فقيرة فنيا ضعيفة لا ترتقي أنها تكون ضمن ربع النهائي.
0: نعم صادق
16: ثمن النهائي عفوا.
17: أنا يعني انتبني شعور بعد أول خمس دقائق تقريبا من بداية المباراة أن الفريقين عايزين يروحوا لركلات الترجيح بشكل مبكر جدا، لأنه كان التحفظ واضح، كل واحد عايز يأمن دفاعاته وأمن نص ملعبه ما بيحسبش مساحات. وبعد كده جت معايا هجمة خير وبركة، ما جاتش يبقى أنا يعني أنا أول مرة أشوف من مباراة مثل هذه الكل عايز يوصل لركلات الترجيح وأنا وظروفي بعدها، لذلك غابت الإثارة. النديه كانت موجودة في
0: مع جارك ولا مع نبيل وبدر؟ إن المباراة هذه أقل متعة.
17: أنا شايفها دي أكثر. أنا شايف دي أكثر مللا.
2: أكثر مللا. أنا مستغرب يا شاري.
0: ليه؟
2: ما أعرفش. لماذا لم يقتفي صابر أثار حسن حسن؟ قال كان سأعود لن أتفرج على أي مباراة بكرة العالم. يعني بأي نفسية شاهد هذه المباراة؟
17: أنا مجبر، أنا عندي برنامج لازم أنا أتكلم. أنا طيب تبعتها مباراة. أنت معك حق.
2: لا أنا منك حزن. حزن غائر.
17: نقطة مهمة جدا.
2: يعني شوف أحيانا إحنا أوكي إحنا في شغل. أنا متأكد شغل والشغل لا يعلى عليه، لكن يا أخي فيه مباريات تذهب لك الحماس، تذهب لك الرغبة في أنك تشاهدها، خاصة وأنت خارج من مباراة كانت عبارة عن صدمات يعني عاطفية قوية.
16: يعني هل تريد أن يخرج عن موضوعية
17: يا بدر؟
16: أنت لا
17: قيمة. لا أنا بعرف لك. أنا بعرف لك أنت طرقت نقطة مهمة جدا.
2: والله أنا تقدير اللوم
17: معاناتي الشديدة جدا وأنا بتفرج على المباراة وأنا بتابع المباراة وأنا هتابع بقية المباريات، لأنه ده عمل احنا عندنا برنامج والمشاهد من حقه علينا. صحيح. ان احنا نقول المنطق. صحيح. وان انا ما ينفعش ان انا
0: لا
17: ما اشوفش مباراه واجي اتكلم عنها، فانا تابعت وانا مش عايز اقول لك حالتي النفسيه.
2: طيب ما كان انك تأتمن
17: وكمان
2: انا احكي لك على المباراه
17: حتى كمان ما ساعدوني.
0: لحظه بس شو مشكلته مع مساعد؟
17: كل مره
2: لان انا مساعد شاهد المباراه
16: كاشف تاريخه، اول لاعب يعتذر بعمر 19 سنه لا اصابه ولا كذا، لكن لسوء مستوى.
2: شوف هذه نكتة المونديال هي هذه.
16: أنا أكرر لكن أنت اعترفت فيها.
2: أنا لم أقول لك اعتزلت يا مساعد، أنا قلت توقفت عن اللعب.
0: توقف.
16: إحنا عندنا التوقف اعتزال.
2: لأن أخذتني الصحافة.
16: تغيير
0: مدرسة إعلامية. مدرسة إعلامية
2: لا يسمى اعتزال.
0: ست تفوق أوروبي. في دور ربع النهائي. ست منتخبات بعد تأهل سويسرا في هذا الدور.
17: نعم، ست منتخبات ومنتخب أمريكي الجنوبي ومنتخب عربي وأفريقي. لذلك الأرجنتين كان لازم تصعد، لأنه ما ينفعش أمريكا الجنوبية كمان تسويقيا، ما ينفعش أمريكا الجنوبية ما تكونش حاضرة في الدور ربع النهائي، كان هيبقى حدث.
0: في طاري ركلات الترجيح، ماذا تذكر من ركلات الترجيح عبر كؤوس العالم؟ يعني أشهر ركلة ترجيح بالنسبة لك أو ركلة جزاء؟
2: ضائعة مسجلة.
17: ضائعة مسجلة. كلام عن باجيو طبعا.
2: بيتذكر باجيو.
0: لكن نرجع للأبيض والأسود في كؤوس العالم. قد يسجل كمبس في 78.
2: والله أتذكر ضربة الجزاء بتاع يوهان كريف في مرمى ألمانيا، افتتح بها
16: تسجيل
2: مش هو اصطاد ضربة جزاء، لكن يمكن سددها برايتنر، بول برايتنر، كان جميلة جدا.
0: أجمل مباراة في دور ثمن النهائي. نبيل، أنت تتكلم صراحة أكثر من مساعد وبدر وصادق.
2: يا سلام.
0: ليس أنا، كيف الشباب في الكنترول يعني يذكرون وفق القياسات والدراسات والإحصائيات. نبيل يتكلم
17: جارك يا نبيل. يعني مش غريب.
2: أنت أكثر صراحة.
0: أفضل مباراة من دور ثمن النهائي.
17: فقط جملة
0: جملة قول.
17: تعرف مش كل مباراة سويسرا وكولومبيا أنها جاءت مباشرة بعد مباراة قمة في الإثارة والتشويق بين مصر والأرجنتين، فطبيعي جداً إنه يكون الريت متاعها أقل، ويكون الحكم متاعها من غير ما نشعر تابعة مصر.
0: حضرت كولومبيا، الجماهير الكولومبية ترى دائما تقول سنفتقد الجماهير الكولومبية. أيوة. كما افتقدنا الجماهير المكسيكية. حضرت من حضر لكولومبيا
2: مباريتها؟
0: لا حضرت هناك، سافرت لكولومبيا.
2: لا
0: الجماهير
2: لا.
0: كذلك شغوفة.
2: لا لا لا، شوف الجماهير الأمريكية اللاتينية كلها يا مشان. لا يمكن أن تستثني من أحد. جماهير الإكوادور، جماهير الأرجنتين، جماهير البرازيل، جماهير أيضا
0: أكثر جماهير ستفتقدها بعد الخروج.
2: والله يمكن الجماهير هذه الكولومبية جماهير مميزة.
0: أنا نسيت ما قال المكسيك.
17: لا المكسيك.
2: لا.
0: أنت ذكرت المكسيك.
2: على أمريكا اللاتينية.
0: لا لا، من سنفتقدها بعد الخروج.
2: المكسيك. لكن خليني أقول لك أجمل مباراة أنا بالنسبة لي إنجلترا المكسيك.
16: صحيح. لا مع احترامي أكثر جماهير.
2: لا لا لا، أجمل مباراة.
0: برازيل.
2: يا راجل. نتكلم على أجمل مباراة. يا أخي. أنا قلت أجمل مباراة.
16: أكثر تأثير جماهير. أنت رحت لنا يا بدر.
2: يا مشا يا مساعد.
0: يا أخي اسمه مساعد قال مشاري وأنا مساعد.
16: يا أخي وش إحنا جالسين
2: قلنا قلنا قلنا ما هي أجمل مباراة في دورة ثمانية. أنا قلت لك مباراة.
16: تكلم مشاري عن الجماهير. واسأل الزملاء.
2: قلنا المكسيك.
16: لا انت قلت اول شيء كولومبيا تتكلم، بعدين يوم عدل قلت المكسيك. انا اللي اتكلم عنه
2: يا اخي. لو قلت انا الكولومبيا ليش تشي مني كولومبيا؟ لا انا قلت كولومبيا. كولومبيا انا كولومبيا يعني. ايش مشكلتك مع كولومبيا؟
16: انا لانه مو بصحيح معلومتك.
2: ليش مو يا اخي؟ ده رأي.
0: حسب المقاييس
2: معلومه
0: راي هو
16: يا اخي. الراي
0: خليت الراي معلومه والمعلومه راي يا بدر.
16: الراي شوف
0: ها بدر،
16: الراي لم يتفق مع المنطق.
0: المعلومه هي المنتخبات والحكام والحكم الامريكي والحكام.
2: هذه المعلومات هي كما
16: احترم رايك. احترم رايك، لكن الراي لما يختلف عن المنطق او يكون بعيد عن المنطق. أترك جماهير البرازيل وأنا على أساس المنطقة. أنا أتحدث عن أمريكا اللاتينية.
2: يا أخي جوبوا
16: صحيح.
2: يا مساعد يا مساعد، تعرف إيه عن المنطقة؟
16: كل شيء يعرف عن المنطقة.
0: خلاص صابر،
16: أنت سيد المنطقة.
0: صابر.
17: أنا بقول إنه أفضل مباراة طبعا في الدور ده كان مباراة المكسيك وإنجلترا، وأفضل جمهور مع احترام الجمهور البرازيلي، أفضل جمهور افتقدناه هو الجمهور المكسيكي قولا واحد.
2: ينصر دينك يا صابر.
16: أنا إضافة للمكسيك.
0: نعم.
16: إضافة للمكسيك.
0: تغطيتنا عبر بين سبورت ستكون مستمرة لكم الاستثنائية على مدار الساعة. نذكركم في مواجهات دور ربع النهائي، الطريق إلى النهائي كما هو ظاهر أمامكم. قمم كبيرة، فرنسا والمغرب من جهة، تنتظر الفائز من إسبانيا وبلجيكا، وفي الطرف الآخر قمة أخرى كبيرة، النرويج إنجلترا، تنتظر المتأهل من الأرجنتين وسويسرا. أكبر مباراة منتظرة في هذا الدور يا بدر؟
2: المغرب فرنسا. مغرب فرنسا وبعدها إنجلترا.
0: خير الكلام كلامك ونختم فيه. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام الكلمة الأخيرة. شكرا بدر الدين دريسي، شكرا نبيل تليلي، وشكرا مساعد العصيمي، وشكرا صابر الغراوي، والشكر دائما لكم أنتم مشاهدين متابعين بين سبورت. نلتقي على خير في تغطيتنا المستمرة على مدار الساعة. هنا في بين سبورتس. إلى اللقاء.

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

حيث يتوقف كل شيء أو يؤجل كل شيء. هنا العرس الكروي الأكبر حيث الذكريات والدموع والفرح. كأس العالم الثالثة.

0: جول حان الطرد. هذه محاولة كرة تلعب الآن. الله هيا بنا نفعلها.
1: Red card for Hemswan. Oh, it's a red card! Let's go!

اللحظات تتنافس من أجل الخلود، وهنا الأحلام تتزاحم في طريق المجد.

لحظة 80، فقد حانت لحظة البطولة.

0: هو اللقاء الافتتاحي للعرب هنا في المونديال الأمريكي ثلاثي الأبعاد.
1: في سان فرانسيسكو حان للعرب قصوا شريط المونديال
0: والبداية العربية العناب القطري بطل آسيا

0: الهدف اليسار هما بعرضية راسية. الله الله الله فوق بعلان اكتب هذا العنوان اكتب هذا العنوان قدر تخسر السبت وتتعادل الأحد. التاريخية واليوم نقطة تاريخية النقطة التاريخية نقطة التاريخ.
1: Viu Brasil?
2: هنا صراع الكبير.

0: Messi che mi equalizza.
1: È sempre Giorgio De Praxi. Cibo con la Tihelmi Fottola.
2: الله حلو حلو بكيتا لكن بورو بورو بورو
0: رسالة مغربية أليسون شكرا لكم يا أبطال شكرا لكم يا أسود كنتم في موعد

0: القمة ما بين اليابان وهولندا.
1: يلتقي قدريات الكرة الأوروبية بالسحر الشرق الآسيوي.

فيربيرخ والعرضية فرص يا الله. فيرجيل فان دايك puts his trademark.

لكم من مونتري هنا في الملعب الفولاذي العملاق في مدينة المكسيك مونتري. عشت مع تونس شو المونديال، ولكن بانتظار أن نعيش نجاح المونديال.

إسبانيا المصنف العالمي الثاني أمام المنتخب الضيف الجديد على كأس العالم منتخب الرأس الأخضر.

0: حبي وفؤادي. مصر يا أم البلاد أنت غاية والمراد.
1: حان الموعد هنا في كأس العالم. محمد صلاح في المساحة حلوة قوي. إمام شوقص قطص يا إمام.
2: Kevin De Bruyne, and he's hit the post.
0: التوزيع رائع، الرصيد يا بابا، جول، جول، جول.

0: البطولة التي تتساوى فيها الأحلام ويمنح للمستحيل فرصة للظهور. ها وقد حان الميعاد لأن تحلق الصقور السعودية في سماء المونديال.
1: In it comes. Dinyas, saved by Alavés. It's in. It's 1-1.
0: نقطة في رأيي كبيرة جدا للمنتخب السعودي في بداية هذا المشوار.

0: ممتازة محاولة تصويبه. الله الله التعادل لإيران.
1: ارتد الهجمة الآن للمنتخب النيوزيلندي. سيك يلقي الكرة من أمام، خطيرة، لمسة خطيرة، أكو كل تسديد، أقول

0: الممتع ارجع من كوندي تعود ريسيل بيلايا امبابي وكان وكان وكان وكان وكان وكان كيليان امبابي الهدف اللي يملك مفتاح الشباك
1: رابيو في انطلاقه رابيو في صعود باركولا ثقه باركولا
2: فلتشتعل دقائق المتبقية من عمر هذا الوقت المتسع لدى الرياضة.

0: might all be about to change now. Berger to Nusa. Support from Muller Wolfer. And in there was Haaland!
1: واحدة واثنين مهاري هذا اللاعب علي جاسم علي جاسم حلوة برشا وينك عماري وين حسين التعادل الآن أيمن حسين أيمن حسين حياك العراقي حياك حياك بابا حياك حياك العراقي حياك واحد واحد واحد واحد العراقي يمر من هنا العراقي يسجل هنا يا الله يا الله كرة ولا بالحلم أرض المتاح أرض الحضارات آشور أو سومع أو باب استعمل الله يديك فهو هذا هدف ثاني بهذه الطريقة هذه يودي المدربين العرب الثمانية في المونديال مع استرجاع الكرة للخلف
2: كرة طويلة فرصة كبيرة والهدف الثالث يا الله يا الله تأتي رصاصة الرحمة والضربة القاتلة في المباراة
1: يعتبر أنه الزمن صراع مع الأرقام عرضية خطيرة بيرك من الرينج أضرب كرة مش معكم الهدف الرابع للمنتخب النرويجي

0: راح راح راح راح هنا مر هنا مر تصويب الله سنكون معك إلى ما هو معقول بعدها عذرا يا ميسي بعدها عذرا يا ليو لا يمكننا السير معك إلى عالم الجنون إلى عالم المجهول يا الله
1: it on a dime. Messi flicks it ahead. Gonzalez chasing. Swings the cross through over Julian Alvarez. Look at the deflection high. From range. Big deflection! Got it home! That's two for Messi! The second leading scorer in the history of the World Cup now! And Argentina's talisman delivers yet again!
2: ميسي على جهة يسرى الكرة لي صعب الكرة ترجع لليو بابا بابا بابا جول بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا هاتريك من ليو ميسي على الجزائر 3-0

0: نقد المنتخب النشابة في المشاركة الأولى. وأول اختبار لألكسندر شاليغن حارس مرمى منتخب النمسا.
1: And Romano Schmidt has put Austria in front with a terrific strike from distance.

يسجل هدف التعادل. علي علوان هو اللي خد المهمة وهو خد القرار، والفرحة أردنية، الفرحة أردنية.

0: إلى بيتينيا من بعيد، من بعيد عودة إلى الجهة اليسار، عرضية أخرى. الله
1: something good. Okay, so they go 2v1 here.
2: Ocal.
0: That's interesting. Whistle! القديم ولا الحديث أن يحدث. إنها النقطة التي انتظر

0: بعد ذلك يأتي الإبعاد، يأتي ضربة جزاء، أخطأ مودريتش. الآن تدعو له يتقدم. الله الله، قال لا، قال لا ليفاكوفيتش. تقدم حارس المرمى، وعادة في ضربة الجزاء يتقدم الآن هاري كين ويسجل، ومن غيره يسجل لهم، ومن غيره.
1: Vucevic forces it forward to Batarina.
0: يرفع كرة رايس، ظهر البطل من جديد. 2018 مع الله الله، يا للإثارة.
1: جارس هير سيرفي إز.
2: It's a brilliant break. Jude Bellingham tells you all he's at the World Cup.
3: Because spins for Antilo. Sakamar, Sakamar, Sakamar. Here's the

كرة تسمو بروح الأوفياء، هكذا على الصوت ورفرف الأدعم خفاقا في سماء مدينة فانكوفر.

0: تجسر والعرضية خطيرة تأتي والتصويت ولكن بونادا والهدف الأول.
1: محاولة المراوغة ممكن عن التسديدة خطيرة جول.
0: بطاقة حمراء للأسف على همام الأمين.
2: Johnston stands it up, looking for Larin with the header. Brilliant save, but it's bundled in. And it's Jonathan David again.
0: هانيشر بطاقة حمراء على عاصمة دبوك. سليبا والتسديد والهدف. الهدف الرابع للمنتخب الكندي.
3: Still not fully clear. Schaffelberg across the face of goal and it's fine.
0: لمنتخب كندا صليبا والتسديدة والهدف السادس لمنتخب كندا.
3: كندا secure their first ever win in a World Cup and they do so emphatically at the expense of Qatar.

0: كينغستون، حيث الظهور الثاني لمنتخب المغرب. اليوم يتجدد الموعد، فخذينا يا مغرب إلى أفق يراه البعض بعيدا ونراه نحن أقرب من نبض القلوب.
1: امشي يا اسماعيل، اسماعيل مبكر يا اسود.
2: ساي باري again.
0: وناحي عز الدين، عز الدين، الله الله الله الله الله.
2: El Canoes into Scotland's penalty area. Sai Bari, it's off the bar.
0: يطلق صافرة نهاية الأحداث، يعلن انتصارا مغربيا على حساب اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء.

0: الحارس وكونيا 1-0 للبرازيل. فيني واللمسة يا سلام إلى ماتيو صلى هنا ملوك المتعة هنا سياد العالم.
1: الثالث يورب فيني الثالث والثالث 3-0 3-0 لفينيسيوس مونديال قوي من السلسة البرازيلي. الفوز المونديال الأول مع السلسة.

0: العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى يكتب فوضى ويعود، لا يحتمل أبدا الانتصار.
5: فرصة لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، كرة بكرة.
6: احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء. احنا ممن تعلمتم
0: منهم واحنا من علمكم. النرويج، انجلترا، ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. إسبانيا

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية المحاربون.

أمامية عن طريق جيهي تصل إلى بوكايو ساكا. طالت على ساكا تحولت بعد ذلك عند حارس المرمى الحارس راؤول رانخل. هذه الكرة، هذه اللقطة، هذه المحاولة، لكن التصدي يأتي من رانخل، لم يكن الاستلام بالطريقة المطلوبة في الكرة الماضية. طالت على ساكا ووصلت إلى رانخيل، محاولة لتغيير اتجاه اللعب بالنسبة للمنتخب المكسيكي. لا زالت في أرضية الميدان، نعم هي كذلك، لا زالت اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، اصطدمت في جاياردو، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى. هنا جاياردو يطالب بركلة الركنية. ساكا عاد مرة أخرى وبشكل سريع لتقديم المساندة الدفاعية في الكرة الماضية، وأبعد الكرة من أمام جاياردو إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. كونس لاعب أستون فيلا هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولة القادمة، بينما هنا لاعب البارسا المنتقل حديثا في الأيام القليلة الماضية، والحديث عن أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل يونايتد إلى تشكيلة برشلونة، هو من يتواجد دائما كاختيار حاضر للمدرب توماس توخيل مع المنتخب الإنجليزي في هذه البطولة. سيزار مونتيس الآن قائد الفريق، يلعب كرة تصل إلى ألفارادو، عادت من جديد إلى يوان فاسكيز لاعب جنوى. فاسكيز يبدأ كما جرت العادة أساسيا من خلال هذه المواجهة، وشاهدنا أيضا في المباريات السابقة. المحاولة الآن تعود من جديد عن طريق يوان فاسكيز، تغيير الاتجاه اللعب، تصل إلى الجهة اليمنى الآن. سانشيز يبحث عن التقدم، يتقدم خورخي، يلعب كرة إلى ألفارادو، عرضية من ألفارادو رأسية على بعد لمسة من التاريخ وعلى بعد رأسية من المرمى. هنالك جوردن، جدار إنجلترا في الشباك، يتصدى بيكفورد ويعيد للأذهان دائما تصدي حراس إنجلترا التاريخي. خطيرة جدا، خطيرة جدا الكرة المافية، لكن بيكفورد يبعد الكرة. بمحاولة ملعوبة أمامية الآن، أنتوني جوردون يحاول يبحث عن التقدم، ينجح في ذلك، لا زالت مستمرة وقائمة تسديدة تصل سهلة عند حارس المرمى راؤول رانخل. هذه اللقطة كان يطالب لاعب المنتخب المكسيكي بأن الكرة الماضية تجاوزت خط المرمى. كرة تعود من جديد، وصلت إلى منتخب المكسيكي داخل منطقة الجزاء، ملعوبة أمامية، لكن حارس المرمى جوردن بيكفورد يتصدى للكرة ويبدأ محاولة لمنتخب إنجلترا. ديكلان رايس بشكل حلو، ديكلان رايس في اللقطة الماضية لعبها في الجهة اليمنى إلى بوكايو ساكا، بوكايو ساكا خير الكلام، يأتي برأسية جود، ما قل ودل يا بلينغهام، نعم ما قل ودل من واحدة، والواحدة تكفي من عرضية، والعرضية تكفي من انطلاقة، والانطلاقة تكفي لتهتز شباك المكسيك. ومن لها غير بلينغهام، من لها غير بلينغهام، عرضية مثالية، وانطلاقة مثالية، ورأسية مثالية. شوف

وسلمها إلى الصديق الرفيق. عرضية جاءت عن طريق ساكا لتسكن الشباك براسية جود. بيلينغهام يسجل وتتقدم إنجلترا، تتقدم إنجلترا. أول الأهداف يأتي لمصلحة المنتخب الإنجليزي. خير الكلام يا جود، نعم ما قل ودل، ما قل ودل. وبأسرع طريقة يصل المنتخب الإنجليزي، شوف التدرج، بيكفور إلى ديكلان رايس إلى بوكايو ساكا إلى راسية بيلينغهام إلى شباك الحارس راؤول، لا زالت مستمرة وقائمة. هاري كين، هاري كين، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وأي انقلاب ذلك الذي يشهده ملعب المواجهة. هذه اللقطة، هنا السرقة، هنا تأتي المحاولة، هنا الانطلاقة، هنا العرضية من هاري، هاري هاري هاري هاري هاري هاري إلى جود، ومن بيلينغهام إلى الشباك، من بيلينغهام إلى الشباك. تنقلب المباراة في لحظات يا بيلينغهام. أي تفاصيل تلك التي كتبتها، أي تفاصيل تلك التي كتبتها يا قطعة من أندر قطع الميرينغي.

0: لازلنا في شوط المباراة الأول ولازالت الأمور فيها كل الاحتمالات واردة، خصوصا وكما ذكرنا بأن المكسيك تمتلك جودة على مستوى اللاعبين. عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا للتاريخ يا كونيونيس، للتاريخ يا كونيونيس، يضع اسمه بين أساطير المكسيك ويجسد رقمه على هذه البطولة. رابع أهداف لكونيونيس، بل هو أول أهداف العودة، أول أهداف عودة الروح. This is kiss of the life من أجل العودة، هي قبلة الحياة، هي قبلة الحياة. في شباك الحارس بيكفورد يأتي كونيونيس ويسجل، يأتي كونيونيس ويسجل. كين هو من يغطي على التسلل. الله الله الله الله الله, الله. بالقدم اليمنى تأتي عن طريق كونيونيس. ومعه بيشوفيتس لاعب المنتخب السوفيتي، واليوم انت تسجل 4 أهداف في هذا المونديال، والأهداف الأربعة على أرضية مكسيكو. هل تهزم مارادونا في هذه الليلة يا كونيونيس؟ انطلاقة للمكسيك الآن، محاولة تصل عن طريق جاردو، عرضية داخل منطقة الجزاء لكن إبعاد، إبعاد إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى رمي التماس، كوانسا في المكان المناسب يتدخل ويبعد الكرة، والمحاولة الماضية تصل إلى خارج أرضية الميدان، تعود مكسيكية. علي رضا فاغاني يضيف 5 دقائق على شوط المباراة الأول. تعود المحاولة من جديد، الرأسية والإبعاد. لن يستسلم المكسيك، لن يستسلم المكسيك، ولن يرمون المنديل، وسيقاتلون وسيصارعون وسيبقون آمالهم ما بين جماهيرهم، وسيحاولون حتى آخر لحظة. فلا تغتر إنجلترا بهدفي بلينغهام. كرة داخل منطقة الجزاء والتغطية والإبعاد يأتي في التوقيت المناسب، والمحاولة تعود من جديد عن طريق سيزار مونتيس. مونتيس يلعب الكرة إلى ليرا، عرضية من ليرا داخل منطقة الجزاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، هياها بطريقة في غاية الروعة، وسجل راؤول خيمينيز، لكن كرة تمرت بجوار القائم. دقائق الوقت بدل الضيع، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، رأسية مستحيل، مستحيل يا بيكفورد، مستحيل. رأسية خيمينيز بطريقة في غاية الروعة، هذه لو تسجلت راح تكون أجمل رأسيات كأس العالم. الله عليك يا خيمينيز، الله الله عليك يا خيمينيز، الله والله على التصدي يا بيكفورد. ألم تكتفي بأهدافك الستة؟ أتبحث عن مزيد؟ لن أسمحك في هذه الليلة، ولن أسمح لك بالمرور هذا المساء، وإن كنت بين أنصارك، ما بين محبينك، ما بين عشاقك، في أرضية ميدانك الأسطورية أزتيكا. لن تمر يا خيمينيز، لن تمر يا خيمينيز، مستحيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هذه أجمل لحظات المونديال، هذه أجمل لحظات المونديال، هذه اللحظات التاريخية في هذا المونديال. لكن بيلينغهام سجل هدفا إنجليزيا ثالثا. الكرة تعود من جديد، والمحاولة في الجهة اليسرى عن طريق كونيونيس، وكونيونيس عرضية داخل منطقة الجزاء، عرضية عرضية عرضية مستمرة وقائمة حاضرة. أنتوني جوردون، جوردون جوردون جوردون، وخطأ لإنجلترا، خطأ لإنجلترا في اللحظات الأخيرة لشوط المباراة الأول. لكن منذ فترة لم نشاهد هذا التألق والحضور على مستوى كرة القدم كما شاهدنا في الدقائق 10 الأخيرة من أحداث هذه المواجهة. ربع ساعة جنون، نلتقي بحول الله مع بداية شوط المباراة الثانية. إلى اللقاء. Thank you. تبديلات المكسيك تأتي عن في قلب الدفاع. نعم تأتي في قلب الدفاع. إدسون ألفاريز يدخل إلى أرضية الميدان وسيزار مونتس هو من يترك أرضية الملعب. باستثناء ذلك فلازلنا بنفس الأسماء 21 الأخرى التي بدأت المواجهة في إنجلترا. تألق بيكفورد في أكثر من مناسبة ومنع على وجه التحديد راؤول خيمينيز من الوصول إلى المرمى. هي الجهات اليمنى يلعبها تصل إلى كوانسا. كوانسا يبحث عن التقدم. باير ليفركوزن 4 مباريات دولية 23 سنة لظهير المنتخب الإنجليزي اليوم في الجهة اليمنى. واختيارات المدرب توماس توخيل بمحاولة جديدة تأتي لكن مرت من أمام الجميع. مرت من أمام الجميع. خطيرة جدا الكرة واللقطة والمحاولة الماضية وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الميدان. هذه كرة أوريلي. أوريلي مرر لكن مرت من أمام الجميع. مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى رمية التماس. هذا كوانسا الرجل الذي بدأ مسيرته في احترافية كرة القدم مع فريق ليفربول قبل أن يتحول مع بداية هذا الموسم. تعود من جديد أوريلي. نيكو أوريلي. أوريلي في كرة اصطدمت في القائم لازالت مستمرة وقائمة وابعدت في التوقيت المناسب. إنجلترا لا تريد بداية الشوط الأول بل هي من تبحث عن البدايات. هذه محاولة أوريلي. هذه كرة أوريلي اصطدمت في بيلينغهام وتغير الاتجاه ثم بعد ذلك ذهبت للقائم. تبحث إنجلترا عن تأهل ثالث على التوالي إلى الدور ربع النهائي. أمر لم يحدث في السابق سيحدث اليوم لو نجحت في تجاوز المكسيك. كرة فيها تدخله. حكم المباراة يشير بالاستمرارية. عادت من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. انطلاقة من الجهات اليسرى. جوردون على مستوى الاستلام وصلت عن طريق أنتوني للدخول إلى منطقة الجزاء وبعد ذلك الصافرة وخطأ. خطأ يأتي لمصلحة إنجلترا. علي رضا فغاني دولي من 18 سنة تقريبا من عام 2008 حصل على الشارة الدولية. الرجل الذي شارك في 3 نهائيات لكأس آسيا 3 نهائيات لكأس العالم وأدار نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو عندما نجحت البرازيل في الفوز بذهبيتها في ذلك التوقيت على حساب المنتخب الألماني بفارق ركلات الترجيح. اليوم يظهر في كأس العالم. هذه اللقطة هذه راحت على فغاني. راحت على شوف اللقطة الماضية. كوانسا يتدخل على اللاعب اللي هو مين هذا روبرتو ألفارادو. روبرتو ألفارادو يعود إلى تقنية الفيديو. هل ينجو كوانسا وتنجو معه؟ يا الله شوف الكرة اللي هي اللي خذت رجل اللاعب على ساق الآخر في بعض المعطيات في عالم كرة القدم. لكن هنالك تفسير واحد دائما القانون. فماذا يقول القانون؟ سنستمع إلى فغاني.
1: Number 26 coming to serious foul play. He received a red card.
0: أحمر. بطاقة حمراء على كوانسا من خلال هذا التدخل. لاعب ليفركوزن يطرد الآن. أوهو. وجون ستونز هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. هذه ردة الفعل من توماس توخيل على حالة الطرد. نعم هذه ردة الفعل على حالة الطرد بعد طرد كوانسا يسحب بوكايو ساكا ويدفع باللاعب جون ستونز اللي بالمناسبة حاليا من دون أي نادي حتى هذه اللحظة. 32 سنة لهذا المدافع الإنجليزي. سيغادر السيتي كرة بمحاولة جديدة. ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء تأتي مباشرة بعد التبديل، لكن أنتوني غوردون يتدخل ويخطف الكرة من أمام الحارس رانخيل ويحصل على ركلة جزاء. في لقطة ستنقذ الإنجليز من ضغط حالة الطرد. هل هنالك تسلل على اللاعب اللي هو اللاعب هاري كين؟ هل هنالك راية وتسلل على هاري كين؟ لكن هي ركلة جزاء. هاري كين من أجل العودة بإنجلترا والانطلاق من هذا الملعب إلى الدور القادم ومواجهة فايكنج النرويج. هاري من علامة الجزاء، في مواجهة أصحاب الدار. هاري كين حفظ الله هاري. God save the prince. الأمير يسجل من علامة الجزاء ويكتب تاريخا جديدا من خلال هذا اللقاء ويواصل العبور من أجل التحليق بإنجلترا. نعم من أجل التحليق بإنجلترا يأتي الهدف الثالث عن طريق هاري كين، السادس في هذه البطولة ورقم 14 تاريخيا معادلا أسطورة الألماني جيرد مولر. إنجلترا تعزز التقدم بهدف آخر من علامة الجزاء عن طريق اللاعب هاري كين. سجل هاري كين مرة أخرى سادس أهدافه في هذه البطولة. محاولة مكسيكية أبعدت، عادت عن طريق جيتيريز، يلعبها في الجهة اليسرى الآن إلى روبرتو ألفارادو، وصلت إلى كينيونيس يبحث عن من؟ تغيير الاتجاه اللعب، مثالية جدا عن طريق كينيونيس، مستمرة وقائمة، حاضرة وموجودة، إبعاد وتغطية، وتغطية بعد ذلك عن طريق هاري كين، ومطالبة بوجود ركلة جزاء، الحكم يشير إلى الاستمرارية، ويعلن عن إيقاف اللعب الآن. خطأ لمصلحة كينيونيس، هذا جيتيريس من دخل في شوط المباراة الثاني، وهنا الخطأ اللي كان على جود بيلينغهام ولمصلحة كينيونيس. يا هاري كين، هذا التدخل لازالت الصورة غير واضحة بالنسبة لباغاني، لاتضحت الرؤية واتخذ القرار، وسيشرح الحالة الآن لمن يتواجد في الملعب وخارجه.
1: Number 9 kicks off and the final decision is penalty.
0: حلو باغاني، سهل ممتنع. Number 9 kick ضرب هذاك القرار بنالتي. ركلة جزاء للمكسيك، ركلة جزاء للمكسيك. يتقدم راول خيمينيز في شباك بيكفورد المحببة

هذه آخر ركلات الترجيح لخيمينيز، لم يخطئ في واحدة، فهل يواصل من خلال هذا اللقاء من أجل أمل، من أجل عودة، من أجل تاريخ، من أجل ذكريات، من أجل المكسيك؟ هي للمكسيك، نعم. راؤول يسجل ويقلص الفارق، يقلص الفارق الآن، صار 3-2، ولا زالت المواجهة في الملعب، ولا زلنا ننتظر معكم، فالجنون لا يتوقف في مدرجات ملعب المواجهة، والذكريات تتواصل، والحديث لا زال موجودا، ونحن معكم. هذا راؤول، هذا خيمينيز، سجل سجل سجل سجل، نعم. لمصلحة المكسيك يبحثون عن التعادل، ينتظرون اللحظات القادمة، يستبسل الإنجليز من أجل ضمان الاستمرارية، من أجل ضمان التأهل، من أجل مواصلة التقدم. حكم المباراة يشير بالاستمرارية، عادت مرة أخرى عن طريق راؤول، عادت عن طريق خيمينيز، يلعبها تصل إلى جاياردو، كرة داخل منطقة الجزاء، والتصدي يأتي من ماركيه، إبعاد من ماركيه إلى خارج الملعب، رمية التماسك. قلت را واجه أصحاب الأرض 3 مرات سابقة، سويسرا 54، وإسبانيا 82، وإيطاليا 90، فازت مرة، تعادلت مرة، وخسرت في مرة. الآن كرة بتسديدة قوية، حلوة اللقطة عن طريق فيدالجو، حلوة عن طريق فيدالجو، لكن جوردان بيكفورد في مباراة تاريخية بالنسبة له، يريد أن ينفرد بالرقم القياسي. لمسة تصل إلى البديل كيتيريس، انطلاقة من الجهة اليمنى الآن، محاولة عن طريق ألفارادو، عودة إلى فيدالجو، إلى كرة تصطدم، محاولة مستمرة لمصلحة المنتخب المكسيكي، قد تكون الأخيرة، قد تكون الأخيرة، نعم. انتهت الدقائق 11، الفارادو، عرضية داخل منطقة الجزاء إلى خيمينيز، أبعدت، تخلصت عن طريق جون ستونز، جون ستونز أبعدها إلى خارج الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية. آخر المحاولات الآن بأقدام ألفارادو، ركنية، يتقدم راؤول رانخيل من أجل أن يسجل تاريخ، يتقدم الآن، ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء، لازالت مستمرة إلى خيمينيز، سدد، محاولة حاضرة، وكرة، الله الله الله الله الله، دامبيرن يستقتل، يستذبح، يستأسد في الدفاع، ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج الملعب. ركنية جديدة، وعلي رضا فاغاني ينتظر الخلاص في كرة يبحث من خلالها المنتخب المكسيكي عن عودة، عن محاولة، عن كرة. خلص، خلص بيكفورد، خلص بيكفورد، وأنهاها، أنهاها علي رضا فاغاني، أنهاها، أنهى المواجهة، وأعطى إنجلترا تأهلا إلى الدور القادم لمواجهة المنتخب النرويجي. مبروك لإنجلترا ومحبيها وعشقيها في كل مكان، ودع مستضيف من المستضيفين 3 لينضم إلى كندا. نلتقي في مناسبات قادمة، دمتم بحفظ الله، إلى اللقاء.

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

0: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نفقد فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن

روبن دياس تلعب كرة لكوك كوريا. كوك كوريا انتقل للريال مدريد قادما من البوز تشيلسي. كتاب مهم جدا للمرينجي لحسابات الموسم القادم. فالانتظار بالأبيض يهاجم إسبانيا عن طريق لامين يامال. كرة في الكولوار هربت على لامين التمس. برشا حوارات داخل الحوار نفسه، يعني نحن نتحدث في وجود سالجادو وييرو وبويول وبقية الكبار. أنا أتكلم عن مواجهات مباشرة، مثلا أهمها لامين يامال ضد اللاعب القوي نونو مينديش. لمن ستكون الغلبة؟ معركة المباراة هي وسط الميدان، لأن الفريقين الاثنين يتميزوا بصلابة الوسط. خطيرة للإسبان، التسديد للحارس، يتصدى الحارس يوغو كوشتا. أول كرة للماتادور عن طريق هدافهم، أربعة في البطولة. أويار زابال، كل شيء ممكن، حتى ركلة الترجيح موجودة بقوة في هكذا قمة وندية وتكافة في المستوى بين المنتخبين. الآن البرتغال في أول وشهور يتقدم للتاك. كرة وتسديدة ممتازة، تسديدة ممتازة من جور كانسيلو. قوية الكرة من كانسيلو، هذه ردة الفعل الأولى من المنتخب البرتغالي على الهجمات الإسبانية، أو نقول الهجمة الأولى الأخيرة اللي تصدى لها الحارس كوشتا يوغو. أوناي سيمون، سبعة دقائق لعب في الشوط الأول. مباراة الكروس تختلف، مباراة النوكاوت عندها حساباتها. ترجع الكرة من روبن دياش في وسط ميدان البرتغال. روبن ريناتو فيجا، هدف الأول مهم جدا في هكذا مواجهات. منتخب البرتغالي كان ترشح على حساب الكرواتي 2-1 عمل ريمونتادا بعد ما كان خاسر لحدود دقيقة تقريب 60-65 1-0 في ماتش صعيب برشا كان على البرتغال. في المقابل في دور 32 العبور كان سهل لإسبانيا 3-0 عن النمسا. هنا خطيرة ويرزب الهدف الأول، 1-0 مش ممكن، مش ممكن ما هدره أوير زبال. في ايش تسلل، في ايش اوف سايد، مش ممكن. كورة في الباس في الانترفال ممتازة جدا من داني أولمو، فمش اوف سايد. ماذا هدر الجوليادور؟ 1-0 ضاعت لإسبانيا. أوير زبال راس فور الفرصة الأخطر والكرة الأقرب للا فوريا روخا لياس الشباك. مش ممكن، مش ممكن، ولكن مباراة حلوة. 8 دقائق فما فرص خاصة من الجانب الإسباني. تلعب الكرة برتغالية، يمشي كريستيانو رونالدو، رونالدو محاولة، رونالدو يخسر كرة وتبقى له. تلعب العرضية، مازالت الإمكانية البرتغال. مباراة نار، يمشي جواو فيليكس، جواو جواو جواو أمامه بورو. حلوة الباس من جواو ويتصدى دفاع ركنية. خرجت ركنية، ركنية للمنتخب البرتغالي. كرة بكرة، هجمة بهجمة، بدأت السهرة تحلى، بدأت اللعبة تظهر. مباراة ستكون هجومية. البرتغال تقول أنا عندي من القدرة أن أرد الفعل وأرد على هجمات الماتادور. بين الحلم الإسباني وبين الطموح البرتغالي، من سيعبر إلى دور الثمانية؟ قد تكون مرة رابعة في تاريخ البرتغال. هي مباراة 50-50. كرات الثابتة سلاح، كانية ومجال للتألق واخذ الإسباقية من خلال الركنيات والمخالفات القريبة. يمشي برونو فرنانديز، ترجم الدفاع، شعملون لك يا رونالدو. الفار يعطي الأحقية والاستحقاق إذا فما حاجة. ترجع الكرة كوشتا دويلا، خطير على إسبانيا. يمشي الهجوم، برونو فرنانديز موجود، المعلم رودريغاو، أوناي سيمون. إسبانيا تدخل كأس العالم بهوية بطل أوروبا. نذكروا أنه في ما سبق مع فيسنتي ديل بوسكي ربحوا اليورو في 2008 على ألمانيا في الفينال توريس، ثم عودوها بعد عامين في جنوب أفريقيا وقت جابوا المونديال التاريخي الوحيد الإسبان. 1-0 في الإكسترا تايم على هولندا، هدف الرسام الأرتيستو أندريا سينيستا.
كرة برتغالية في وسط الملعب. رناتو فيجا، نونو مينديش، نونو فيتينيا، البريزي بطل أوروبا الشامبيونز، يدخل الدفاع الإسباني. إسبانيا مثل سويسرا 2006، أربع مباريات الأولى في كأس العالم، أربعة كلين شيت. لو يحافظون على شباكهم اليوم أمام التورنادو كريستيانو رونالدو ستكون المرة الأولى. خمسة كلين شيت تواليا لمنتخب أوروبي في تاريخ الورد كاب. كرة طويلة من أوناي سيمون، كرة للمنتخب الإسباني داني أولمو. أولمو في الوسط، هربت كرة خطيرة، تمشي كرة كريستيانو، كريستيانو، كريستيانو، يشوت رونالدو والحارس يتصدى أوناي سيمون. رونالدو موجود، ثلاثة أهداف في المونديال الحالي من 11 هدف تاريخيا في الورد كاب. اقتناص كرة ثم افتكاكها، ورونالدو يمشي في الهجمة. ترجع الكرة للمنتخب البرتغالي، حلوة الكرة يخرج الحارس. الكرة أطول من اللاعب البرتغالي، تعود من أوناي، يمشي الهجوم رودري. هدف بدأ يقرب، هدف يسخن، لمين هذه هي، لمين وحده، لمين يامال، يتصدى الحارس، مسات إمكانية ثانية والحارس مرة ثانية. روعة المباراة، رائع الديربي، رائع لمين، وأروع سيمون، وأروع منهم الكل كوستا. شوف الكرة من ديوغو، تصدي ممتاز من ديوغو كوستا مرة أولى، ثم مرة ثانية على أليكس باينا، طار عليها الطيران. مرسى ملعبية يضرب مليح بالرأس منهم رودريجو. كرة ثانية أيضا، الكرة الراجعة ممكن يتلقاها إسباني للتسديد. يبدأ الهجوم، بورو، كوكوريا، كوكوريا ممتاز في هذه البطولة، كوكوريا تمشي بالكرة، منتخب الإسباني خطيرة والحارس يصد. هذا بلعب مش ممكن، مش ممكن داني أولمو، مش ممكن داني أولمو. فرصة قد لا تعود، إسبانيا قد تندم. كرة سهلة الحقيقة، هل فيها تسلل من أولمو؟ كرة ثانية أخذها أولمو. شوف الكرة الأولى، ممتاز الحارس أمام كوبارسي، هذه كيفاش تضيع؟ أولمو وحده، كريستيانو، رونالدو، باهي رونالدو، جواو، كونتر أتاك، عدي أدفانتج، باهي من أنطوني الحكم الإنجليزي. تمشي كرة برتغالية من الرواق الأيمن كانسيلو، حط الكرة برونو فرنانديز. برونو مرتاح لحد الآن، الدفاع الإسباني. عرضية هذه خطيرة والرأسية، ومش ممكن رونالدو، والفرصة ضاعت. كاد يكون الهدف الأول. بذاكرة ما قلت من لحظات، مش الفريق الأفضل يسجل، مش الفريق الأميز اللي يسجل ويتقدم في السكور. شواو ممتاز، رونالدو يسبق كوبارسي، ولكن طار علي الحارس العملاق كوشتا. حلوة برشا كرة كوشتا، ركنية البرتغال. كرة للمنتخب البرتغالي، هل من ضربة قاتلة في الوقت الأخير والرمق الأخير من الشوط الأول؟ يمشي بالكرة برونو، برونو يعمل كرة عن طريق نونو، شوت، نونو شوت، والهدف يضيع بكرة على العارضة، كرة على العارضة من نونو مينديش. البرتغال كادت تعاقب إسبانيا على كورتين ما يبيعوش، كرة الراس راس أوير زابال، وكرة أولمو بالراس، أخطر كرة للبرتغال، ضربت في بورو، ولكن كخطورة حتى البرتغال، ولو لعبت بتحفظ ولو لعبت بالدفاع ولكنها خطيرة كل ما قدمت للأمام. ترجع كرة أخيرة للتماس، هل تكون مباراة 1-0 أم يكون لقارك لا تترجيح؟ ورسميا في دلاس
القمة والديربي 0-0. الحكم أنتوني تايلور يقول بداية الشوط الثاني من القمة المرتقبة اللي كانت متوسطة فنيا في الشوط الأول. حسابات النوكاوت، ولكن الشوط الثاني متأكد ستكون ممتعة مثيرة. نفس سيناريو ماتش كرواتيا وبرتغال، كانت بحسابات الشوط ثم الانفجار في الشوط الثاني. درجة كرة للمنتخب الإسباني، كوكوريا كوكوريا تقطع الكرة، مرتد الكونتر اتاك، يمشي المنتخب عن طريق بيدرو نيتو، نيتو السريع، هذه خطيرة، نيتو أين المساندة؟ اسعى اليسار، نيتو يدخل وسط، فما حتى واحد طلع في الكولوار، وصل الكرة برونو، برونو كوكوريا، هو الركنية أو لا؟ ضربة مرمى لاروخا. أعتقد أنه كونسيساو حب تلعب الدفاع وتلعب على المرتدات، يزم البروفايل متاع الكاستينج للملعبية يكون صحيح المارتينيز، لأنه رأى أنه إذا باش تلعب على الكونتر اتاك ما فماش أحسن من السريع كونسيساو في اليمين وفي اليسار لياو على الأقل واحد منهم. دارش الكرة وسط الميدان، كرة المنتخب البرتغالي، هدف مع البدايات يشعل الخواتيم، والكرة برتغالية. جواو فيليكس، جواو ريناتو فيجا، آخر مباراة في الأدوار الإقصائية جمعت إسبانيا بالبرتغال كانت في اليورو 2012، وقتها مشينا ركلات ترجيح وانتهت 4-2 للثور الإسباني. تماس لإسبانيا، احتجاج من بيدرو نيتو، التنفيذ من كوكوريا في الجهة اليسرى إلى بيدري. لازم يطلع شوية الريتم المنتخب الإسباني إذا اشتهى أن يسجل في مرمى كوشتا اللي كان تقريب رجل الشوط الأول في المباراة. ترجع الكرة، أوناي، سيمون، لابورت، داني أولمو، يخسر كرة لأن التحول هجومي سريع كريستيانو رونالدو. رونالدو في خطأ لسار سبن، شوف برونو، شوف رونالدو، 7-8 إسبان الكلهم التالي، الكلهم في الخلف الفريق البرتغالي. كيفاش تسجل وبعد تقول لي رونالدو ما عمل شيء؟ بطبيعة ما يعمل شيء، لا فما انطلاق هجومي، لا فما القادمون من الخلف من الوسط، لا فما الأروقة توزع له كرة، معزول، خايف برشا مارتينيز. حذاري أن تدفع ضريبة المبالغة في الحذر يا روبرتو، لأن المنتخب البرتغالي نعودها قادر أن يسجل، وباش يسجل رونالدو، والكرة سلامات، وصلت الكرة لأوناي. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني، أوناي 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، التفوق من فيجا، الثانية لليامال، يمشي لمين مع السميدو، لمين يدخل، لمين، لمين، وصل الكرة باليسار، جات الباينا، باينا، لازم يخرج باينا، والكرة ترجع، التسديدة والحارس من أليكس أتلتيكو مدريد، باينا، يتصدى الحارس كوشتا، كانت كرة ضعيفة، كان بالإمكان أفضل مما كان في الكرة هذه. الجانب التكتيكي اللي تغى غيب لك أوير زبال، شفتوش معايا أوير زبال؟ ابحث معنا وفتش على أوير زبال، لك رد بالك يا برتغال، ينسي روحه وبعد يظهر ويكون الحاسم. غارش الكرة إسبانيا عن طريق بيدري، الوقت يمر، الطموح يتجدد، والهدف سيكون قاتل، والكرة تمشي من لمين؟
جواو فيليكس والواجبات الدفاعية خطيرة العرضية والدفاع البرتغالي من كانسيلو للتماس. كرة من بيدرو بورو. شوف أين رأس الحربة. هل هي كرة الكوارتر فاينل؟ يمشي لمين يمال شاط كرة لمين ويتصدى الحارس كوشتا. خطيرة من لمين. الكرة الأولى بعنوان الخطورة من الجانب الإسباني. روكنيا يمشي للتنفيذ. أليكس باينا. باينا التنفيذ والقائم الثاني والحارس نيلسون سيميدو بالاستقبال. يبعد على كوكوريا تمشي كرة طويلة إلى الدفاع الإسباني إلى الحارس أوناي. أولمو أوناي فيران توريس ممكن يغادر بايانا وممكن يغادر أويرزابال يحط توريس بونتا. صار القرار في الأخير دي لا فوينتي أنه أويرزابال حد الآن ماهوش في يومه. طرس الكرة للحارس يلعب كوشتا ويلا الأفضلية للدفاع الإسباني. مباراة خيبت الأمال على مستوى الفرجة على مستوى الإثارة المنتظرة. لو كنت نتصور هكذا سيناريو ديربي وإسبانيا برتغال خروج مغلوب فريقي الاثنين مش يحتاطوا برشا من بعضهم. صارت سوابق في هذا الاتجاه والكرة تمشي من لمين في اتجاه الهجوم المعاكس. خطيرة لو وصلت لبايانا لو وصلها لمين لبايانا خلاص إسبانيا للكوارتر. طرش الكرة لياو يمشي لعب البيك مينا الرفة لياو وصلت الكرة للمنتخب البرتغالي. خطيرة الكرة دالوت فما التسلل لا فما التماس لإسبانيا. بالفعل الآن يدخل فيران توريس بديل بايانا. خلي أويرزابال توريس مرة رابعة يدخل من الدكة. يمشي كرة للمنتخب البرتغالي رافا لياو لياو يعدي خطير لياو لياو يمشي الرافع رافا لياو كريستيانو رونالدو فما تسلل لا فما كرة يضرب يضرب كرة والدفاع شات الكرة قدام يضرب البرتغالي وكرة قريبة لياس الشباك. يا برونو فرصة خطيرة على منتخب إسبانيا. هذه الكرة من برونو كما جات ممتازة. هل هي الرقصة الأخيرة للدون أمانة لرونالدو؟ صولات وجولات مونديالية فيما هو آت. الكرة آتي لها من رودري. رودري حط الكرة يمشي أويرزابال خطير استعمل أولمو. أولمو شوت علاش ما شاتش من الأول. الثغرة تحلت علاشك الرجعة علاشك الأربعة اليمين. أولمو والدفاع البرتغالي من روبن دياس. هل هناك هدف قاتل؟ هل تشتمون هدف غدار؟ بذكريات تنيستا في البريدج في ستانفورد. تمشي كرة لامين يامال لامين لامين كرة على القائم الثاني والحارس مسات الخطورة. رودري يمشي الكابيتانو رودريجو رودريجو رودريجو هي بالرأس. برافو الحارس كوشتا ممتازة من ديوغو. تضغط إسبانيا في هذه الدقائق بهذه اللحظات والأوقات. يمشي لمين واحدة يمال رونالدو يدافع أمامه يعني.

0: لا روخا يا الحارس وإسبانيا لا فور يا روخا. المنتخب الإسباني إلى الربع النهائي. إسبانيا تزيح رونالدو بهدف قاتل غدار. كوتشينج ولا أروى ميكيل ميرينو في 91.
1: San Fermín. ¡Viva San Fermín!

النرويج. إنجلترا، ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

يبحثون عن الدخول عن الافتراق. منتخب فرنسا باركولا في كرة لكنها طالت بعيد الكرة من ديمبلي إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. حاولت الاختراق بالكرة الطولية كرة ديمبلي كوندي ينقل كرة عن طريق كيليان بابي يمرر كرة باتجاه ديمبلي. ديمبلي يحاول ديمبلي في كرة مازال عودة إلى مانو كوني من ديمبلي لكوني كوني كوني كوني والتصويب لكن إلى خارج الملعب. خطيرة كانت الكرة التسديد من خارج منطقة العمليات قد يكون حلا بالنسبة لفرنسا وهنا أولى تسديدات عن طريق مانو كوني. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الفرنسي الذي سرعان ما يستعيد الكرات. منقولة كرة تتحول مرة أخرى لمنتخب باراغواي تقدم من الميرون عند كرة يتقدم في اليمين باراغواي في كرة الميرون في انطلاقة الميرون في محاولة الميرون هذه المين هذه المين عرضية تأتي لكنها من كوندي قطعت. عادت للمنتخب الباراغواياني من جديد لمسة في وسط الميدان الباراغواي سريعة هذه الكرة من أجل أن تحين لحظتهم تصويباتات الكرة قوية لكنها إلى خارج الملعب. نعم في مثل هذه الكرات في مثل هكذا لحظات يريدون أن تحين لحظتهم وأن يسجلوا الهدف الغالي لهم في هذا اللقاء. منتخب باراغواي مثل ما فعل أمام منتخب ألمانيا كرة تصل طويلة ملعوبة كرة عن طريق برادلي باركولا يتقدم باركولا لكن كرة تطالت وتحولت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى عند الحارس أورلاندو خيم ركلة مرمى لمنتخب الباراغواي. باراغواي في تاريخها هدف وحيد في الأدوار الأقصائية. نعم وذلك الهدف كان في المباراة الماضية أمام منتخب ألمانيا. أنا قلت بأن هذه المباراة الخامسة في الدور ثمن النهائي وفي كل المباريات الأربعة الأخيرة لم تسجل على مستوى الدور ثمن النهائي لكن سجلت في دور 32 أمام منتخب ألمانيا. كرة منقولة من اليمين عن طريق ديمبلي يحاول فيها عثمان لمسة من بطل أوروبا وعد ذلك عن طريق ليسيب عرضية عثمان طالت وتحولت لمصلحة المنتخب ولمنتخب باراغواي. كرة منقولة من جانب إخوان خوسيه كاسيرس التغطية بتعود الكرة مرة أخرى فرنسية تمريرة من رافيو لمسة إلى برادلي باركولا في محاولة باركولا مازال يسقط لاعب باراغواي يستعيد لاعب باراغواي لكن الكرة إلى خطأ صفر الحكم تنتشيف في اللقطة الماضية تنتشيف حكم الأوزبكي هو ثاني حكم أوزبكي في تاريخ كأس العالم بعد إرماتوف وإرماتوف أكثر حكم أدار مباريات في تاريخ كأس العالم. نعم إرماتوف حكم الأوزبكي يحكم حتى مونديال 2018 حكم 11 مباراة في كأس العالم. هذه الكرة الأخيرة من ديمبلي كرة من خلال خطأ لمصلحة منتخب باراغواي عن طريق حارس المرمى الحارس أورلاندو خيل. وصلت هذه الكرة طويلة ملعوبة كرة في اليمين بالرأس لكنها تتحول من لوكادين كوني يسقط يتحصل على خطأ خطأ كان موجود من ماتياس جالارزا في اللقطة الأخيرة لمنتخب فرنسا. ماكيليلي طبعا بالأساطير الموجودة كرة منقولة وصول بعد ذلك في الطرف الأيمن من جديد لمصلحة منتخب فرنسا. أوليسي منقولة كرة في وسط الملعب عرضية الآن ترسل عالية بالرأس عن طريق كيليان مبابي لكن إلى خارج الملعب. كيليان مبابي كاد أن يفعلها كيليان مبابي كاد أن يفعلها وكاد

0: أن يسجل هدف الأول. ما لم ينجحوا فيه في الأرض أرادوا أن ينجحوا فيه في الأجواء. الكرة العرضية باتجاه كيليان، لكن الارتقاء من كيليان. طبعا كيليان مبابي لا يسجل كثيرا بالرأس، لكنه يريد أن يسجل بأي طريقة. نعم كيليان مبابي لعب مختلف في بطولة كأس العالم. كيليان مبابي كرة منقولة لمنتخب باراغواي، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. في كأس العالم مبابي مختلف عن أي نسخة من مبابي، تشعر أن كيليان مبابي مارس كرة القدم فقط من أجل كأس العالم. نعم أرقامه المرشحة لأن تزيد أكثر وأكثر، 18 هدف في 18 مباراة، يا له من رقم، 18 هدف في 18 مباراة. اليوم مباراة 19 في بطولة كأس العالم. كيليان مبابي كرة منقولة في وسط الملعب، تلعب هذه الكرة بعد ذلك عن طريق الرابيو باتجاه ويليام صليبة، نقلة في وسط الميدان منقولة باتجاه أوباميكانو، نقلة بعد ذلك في اليمين ديمبلي في لمسة في تمريرة لكنها كانت خاطئة، يستعيدها منتخب باراغواي. تلعب الكرة في وسط الملعب من جديد، أوباميكانو تمرير في وسط الميدان مرة أخرى، لمسة بعد ذلك من ديمبلي. يا أوليسي، تفويت بشكل ولا أروع من أوليسي، تشعر أنه يتعامل أوليسي مع كل المباريات التي يلعبها، هو يدخل ليستمتع، هو يدخل ليستمتع ويمتع معه الجميع. أوليسي ما بين كاسيرس وكيليان مبابي، أوليسي على تنفيذ ركلة ثابتة لمنتخب فرنسا. فرنسا تشعر بأن الهدف تأخر، فرنسا تشعر بأن صمود الباراغواي طال. هنا من أوليسي عرضية، الكرة تبعد تشتت من دفاع باراغواي في المرة الأولى من كاسيرس، في المرة الثانية المدافع الآخر بل لاعب خط الوسط كوباس هو من أكمل الإبعاد في اللقطة الأخيرة. ركلة ركنية فرنسية، ديمبلي يرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، أوباميكانو من رأس لاب كوندي والتصويبة تأتي ولكن حارس المرمى. هذه أول تسديدة لفرنسا في المباراة، هذه أول تسديدة لمنتخب فرنسا على مرمى الحارس أورلاندو خيل. سبب في اللقطة الأخيرة للمدافع، بينما أورلاندو خيل تمكن من الكرة الأخيرة، تذكرة اللاعب أوليسي. هنا كيليان مبابي محاولة تسريع، اللعب في هذه اللحظات وصلت إلى ديمبلي والهدف الأول يضيع. كاد أن يفعل عثمان، كاد أن يسجلها ديمبلي في اللقطة الماضية، لكن قبل تسديدة ديمبلي هناك خطأ كان موجود لكيليان مبابي. هذه الكرة شاهدوا كيف المدافع هنا من أمام كيليان مبابي، شاهدوا هنا لاعب منتخب باراغواي ماتياس غالارزا من أمام كيليان مبابي. وفي الأخيرة قد يسجل لفرنسا، من هنا الاستلام، التحضير من كيليان أو من باركولا، لكن صافرة الحكم تأتي تعلن نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. لا أهداف وهو ما يريد غوستافو ألفار، وألقاكم عن طريقة الشوط الثاني. إذن ما بعد العد التنازلي ينطلق شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. باراغواي بنفس العناصر بنفس الأسماء، على يمين الشاشة منتخب باراغواي يلعب في حراسة المرمى أورلاندو خيل، جونيور ألونسو، أومار ألتيريتي، هناك غوسابو غوميز، غوسابو فيلاسكيز، خوان خوسيه كاسيرس، ماتياس جالارزا، هناك أندريس كوباس وديوغو غوميز وكذلك ألميرون بالإضافة لسيسو. بالنسبة لمنتخب فرنسا على اليسار، مينيون في حرس المرمى، كوندي وباميكانو، ويليام صليبا، لوكادين، هناك مانو كوني، هناك أدريان رابيو، هناك مايكل أوليسي، عثمان ديمبيلي. أوليسي يلعب كرة إلى كوني، ما زالت فرنسية. رابيو التصويب لكن بعيد الكرة الماضية، ركلة مرمى. أعتقد أن رابيو أكثر من سدد لمنتخب فرنسا. والله وين تسديداتك يا بوغبا، وين تسديدات بوغبا، الكرات التي تراها وكأنها السهم في مرمى منافسي منتخب فرنسا. أتتذكرون مباراة سويسرا أمام منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2021 وهدف بوغبا رغم خروج فرنسا من تلك البطولة أمام سويسريين؟ لكن فرصة للباراغواي خطيرة من ميغيل ألميرون والتسديد لكنها إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى أو ركلة ركنية. الباراغواي تريد أن تضرب ضربتها، الباراغواي تريد أن تحين لحظتها، الباراغواي تريد أن تحين اللحظة التي كانوا يبحثون عنها. الباراغواي المنتخب الذي يريد أن يسجل في هذه اللحظات، منتخب البيروخا هنا أمام فرنسا، هنا أمام منتخب يعتبر هو المرشح الأول للظفر بهذه البطولة. من ركلة ركنية كرة ستنفذ لمنتخب باراغواي. يتقدم غوسابو فيلاسكيز، يتقدم عمر ألتيريت، كرة من ركلة ركنية ستنفذ. الباراغواي، كل الباراغواي الآن خلف هذه الكرة يا ألميرون، ألميرون على التنفيذ، ركلة ركنية للباراغواي على يسار مينيوب. هل يحين الموعد يا باراغواي؟ عرضية ترسل بالرأس تأتي حارس المرمى يتصدى لكن ما زالت والخطورة مستمرة من الطرف الأيسر، محاولة في الأخير من أوباميكانو، رمية تماس لمنتخب باراغواي. الرمية الجانبية، جماهير الباراغواي هنا في فيلادلفيا ستاديوم. كرة من ركلة ركنية ستنفذ بحثا عن ما كانوا يبحثون عن، لكن مينيوم تصدى في هذه الكرة، يسرع اللعبة، يلعب لك كرة طويلة، راح كيليان، راح السهم القاتل، كيليان ضاعت. هو كان يبحث عن هذه اللقطة، نعم هو كان يبحث عن هذه اللقطة. الكرة من الركنية نفذت سريعة، فرصة التصويب ولكن إلى خارج. شاهدوا المنتخب الفرنسي ما صدق إن لاعبي باراغواي بعيدين عن مرمى الحارس أورلاندو خيل. صابت الحارس أورلاندو خيل، لقطة الأخيرة، وهذه الكرة اللي كان فيها مطالبة بوجود لمسة يد على كيليان مبابي. هذه الكرة في البداية كان فيها لمسة يد على كيليان مبابي، خوان خوسيه كاسيرس كان يتحدث مع حكم المباراة. وسرعة بالنسبة للمنتخب الفرنسي في التنفيذ، ديمبيلي والتسديد لكنها إلى خارج الملعب. يعني بأي طريقة منتخب فرنسا يريد أن يسجل أمام الأبواب المغلقة، دعونا نقول نعم هي أبواب مغلقة من جانب منتخب باراغواي حتى الآن أمام المنتخب الفرنسي. صعوبة كبيرة جدا على مستوى هذا التنظيم الدفاعي وخيار هذا الرجل غوسابو ألفارو في تصريحاته قبل هذه المباراة طلب الجميع بالتركيز وقال بالحرف أن الإنجاز لم يتحقق بعد وأن باراغواي لا يكفيها إقصاء ألمانيا، باراغواي تريد أن تقصي فرنسا. هذه كرة كيليان مبابي، نعم كان يبحث عن هذه اللقطة، منتخب فرنسا كان يبحث عن هذه اللقطة، ومينيوم هو من أرسل الكرة الأخيرة باتجاه كيليان مبابي، من كاد أن يسجل هدف السبق وهدف التقدم وينجح فيما لم تنجح فيه أو فيما لم تنجح نعم فيه فرنسا في الشوط الأول من هذا اللقاء. سيستانف اللعب، مبابي يريد أن يحسب بدلا من حكم اللقاء. سيتنتشر الحكم الأوزبكي، حكم اللي أدار مباراة النمسا والجزائر وأدار مباراة المغرب كذلك ومنتخبي اسكتلندا. هذا هو أورلاندو خيل، يرسل كرة طويلة تعود مرة أخرى في وسط الميدان لمنتخبي فرنسا. عودة من جانب رابيو، رابيو إلى لوكادين، لوكادين ينقل الكرة من اليسار لكنها بتعود مرة أخرى إلى خارج الملعب، تماس لمنتخبي فرنسا، الرمية تماس لفرنسا. يعني من يتابع الباراغواي يعذر الباراغواي على الطريقة التي ينتهجها المنتخب الباراغواي. يعني نعم، لماذا صعب جدا أن تجاري منتخب فرنسا وصعب جدا أن تجاري هجوم منتخب فرنسا، وبالتالي بالنسبة للمدرب غوستافو ألفارو هي الطريقة الأنسب. كرة منقولة عن طريق باركولا، عودة إلى الخلف من كوني، والتسديدة لكن حارس المرمى ياهي تسديدة، وكأنه سمعني وأنا أتحدث عن تسديدة بوغبا أمام سويسرا وأراد أن يحاكي تلك التسديدة بتسديدة تصب لمصلحة الفرنسيين في اللقطة الماضية. كوني والله تقريبا من نفس المكان، كرة بوغبا أمام سويسرا قبل 6 سنوات، هنا أراد أن يحاكيها كوني. طرف الأيسر باتجاه جزر الدوين، المرور والتقدم، الوصول يا عيني كان يطالب بركلة جزاء لكنها مرتدة. الميران راح تقدم فيها ميغيل من أمام ويليام صليبة في اللقطة الماضية، صليبة قال له قف فقد أوقفت الكثير وأوقفت ما هو أصعب منك يا الميران. جزر الدوين اللقطة، هل كانت تستحق ركلة جزاء لمنتخب فرنسا؟ لقطة تزريتو، الفرنسيون يطالبون بركلة جزاء. هذه اللقطة، هذا المرور الأول، هنا هل كانت تدخل دييغو غوميز يستوجب ركلة جزاء لمنتخب فرنسا؟ هذه اللقطة شاهدونا في هذه الصورة. عموما إلغيز تانتاشيف هو من سيقرر. نعم، تانتاشيف يعود إلى تقنية الفيديو، هناك احتمالية والكرة حقيقة فيها شك لديزري دوير، هل كان يستحق ركلة جزاء في هذه اللقطة؟ نشاهد هنا اللاعب دييغو غوميز من أمام ديزري دوير يطلب تسريع اللقطة. السيد إلغيز تانتاشيف الحكم الأوزبكي، هذه لقطة أمامك وسنسمع الآن ماذا يقول تانتاشيف. نسمع.
1: After the off-field review, number 8 of defender Tric, attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
0: Oh, what a man تنتظر فرنسا وما كانت تخشاه الباراغواي. ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء لديزري دوي في هذه اللقطة. هنا كان التدخل موجود، أنا قلت لا أسبق الأحكام وأدع الحكم للسيد إلغيز تانتاشيف لأن التدخل كان موجود، لم يكن ادعاء للسقوط. هنا كيليان مبابي وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما كانت واقفة وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما أوقفتها باراغواي كيليان مبابي يسجل هدف هدف السبق، هدف التقدم لمنتخب فرنسا. فرنسا هدف، باراغواي لا شيء، لاحق فرنسا يعادل سابق الأرجنتين كيليان مبابي، 7 أهداف في بطولة كأس العالم. نعم، من علامة الجزاء أمام باراغواي بالقدم اليمنى، انتظر تحرك حارس المرمى هنا في صورة، اختارها على اليسار، الحارس اختار اليمين، فرنسا وكرة الهدف الأول، والكرة اختارت الفرنسيين. نعم، الهدف الأول لفرنسا، هدف السبق لمنتخب فرنسا بعدما كان المنتخب الباراغواياني صامدا وصامدا، لكن وقع في المحظور حينما دخل جسر دويب الذي حرك المياه الراكدة. منتخب باراغواي يريد العودة في النتيجة، يريد أن يصعد إلى الأمام. كرة منقولة من الطرف الأيمن، الكرة مقطوعة لفرنسا، وفرنسا في كرة الخلاص، فرنسا في القاضية، فرنسا في القاضية، كيليان في القاضية، الله، يتصدى أوليسيه، بتعود الكرة من جديد، وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن من مايكل أوليسيه. خطيرة كانت كرة كيليان مبابي، لكن تصدى لها حارس المرمى أورلاندو خيل. مانو كوليب يلعب كرة إلى كيليان مبابي، كيليان مبابي يحاول فيها، ما زال، عودة إلى الخلف، تمريرة يوصل الملعب، اللمسة عن طريق اللوكادين، عودة إلى الخلف باتجاه ويليام صليبة، وصلت الكرة من رافيو كوليب، يستمر منتخب باراغواي بعدم إحراز الأهداف في الدور ثمن النهائي، لم يسجل للمباراة الخامسة في الدور ثمن النهائي. شاهدوا عدد التمريرات، يعني تقريبا ما يصل إلى 4 أضعاف ما بين فرنسا وباراغواي، بالتالي تباين كبير جدا في كل شيء تقريبا ما بين منتخب اختار أن يدافع بينما الآن يهاجم، بينما الآن يهاجم، يهاجم، يسدد، وحارس المرمى يتصد. اختار أن يدافع ولكنه أراد أن يقول وللهجوم أوقات. وصلت هذه الكرة بالرأس، أوليسي، يا هي كرة ديزيرا، مازال مبابي، مازال، والهدف، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أورلاندو خيل قال لا، أورلاندو خيل قال أنا موجود، ما دام الأمل موجود أنا موجود. تصدى حارس الباراغواي، إن سجلت الباراغواي هدف التعادل الآن، فمن سجل الهدف ليس المهاجم بل سيكون الحارس أورلاندو خيل. بطاقة صفراء على أوليسيه، بطاقة صفراء على أوليسيه في اللقطة الأخيرة. تدخل كان من أوليسيه، لكن أي تصدي أورلاندو يا خيل، أي تصدي أورلاندو يا خيل، حارس مرمى باراغواي. هذه اللقطة اللي فيها هو من غيره جالارزا، بينما هذه التسديدة وهب تصدي من أورلاندو. بينما كرة منقولة لمنتخب باراغواي، وصلت هذه الكرة، ديزري دوي يحاول أن يمر، لكن الكرة بتعود مرة أخرى. خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود في الكرة الأخيرة. طبعا هناك من توقع المباراة أن تكون بهذا الشكل، أي نعم، هناك من توقع أن تكون المباراة بهذا الشكل. كرة من حارس المرمى، وفي هذه اللحظات تأتي صافرة حكم اللقاء. يا أحبة الكرام، مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، فرنسا تعبر لكن ليس بسهولة أمام منتخب باراغواي. فرنسا هذا، باراغواي لا شيء، فرنسا المغرب في الدور القادم. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

0: ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: بالحظ بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم أهلا وسهلا.
3: لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى ويؤدي فوضى ويعود لا يحتمل أبدا الانتصار.
2: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
3: أنا العرب احنا مهد الديانات ورسالات السماء احنا ممن تعلمتم منهم واحنا

0: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نفر فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توفيق، وللجماهير جماهير، وللنتائج مستجدات، وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

الخارج طبعا الدفاع والرأسية أوقف الحارس كوبيل مكن من إيقاف الكرة حارس مرمى منتخب سويسرا. طيارة كرة الوراء منتخب السويسري لا يمتلك تاريخ على مستوى كرة القدم, لم يحقق إنجازات ولكن يشارك للمرة 13 على مستوى كأس العالم. منتخب عنده حضور على مستوى هذا الكرنفال. سويسرا بلاد روجي فيدرير أسطورة التنس. هذا كرة من ريكاردو ركنية للصالح المنتخب السويسري منتخب الناتي. دور 16 المحطة الحزينة اللي يحاول أن يوضحها منتخب الناتي ناسيونال لم يتذوق طعم الدور مع نهائي موندو مونديال 50. ركنية للصالح السويسريين فانتظار الآن تنفيذ الكورنر. هل تأتي أسبقية سويسرية ترفع الكرة منطقة الجزاء للكولومبيين والدفاع حكم الصفر يحتسب خطأ لصالح منتخب كولومبيا أمامنا خميس لما كان في البدايات العف الأرجنتين مع بانفيلد الصحافة الأرجنتينية أطلقت عليه لقب جيمس بوند. أمامنا كرة خميس بصعوبة بعد جاكا كرة من أمام المخكع يخسر خميس والحكم يصفر الخطأ. لا يستمر اللعب كرة خطيرة للفريق الكولومبي جول بارلي السويسري يتألق كوبيل في لقطة رائعة جدا كرة الهدف كرة الأسبقية من جوستافو شوف الضغط العالي استرجع كرة وصلت عند بويرتا المرضية والحارس يتألق ويبقى غريغور يتألق بلقطة فنية رائعة. استلام الكرة من ريدر ماشي ريدر تطول وبيع ريدر يضغط ريدر والحارس الكولومبي والثانية من مخكة خطيرة كرة فابيان الضغط في منطقة الكولومبيين ولكن فارغاس يتألق الحارس الكولومبي ترفع كرة منطقة الجزاء الكولومبيين راسية السهلة عند الحارس كرة من فرويلر وراسية أخيرة توقفت عند الحارس. هل يصنع الحدث اليوم المنتخب السويسري منتخب في اليورو قبل الماضي صنع الحدث لما أقصى فرنسا في الربع النهائي رجع من بعيد ريمونتادا 3-3 والترشح بركلات الترشيح. يومها السويسري الشهير المشجع للتحول إلى أيقونة لوكا لوتنباخ الكاميرا التقطت ردة فعل هذا المشجع بطريقة دراماتيكية كان متحمس تحول اليأس والبكاء إلى فرحة عارمة بعد التعادل الفوز على حساب فرنسا. كرة ترجع للوراء عند المدافع الفيدي والنتيجة مسألة اصفار بين الفريق اللاتيني اللي يمتاز بالفنيات والخفة والرشاقة أمام فريق سويسري منظومة بالغة التعقيد منظومة سويسرية تتحرك في تناغم مذهل تحاكي دقة الساعات السويسرية. هذا سينديروس كان معانا يحلل في قنوات البيان مدافع لعب في إيطاليا مع المين القابلة مع أرسنال. هذه الكرة منطلقة الآن ومحاولة هجومية للفريق السويسري والحارس أوقف الكرة الخطيرة الحارس تصدى شافنا كرة ومحاولة كانت خطيرة
ترجع كرة في منطقة أفريقيا السويسري. أقرب الفيدي، الفيدي رجع للوراء. مخرج أتانس سنديروس اللي كان مع جيل 2006، جيل اللي قادم مدرب كون. كان شورو من أبرز اللاعبين، وكان يكين هاكان شقيق مراد، وأيضا سيمايلي. هذه كرة في منطقة السويسريين، التمرير بسرعة ومحاولة خطيرة. لوتشو لوتشو لوتشو ثبت لوتشو، وكرة ضربة الدفاع. لوتشو لويس دياس، يمر دياس الاستلام الكرة من بويرتا، بويرتا يرشح الوراء عند ليرما، ليرما خميس يرفع كرة، خميس مار تنتهي إلى ضربة مرمى. هذا رقم 7، هل هو امتداد لهدفين؟ بطل القارة 2001 وحسب هدف إيفان كوردوفا في مرمى المكسيك. كرة طويلة ترسل منطقة الناتي، إرجاع الفيدي، كرة عند الحارس غريغور كوبل، يستلم كوبل وصفارة السلفادوري. الحكم إيفان بارتون تعلن انتهاء دقائق وزمن الشوط الأول في استاد فانكوفر الكندية. الشوط الأول كولومبيا سويسرا ينتهي سلبيا. مشاهدين الكرام، لنعود إن شاء الله مع الشوط الثاني من هذا اللقاء. ينطلق الشوط الثاني، كرة لصالح المنتخب السويسري. تمرير لمانويل كانشي يلعب على الانتر في ايطاليا. غريغور كوبل حارس مرمى منتخب سويسرا. منتخب الناتي القادر ان ينتزع تأشيرة الذهاب لدور الثمانية وملاقاة ارجنتينا. امس يكون الحوار كولومبيا ارجنتيني. منتخب الكولومبي في التصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لهذا المونديال احتل المرتبه الثالثه. هذا دينيس زكريا، هنا كوره من بولو ترجع للوراء، تلعب الكوره عند تشاكا جرانيت القائد لريكي ريكاردو رودريغيز. ريكاردو لين دوي دون دان دوي داني مر دان خطيره كره جول على هذه الكرة، على كرة سو. يسو يسو 15 جبريل لاعب إشبيليا الإسباني. جبريل ولد منديل تزيورخ أمامنا. دان دان دوين شحفت في المرور والتمرير الكرة منطقة جزاء الفريق الكولومبي. المنتخب السويسري يبدأ الشوط الثاني. غوستافينيو خامس خامس يرفع كرة، خامس كانت تحتاج لمسة رغم ارتقاء أريس. الكرة إلى ضربة المرمى، بطاقة صفراء في وجه تشاكا رقم 10 لاعب المنتخب السويسري. هل سنشاهد زلزال اللوس كافيتيروس في الشوط الثاني؟ هل سنشاهد منتخب كولومبي يفرض السيطرة في ملعب فانكوفر وبالتالي يخلي الجمهور الكولومبي يفرح يتسلطن؟ هل سترقص كولومبيا؟ بايلا كولومبيا بايلا. هنا كرة للسويسريين، محاولة سويسرية مع انطلاقة ريكي ريكاردو رودريغيز. ريكاردو ينشى ريكاردو جرانيت تشاكا. ريكاردو الاستلام للكرة
وإرشحة للوراء. كرة من كانشي، الفريق السويسري يحاول يسيطر في الشوط الثاني. كانشي مرر والكرة من السو مانويل، استلام وارقلة واضحة لمنتخب سويسرا، عرقلة واضحة، كرة للسويسريين. لعب ريدر، لعب أوغسبور الألماني، استلم، تعرض لعرقلة واضحة، سانشيز ارتكب خطأ، كرة ثابتة من مكان خطير ممكن شدنا يستغلها الفريق السويسري ويسجل هدف التقدم. يبحث عن هدف، يبحث عن كرة، كرة تساوي أسبقية، أسبقية هي فرصة، فرصة لكسر النحس. شاكا جرانيت، هل ستكون في منتهى الدقة هذه الكرة إلى ضربة مرمى؟ كرة فابيان ريدر، ضربة مرمى لصالح منتخب كولومبيا. نتيجة ما زالت حتى هذه اللحظة 0. هنا كرة ترجع لكولومبيا الآن، بينية تمريرة لكن الدفاع، ما زالت كرة عند الأعصار الأصفر، التسديد لكن صنع عند كريغور كوبل. واللوتش يطالب الآن التشجيع، يطالب الآن من الجمهور المساندة، المساندة من جمهور السلسة، من جمهور كولومبيا. من كرة لوتشو، الكولومبيين ملوك الاحتفال، لا تشاهد مدرجات ملعب فيها جماهير كولومبية وتكون تلتزم الصمت، دائما ما يحاول الجمهور الكولومبي أجواء المباراة إلى كرنفال حقيقي. هنا كرة طويلة والدفاع، ترجع كرة بانطلاقة سويسرية، التسديد من ريدير، والدفاع الكولومبي موجود، معادل مخكة، يرعد كرة مخكة، بينما كانشي يرتكب خطأ على لويس سواريز، مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي. كان مع مانويل كانشي، الخطأ موجود والكرة ترجع، ترجع لمصلحة منتخب كولومبيا. منتخب الكولومبي الان في الهجوم، هذا اللوتشو، اللوتشو يرجع كرة لمهاجم البايرن ميونخ عند جيفير سوليرما، مخيكا يصعد يرفع كرة، مخيكا تبعد من الفيدي، الكرة تنتهي الى رمي التماس، صفر مقابل صفر، نتيجة متعادلة، فرصة للفريق الكولومبي ولكن في شراء. نتيجة إلى حد الآن سلبية لأهداف، وهذا هو الجمهور الكولومبي، هذا هو الجمهور الأصفر. مدرجات ملعب المباراة تحولت إلى كرنفال حقيقي، أجواء كبيرة، الكولومبيين عشاق الفن اللاتيني، جمهور مالوما وكارول شي، جمهور يترقب فوز التريكولور في لقاء اليوم من أجل أن تبدأ الاحتفالات الموسيقية. هنا كرة ترجع بخطأ، كرة لصالح الكولومبيين، والصراع مستمر في هذا الموعد، في هذه الحفلة، حفلة فيها الفن بالرياضة، فيها الإثارة، فيها الصراع الكروي، ولكن من سيبتسم في النهاية؟ من سيتذوق طعم الانتصار وينتقل للدور مع النهائي؟ كرة ترجع محاولة خطيرة، هيا هيا، وين وين يا سواريز، وين توقعتها في المرمى؟ توقعتها كرة 1-0، توقعتها كرة ربع نهائي، كرة اللي تنقل كولومبيا وترشحها لكانساس. لويس، لويس
سددها بقوة ولكن بلا تركيز. كانساس هاشمة لصالح الفريق السويسري. ينطلق تشاكا جرانيت، جرانيت يرشح للوراء، هذه بينية وكرة الانتصار خطيرة جدا، خطيرة كرة ناتي، كرة دوية، كرة الربع النهائي، كرة فك العقدة، كرة لبلوغ الدور اللي استعصى السويسريين لمدة 72 عام. على هذه الكرة ضاعت، كرة دوية مرت بعيدة، مرت بعيدة، ضربة مرمى ضاع المنتخب السويسري يحاول أن يضبط العقارب على توقيت الفوز. سويسرا تتنفذ الركنية، طبعت كرة تغطية تمت، ترجع كرة فريق الكولومبي. هنا ننطلق الآن لوتشو، التغطية بعد مدافع الأخير فلايلر، أبعد كرة أرجع سويسرية الهشمة للنطي وركنية ثانية لضربة مرمى. يخسر كرة رقم ثلاثة اللاعب فيدمير اللي حل محل دينيس زكريا. خلاص ماشية ماشية لشوطين إضافيين، 90 دقيقة 0-0، 90 دقيقة بلا أهداف بين النطي واللوس كابيتيروس، بين الفريق اللاتيني وممثل القارة العجوز. كرة للفريق الكولومبي، تعب الكولومبي، الأفضلية واضحة سويسرية، وكرة عند فاركاس، فاركاس يمارر، فاركاس تشاكا، جرانيت يبحث عن خطأ، يجد كرة ثابتة، جرانيت تشاكا القائد بعد تدخل من كامباس، ختم آخر كرة، آخر كرة في هذا اللقاء. يا أما هدف قاتل يا أما شوطين إضافيين، آخر كرة وبعد الصفارة من جرب إيفان. لا لا الخطأ، لا توقعت الخطأ لسويسرا، لا خلاص شوطين إضافيين 0-0 وصفارة إيفان السلفادوري تنهي 90 دقيقة في آخر لقاءات الدور الثمانية في فانكوفر الكندية. لم تحسن بعد، مباراة تمتد لشوطين إضافيين. منتخب الكولومبي اللاتيني يبحث في مخزونة عن السحر، سحر اللحظات الأخيرة واللمحة العبقرية اللي تفك بها الحصار بينما الفريق السويسري المتمسك بجداره التكتيكي القوي، فريق اللي يحاول من خلال الشوط الإضافي الأول هذه الكرة متاكة تجاسة راسية في العرض خطيرة جدا، بانيا ممكن جبري استغل التريكولور، تبعد كرة من دفاعات الفريق النمساوي، ترجع كرة مرة أخرى كولومبية. كولومبيين 2014 أمام البرازيل خسروا في الوقت الرسمي 2-1. هدف دافيد لويس من كرة ثابتة، لا لم تصل ركلات الترجيح، لم تصل ركلات الترجيح. كرة ترجع بانطلاق الآن في محاولة لصالح فريق السويسري، هجمة سويسرية بالكرة فيها، لم يسبق للمنتخب الكولومبي وأن لعب ركلات الترجيح على مستوى كأس العالم. في التسعين غابر السباق في الدور 16 أمام الكاميرون 2-1، والهدف الشهير اللي سجله روجي ميلا لما اختطف الكرة من إيجيتا، هذه كرة من بعيد سبتها برا برا بعيدة، كرة ريوس إلى ضربة مرمى. في 14 في الدور الثمانية الكولومبيين ربحوا الأوروغواي ثنائية خميس رودريغيز أمام الراسية
الرأسية اللي كانت من لوكومي هناك اللي صور حتى الكرة في العرضة. ترجع كرة من جديد عند المنتخب الكولومبي. دفع الواضح والخطأ موجود والكرة تعود. اتين ارتكب الخطأ. تمر لوكومي. لوكومي كينتيرو. كينتيرو عند سانشيز. دابينسون. دانيال مانياس. دانيال مانياس كرة تجد مانولا كانشي. ترجع برمي التماس لمنتخب لوس كافيتيروس. نلعب في اخر لحظات الشوط الاضافي الاول. كرة من سانشيز. معادلة الوراء من ريوس. التحضير مستمر. اللعب بحذر كبير. اذا كان في 90 دقيقة الطابع التكتيكي مسيطر فما بالك في الاشواط الاضافية. هذه كرة كولومبية الان. محاولة للكولومبيين والحارس يتصدى للسويسري على طريقة الاستقبال في لعبة كرة الطائرة. تصديدة بعيدة المدى. كرة من جانب كامباس. هنا بالفعل يلعب الفوليبول. أرجنتيني يدافع عن كولومبيا وكرة خطيرة. ممكن ممكن جدا. لمسة شلتة كولومبي. لمسة شلتة لكنت البطل. لمسة شلتة الكرة القاضية. كولومبي ضيع الترشح. كولومبي ضيع الذهاب الربع النهائي. شوف الغلطة. الغلطة بورطة. غلطة من شاكا ولكن كامباس. كامباس كانت تحتاج اللوب. لوب بسيط. الحارس تقدم ولكن كرة عالية ضاعت. الحكم الآن يقوم بإجراء القرعة. كينتيرو واحدة واحدة يتقدم ويسجل. هنا هنا في المرمى. 1-0 كينتيرو يمنح التقدم. تايد الفريق. تشاكا تشاكا تشاكا. جول. لمسها الكولومبي ولكن في المرمى. يسجل ركلة صعبة ولكن في المرمى. الكولومبي واحدة واحدة يتقدم. سانشيز. ميشن عمدوني عمدوني عمدوني عمدوني. حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة بمذاق الشوكولا السويسرية. يتقدم ويسجل. ويسجل كرة تفلت. محظوظ يا كامباس. كرة تفلت من بين يدي كوبيل. فاركاس أكانشي. أكانشي وين وين وين. وصلت زيورخ. وصلت لبازل. وصلها لسويسرا. هرنانديز. كرة الرابعة لكولومبيا. فاموس فاموس كوتشو. يتقدم الكوتشو. جابها سويسري. جابها كريكورد كوبيل. برافو سويسري. برافو يا سويسري. ضيعها ضيعها الكولومبي. سبريك واحدة واحدة. وحكا واقع في الشبكة. في الشبكة. 3-2 تقدم النادي. تقدم سويسرا. وعلى سويسرا. يتقدم لوتشو. سجلها سجلها لوتشو. كولومبيا ما زالت في الحسبة. لوتشو سجلها. الركلة الخامسة. فارغاس هل ينجح في مغالطة فارغاس أم يتألق فارغاس أمام فارغاس؟ فارغاس جول. فارغاس جول. النادي في الربع النهائي. النادي في الربع النهائي. بوب غاب سويسرا وأخيرا يفك العقدة لأول مرة في دور الثمانية. لأول مرة منذ مونديال 54 بركلات الترشيح. المنتخب السويسري يقصي كولومبيا ويحجز مكان في دور الثمانية لملاقات أرخم تيما. إذا كان
بنالتي. سويسرا في الرمانية وكولومبيا تغادر السباق. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى الختام. هذه تحياتي إلى اللقاء.

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهراً أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجاناً. ومع بي ان كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن

0: الفايكينج هنا يسنون الهجمة الأولى ويتقدمون بالهدف الأول، ولكن الهدف يلغى، الهدف يلغى، والأوفسايد ينقذ المنتخب البرازيلي. سورلوث، سورلوث تقدم في اللقطة الماضية على ثاني آخر مدافع، وحالة تسلل موجودة. النرويج تبدأ المباراة بهذه الطريقة، بهذا الشكل، بهذا العنفوان، بهذه القوة، وكأنها تقول نعم لا مهلا ولا صبرا، سنضرب مع البداية، سنسجل. يا الله، شوف ردة الفعل، شوف الحسرة. كرة على طول يخلصها ريان، طلق ريان ثم لمسة باتجاه برونو، ممتازة، هذه خطيرة، برازيلية عرضية، ماتيوس يسقط، والفاتح ماذا يقول؟ يا اسماعيل لا شيء في اللقطة الماضية. الله، هنا السقوط، هنا الغضب، هنا الاحتجاج، هنا ماتيوس كونيا، والفاتح يقول لا شيء. جنون ماتيوس كونيا. شوف هذه اللقطة، هذه الكرة، تدخل موجود، اسمح لي، التدخل موجود، اسمح لي، الاشتراك موجود، التاكلينج موجود، اير نعم على قدم ماتيوس كونيا، لكن هذه حالة تقديرية ايضا. وين رايح الفات؟ راح للفار، رجع للفار، وممكن فيها ركلة جزاء، وممكن يحتسب فيها ركلة جزاء للمنتخب البرازيلي هنا من خلال هذه اللحظة. سنتابع الإعادة هنا، هذا التدخل، شوف اسماعيل الفاتح يراقبها الآن على آير كريستوفر، هل وقعت في المحظور؟ نسمع الآن قرار الفاتح، ما الذي سيقول الفاتح؟ افتح المايك وعطنا القرار يا الفاتح.
1: After review, attacking defender number 3 committed tripping foul. Final decision.
0: نعم نعم نعم، ركلة جزاء للمنتخب البرازيلي. ماتيوس كونيا كان على حق. كونيا كنت على حق. آير يقع في المحظور، وركلة جزاء هنا لمصلحة المنتخب البرازيلي في الدقيقة 13. برونو، برونو، الله، أنت عملاق يا نيلان، أنت وحش يا نيلان، لا لا لا، أنت فايكينج يا نيلان، أنت فايكينج يا نيلان، يا لا من تصدي، يا لا من ردة فعل. شوف التنفيذ، شوف الارتماء، شوف العملاق الفايكينج. نعم، هنا نيلوند يتصدى، بل يتحدى برونو ويتحدى البرازيل. يا ساتر، شوف الصرخة، نعم، من أعماق أعماق أعماق. يا سلام على هذه اللقطة وعلى هذه الفرحة. لا تريد أن تغادر، لا تريد أن تودع كرة في الجهة اليمنى. هنا الاستلام من جانب ريان، يحاول فيها ريان باتجاه دانيلو، كرة ملعوبة الآن عرضية إلى فينيسيوس، هل يظهر فيني؟ اظهر يا فيني. كرة في الجهة اليسرى، محاولة ما زالت قائمة، لمسة جميلة، مارتينيلي عرضية، الله يا الله، مرت لكنها تعود، ما زالت قوية. يا دانيلو، ما الذي فعلت يا دانيلو؟ لا هي عرضية ولم تكن تصويبة يا دانيلو، كانت غريبة، غريبة شوي من دانيلو في اللقطة الماضية. هذا هو حتى الآن رجل المباراة، أفضل لاعب هذه المواجهة. مارتينيلي لم يكن متسللا في اللقطة الماضية، كرة أبعدها وشالها نيلوند، نعم، لمست، لمست قدم نيلوند. باتجاه مارتن أوديغارد الآن، لمسة واصلة إلى نوسا، إلى نوسا، إلى نوسا، الله على اللمسة، ما زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء. المحاولة على طريق مارتن أوديغارد، مارتن حطها لكنها مرت إلى خارج الملعب. جدا أيضا في التحولات المنتخب النرويجي، وجود لاعبين سريعين أيضا أمثال نوسا على مستوى الجهة اليسرى، أيضا سورلوث اللي اعتقد انه تكيف مع مركز الجديد كجناح ايمن. الجمهور البرازيلي يرقص هنا بالرغم من

النتيجة ما زالت سلبية ما بين المنتخبين. كرة ترجع مرة أخرى, برونو جيمريش, برونو بعد ذلك بلمسة كونيا, ترجع الكرة باتريك بيرغ, سورلوث للنرويج واصلة هنا على طريق ساندربيرغ, ساندر إلى مارتن, أوديغارد النرويجية الكرة القصيرة المتبادلة هنا, عودة باتجاه ريرسون, ريرسون هنا من نص الملعب يلعب كرة إلى توربيون, توربيون بعد ذلك بلمسة هنا واصل الكرة باتجاه ساندربيرغ, ساندر إلى توربيون, توربيون باتجاه باتريك بيرغ, من باتريك إلى وولف, وصلت إلى نوسا, نوسا من اليسار, نوسا يتقدم, نوسا بكرة عرضية وينها, لا لا لا لا لا لا لا لا مجنون والله مجنون, يا الله على هالاند, يا الله على لمسة, يا الله على طريقة, يا الله على كرة ذكية, والله ذكية ذكية رائعة, هالاند أراد أن يخدع أليسون لكن لم تكن قوية الكرة الماضية. كرة ترجع مرة أخرى في وسط ملعب المباراة هنا, ماركي يتقدم فيها بعد ذلك كازيميرو, عودة إلى الوراء لمصلحة المنتخب البرازيلي من اليمين لا حلول حتى الآن, نشاهد كثيرا أيضا فينيسيوس في هذا الشوط الأول, كرة باتجاه جابرييل, تغطية موجودة من أمام ماتيوس, ترجع الكرة هنا صافرة تأخرت لكنها جاءت, حكم المواجهة اسماعيل الفاتح يشير إلى وجود خطأ, واحد من أفضل هذه المباراة الثالثة اللي أعلق عليها على المنتخب النرويجي والثانية للبرازيل في المونديال, لكن واحد من أفضل أشواط المنتخب النرويجي هنا في هذا المونديال, شوط رائع, شوط مميز, شوط فيه انضباط, شوط فيه شخصية مختلفة للمنتخب النرويجي عما كان عليه مثلا في في في دور مجموعات. كرة في نص الملعب واصل بعد ذلك باتجاه سورلوث, يتقدم سورلوث, مر عدى سورلوث هنا من الجهة اليمنى لكن أيضا تغطية موجودة, ثم تعود هنا على طريق ريرسون, ري ضغط من سانتوس يضطر العودة للخلف, واصل الكرة هنا لساندر, استلام من جانبي مارتن أوديغارد, أوديغارد في الجهة اليمنى, أوديغارد في وسط الملعب, عودة بعد ذلك باتجاه ساندربيرغ, ساندر إلى وولف, تمريرة من أقصى جهة اليسار إلى نوسا, نوسا لن يتقدم, يدخل نحو العمق لكنه لم ينجح, كرة ترجع عن طريق ريان, ريان في نص الملعب, كرة الجهة اليمنى بعد ذلك إلى برونو جيمينيش, برونو يحتفظ بكرة ثم لمسة باتجاه كاسيميرو, كاسيميرو إلى جابرييل, ماغاليش هنا في وسط ملعب المباراة يتقدم للمنتخب البرازيلي, واصل هنا كاسيميرو يتقدم الدبابة في الجهة اليمنى, دانيلو بلمسة, ريان باستلام, ريان بمحاولة, ريان بخطوات للأمام, ريان يقف على كرته, ريان بعد ذلك باتجاه برونو جيمريش, عادة الكرة باتجاه كازيميرو, تمريرة إلى برونو جيمريش هنا من الجهة اليمنى, ما زالت برازيلية, ما زالت صفراء, إلى كازيميرو الآن, إلى كازيميرو قوية ولكن الدفاع يتدخل ثم تعود مرة أخرى, واصل الكرة هنا للمنتخب البرازيلي, هل حان الوقت, هل حانت اللحظة لسيليساو هنا في الدقائق الخمس الأخيرة المتبقية على نهاية شوط المباراة الأول, هنا كرة عن طريق ماركينيوس, يتقدم ماركينيوس, يحاول فيها ماركينيوس, طويل الكرة إلى فيني, لم يظهر فيني, هل يظهر الآن فيني, مار فيني لم يمر, فيني تأتي موجودة من أمامه على طول من جرب الدفاع ثم تعود, ثم تعود إلى فيني, الله إنها ترفض البرازيل, إنها ترفض الملوك في اللقطة الماضية من لاعب الملوك, من جناح الملوك في اللقطة الأخيرة, فيني يضرب, كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام, المواجهة تتكرر, هالان هالان ما زالت, أوديغارد, الله يا الله ما الذي ظهر,
في اللقطة الماضية. ما الذي ضاع يا مارتن؟ نعم هنالك لينون وهنا أليسون بيكر، هنا الريت، هنا الكبير، هنا العملاق، هنا من يحمي عرين البرازيل. تفوق جابرييل، بعد ذلك أخذ مارتن، ولكن الكرة فيها تقطيع من نجر بالدفاع. يا الله على الصراع الثنائي، يا الله على الصراع الثنائي غير عادي بين مباراة داخل مباراة، حكاية أخرى بين جابرييل ماغاليش وأيضا هالاند. كرة الجمرة الأخرى، هل تفعل البرازيل؟ هل تعود البرازيل؟ هل تظهر لخسارة الفيدروم؟ كرة واصلة هنا ترجع مرة أخرى، محاولة باتجاه برونو، هذا هو جيميريش يتقدم فيها برونو، ما زالت برازيلية. بعد ذلك نقلة باتجاه دانيلو، دانيلو عودة، كازيميرو استلام، بحث عن الزميل، بحث عن الحلول، البحث عن فيني، وين فيني؟ وصلت في اليسار، فيني مر، فيني ما زال، فيني يقف على كرته، فيني بعد ذلك بلمسة ممتازة، وين الضربة؟ برونو في البعيدة، في البعيدة برونو، ولكنها اصطدمت في ماتيوس. ترجع المحاولة، ما زالت البرازيل وكأنها اقتربت. الله، يا الله على لقطة، يا الله على كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت يا مارتينيلي مرت. لم يكن متسللا مارتينيلي، نعم تسلل، أيها الأحبة، استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.

ضربة البداية إذن. الفاتح هنا إسماعيل يعلن عن ضربة البداية لشوط المباراة الثاني مع وجود تغييرين في تشكيلة المنتخب النرويجي، تشيلدروب وأوسكار بوب اللي غادر، غادر نوسا وغادر سورلوف، سحب الأجنحة الجناح الأيمن نوسا والجناح الأيسر سورلوف والعكس، سحبهم في شوط المباراة الثاني وأدخل أوسكار بوب النجم الشاب. كرة مقطوعة الآن ترجع مرتدة، فيني أخذ مكانه، فيني استلم، فيني مر، فيني لاندريك، إلى أندريك، إلى أندريك، يا الله يا الله، ما الذي ضيعت يا أندريك، ما الذي أهدرت يا أندريك في اللقطة الماضية. أندريك أضاع ما لا يضيع، أهدر ما لا يهدر. المنتخب البرازيلي، الكرات المرتدة، الكرات المرتدة، شوف الطيارات، شوف النفاثات، شوف السرعة، شوف التمريرة باتجاه أندريك، ولكنها مرت إلى خارج الملعب. قد يندم عليها أندريك، هذا الصغير من أمام نيلوند كان بإمكانه أن يتصرف بشكل أفضل، شوف لأن المدافع كان بعيد والفرصة كانت سانحة. المرمى أمامه برونو كيميريش، عرضية في القائمة الثانية ولكن أيضا تتخلص، ترجع المحاولة هنا، وصل الكرة باتجاه دوغلاس، يحاول فيها دوغلاس، البرازيل الآن تقترب، الكرة ملعوبة عرضية إلى أندريك، وحدة قوية، الله يا الله يا أندريك، مرت لا والله، كان ريان في اللقطة الماضية. كرة ترجع هنا، البرازيل أفضل مع دخول أندريك، البرازيل تحسن، البرازيل كأنها استفاقت، هل استفاقت البرازيل؟ هل نهض العملاق من سباتة هنا في نيوجيرسي؟ هل نشاهد وجه البرازيل المختلف؟ هل نشاهد وجه البرازيل في شوط المباراة الثاني، الوجه الذي نعرفه عن البرازيل؟ وهذا فيني الذي نعرفه، مر عدى فيني، تلاعب فيني، ما زال فيني بلمسة، وين الضربة؟ هنا المحاولة، هنا بعد ذلك التمريرة إلى ريان بالرأس، الله، مستحيل أنت يا نيلون، ما الذي تفعله؟ ما الذي تقدمه؟ نيلون وحش على هيئة حارس، نيلون وحش على هيئة حارس، لا يمكن التمريرة في اللقطة الماضية كانت تمريرة معلم، كانت تمريرة كازيميرو، ولكن أيضا هنا التألق، هنا الإبعاد، هنا التصدي، هنا الإنقاذ، هنا نيلوند يقدم مباراة عمره، نعم مباراة كبيرة. شوف هذه الكرة، هذه اللقطة، لولا لينالد نرويجي الآن إنهم يقتربون أكثر. هذه كرة ملعوبة عرضية، الله يا أليسون، أليسون في اللقطة الماضية ينقذ المنتخب البرازيلي. هذه كرة، الله، كانت قريبة. هالاند كان ينتظرها على الموعد، على الموعد، ولكن أجل هذا الموعد، ألغى هذا الموعد، إنه أليسون بيكر، يا له من تصدي. ردة فعل أيضا كانت ممتازة يا أليسون، مرت الكرة إلى ضربة زاوية، ركنية الآن للمنتخب النرويجي. الآن آخر 25 دقيقة على النهاية، النرويج تبحث عن كرة عالية، من يرتقي لها؟ من يطير لها؟ هل هو هالاند؟ لكن أيضا التغطية موجودة، ترجع المحاولة هنا في الجهة اليسرى لعناصر المنتخب النرويجي، واصل الكرة باتجاه أوسكار، هذه خطيرة، هذه قريبة الآن من أقصى جهة اليسار، ثم بعد ذلك عودة باتجاه أوسكار إلى الخلف لعناصر المنتخب النرويجي. أوسكار، يا سلام، خطير، المحاولة عرضية، هالاند، مرت يا هالاند، مرت يا إيرلينغ، كرة كانت مرعبة، والله كانت مخيفة على البرازيليين. الجماهير النرويجية اليوم قليلة مقارنة بالجماهير البرازيلية، اليوم يعني الملعب كله أصفر، الملعب كله أصفر. هذه الكرة العرضية، آير بعرضية، حاول، تمدد لها هالاند ولكنها مرت.
هنا التمريرة، هنا مارتن بمرور إلى هالاند خطيرة داخل المنطقة، تصويبة يا الله يا الله على بيكري تصدي. أي ردة فعل في اللقطة الماضية كاد أن يفعل المنتخب النرويجي، شيلدروب نعم بكرة بتصويبة قوية، ولكن أليسون أيضا مباراة كبيرة. لمن تكون النهايات السعيدة؟ لمن تكون النهايات الجميلة؟ كرة في الجهات اليسرى، هنا المرور، هنا الانطلاقة، هنا العرضية بالرأس، يا الله لم ينتهي زمن الفايكنج، لم تنتهي مغامرات الفايكنج، لم تنتهي غارات الفايكنج، كيف لها أن تنتهي وهناك هالاند، كيف لها أن تنتهي وهناك الكبير هالاند يسجل النرويج من أجل وصول تاريخي للتاريخ. يا هالاند للتاريخ، يا هالاند يا تاريخ افتح أبوابك، يا تاريخ افتح أبوابك، النرويج تطرق باب التاريخ من أجل وصول تاريخي للمرة الأولى. هالاند بالرأس، هالاند في الهواء، يطير هالاند، يقلع هالاند، يحلق هالاند، لتحلق معها كل النرويج عاليا، كل النرويج عاليا في سماء المونديال. يا الله على راسية، يا الله على راسية، نعم في الصراع الكبير ينجح أخيرا هالاند بالرأس صعبة، بالرأس قوية، لم ينتهي زمن الفايكينج. هالاند يؤكد ذلك، هالاند يثبت ذلك، هالاند يصدق على ذلك. هالاند في المرمى، صعب عليك يا أليسون، صعب عليك يا جابي، أوه على المنتخب النرويجي. يا الله على النرويج، يا الله على النرويج من أجل وصول تاريخي. حضورها بتقليعاتها بألوانها بينما كرة تجاه أندريك، يا الله يا الله، البرازيل غير محظوظة، البرازيل مرة أخرى، يا الله على كرة انقذ القائم، انقذ القائم لكنها تعود، المحاولة ما زالت، نيمار قد يكون المنقذ، نيمار قد يكون المنقذ، كرة ملعوبة عرضية ترجع مرة أخرى، وصلت إلى فيني، وصلت إلى فيني، ما زالت باتجاه دانيلو، يا سلام، الله يا الله، كيف مرت يا نيمار، كيف مرت يا جونيور، مرت من أمام الجميع، كرة في منتهى الخطورة ضاعت على المنتخب البرازيلي. يا الله حط راسك يا نيمار، لكن بعيدة، بعيدة على نيمار، بعيدة كانت على نيمار. شوف ردة فعل هالاند، شوف ردة فعل هالاند، هذه اللقطة وهذه الكرة وهذه الفرصة، نيلاند يا نيلاند، كرة في الجهة اليسرى، ما زالت المحاولة قائمة عن طريق أقصى اليسار إلى هالاند، إلى هالاند، خلاص خلاص خلاص خلاص، الفايكنج يقود النرويج إلى إنجاز تاريخي، إنه الأعجوبة، إنه الأيقونة، إنه الأسطوري، إنه التاريخي، إنه الإعجازي، إيرلينغ هالاند لوحده يقصي البرازيل، يقصي البرازيل، وكارلو أنشيلوتي خلاص، وكارلو أنشيلوتي تنتهي الحكاية، تنتهي الحكاية عند دور الستاش بأمر من الفايكنج الكبير، بأمر من هالاند، انتهت قصة البرازيل وبدأت قصة جديدة، وبدأت قصة الفايكنج في وصول تاريخي، في وصول تاريخي تاريخي تاريخي للمنتخب النرويجي. هنا استلم، هنا تقدم، هنا صوت، هنا سجل، هنا أعلن عن النهاية، ويا لها من نهاية. مع السلامة باي باي، البرازيل خارج المونديال، وللمرة الأولى النرويج في الكوارتر فاينلز، في الربع النهائي، بفضل هذا الأعجوبة، هذا الأيقونة، هذا
الذي يحملهم على كتفيه، احملهم على كتفيه، احمل كل الامال، كل الاحلام، كل الاحلام النرويجيه الى ربع النهائي. يا لحسرتي كازيميرو، تنتهي القصه اليوم، تنتهي الحكايه اليوم. كرة ملعوبة طويل عارية للأمام داخل منطقة الجزاء، هنالك لمسة يد، حكم المباراة يقول فيها ركلة جزاء، ركلة جزاء في الوقت بدل الضايع. على لقطة جزاء برونو غيماريش الآن ضيع ركلة جزاء في الشوط الأول، وركلة جزاء تحتسب هنا في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. هل تفعل البرازيل والتعود؟ نيلاند حديث مع نيمار يقول لهم لن تسجل. نيمار يستفز حارس المرمى، الاستفزاز يتواصل، الحديث يتواصل، تلاسن يتواصل. نيمار يحمل معه الآمال لإحياء الآمال، لإحياء الحظوظ، للعودة يا برازيل، لتقليص الفارق يا برازيل. نيمار ونيلون دلان. نيمار يستعد، نيمار يتقدم، والبرازيل قد تعود يا نيمار. الله يحيي الأمل، عاد الأمل البرازيلي. أنت الأمل يا نيمار. فلتفعل يا نيمار، ستصبح بطلا قوميا. قد تتجاوز بيلي، قد تتجاوز رونالدو، قد تتجاوز النجوم الكبار هنالك في البرازيل. انفعلت في آخر الثواني. هنا نيمار يتحدى، ونيمار يكسب. يا نيمار ركز، يا نيمار هنالك دقيقة ونص تقريبا، يا نيمار دقيقة ونص. ما زال هنالك وقت، دقيقة واحدة يا الفاتح، أعطيهم دقيقة يا الفاتح، قد يعودون. ماركينيوس الآن هنا، الصافرة تأتي، والبرازيل وداعا، ما أردنا لك الوداع، وداعا يا سياد العالم. وهذا هو من تسيد هذه المواجهة هذه الليلة. مبروك النرويج، حظ أوفر للمنتخب البرازيلي في الموعد القادمة. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء. Yes.

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. إسبانيا

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية. العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن

نبدأ العالم اليوم من بوسطن، المدينة التي تجمع بين الإرث التاريخي والأجواء الرياضية، حيث تتجه إليها أنظار جماهير كرة القدم لتكون واحدة من أبرز محطات كأس العالم 2026. وتستضيف بوسطن يوم غد أولى مواجهات الدور ربع النهائي، حين يلتقي المنتخبان المغربي والفرنسي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ سيضرب الفائز منها موعدا مع المتأهل من مواجهة بلجيكا وإسبانيا في الدور نصف النهائي.

0: ضبط الأمور. 96 مباراة قد لعبت، 40 منتخبا قد غادر، 8 منتخبات قد بقيت، وبالانتظار 6 منتخبات من القارة العجوز، منتخب من أفريقيا ومنتخب من أمريكا الجنوبية.
1: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا للحديث عن كل ما يتعلق بالنسخة الحالية من كأس العالم. إذن اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. أهلا بكم جميعا، وأهلا بك محمد.
0: أهلا بك ناتالي. يوم أمس كان مليء بالمشاعر. حسام نبوي مرحبا بك، هارد لك ومبروك نفس الوقت.
2: مرحبا بك محمد، مرحبا نتالي، تحياتي لكم السادة المشاهدين. فعلا يوم أمس كان يوم تاريخي بالنسبة لكرة القدم المصرية. فعلا هارد لك ومبروك في نفس الوقت، هارد لك على الخسارة ومبروك على الأداء الجميل لمنتخب مصر في البطولة.
1: فعلا أداء كان مبهر للمنتخب المصري. نذكركم مشاهدينا بأبرز العروض على قنوات بين سبورتس، العروض الصيفية لا تفوت الإثارة والحماس، مستمرين مع قنوات بين سبورتس. للاشتراك في العروض الصيفية مع قنوات بين سبورتس يرجى زيارة الموقع الظاهر أمامكم على الشاشة. للاشتراك ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه العروض
0: والخيارات كلها متوفرة، إن كان بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية أو بصوت الملعب أو بتقنية الدولبي أو حتى بتقنية الفوركي، ما عليك سوى أن تختار. فكأس العالم اقترب لمعرفة من هو البطل.

0: قصدي لا لا لا لا لا لا لا لا وسكنت في قلبي وفي عقلي وفي قلوب الجماهير والمشاهدين. المنتخب المصري يسجل. هجمة مرتدة مصرية هتستغل. تمريرة حلوة لزيكو فران. التاني التاني التاني التاني.
1: ولد زيكو مرة أخرى. عاد زيكو من جديد.
0: بص اتقطعت امامنا هنا. بص يا ولد يا ولد هنا الكوره. بص مروان هو اللي قاتل عليها. مروان قاتل عليها وهيثم. هيثم حسن خدهم مشوار. فار ايه يا عم لتكسيه امام. راح يشوف الفار هل يحسب فاول هنا على اللاعب مروان عطيه ويحرمنا من هذا الهدف التاريخي اللي سجل في هذه المباراه.
2: Careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel free kick.
0: للأسف الهدف هيتلغي. وشوف أمامنا طبعا هنا حالة من الغضب. مربط يا هيثم. اديه وطلعله طلعله طلعله. كرة حلوة. أدي أمامنا هيثم. هيعدي هيثم. هيثم بيته ويعدي وراح بالقدم اليمنى. يا ولد عليك عليك عيني برد عليك. لكن زيكو زيكو قال لك الغيني الأولانية. أنا هجيب التانية هسجل التانية. أنا هأمن لبلادي الوصول للدور ربع النهائي. المنتخب المصري يتلاعب ببطل العالم. يتلاعب بميسي ورفاقه. يتلاعب بنجوم الأرجنتين ونجوم الدوريات الكبرى. ماذا يحدث في هذه الليلة؟
1: ظهير على الأيمن في اللقطة القادمة. عرضية داخل منطقة الجزاء. رأسية. إنزو في الوقت القاتل يعود وتعود الأرجنتين.
3: هنا حالة الهدف كابتن.
4: واخذ رجله.
3: بعد هذه اللقطة مباشرة كانت هجمة مرتدة سجل من المنتخب الأرجنتيني هدف.
4: يعني دي ولا بتاع مارتينيز ما زيها؟ بتاع مارتينيز بتاع الجول.
3: لغة
4: نفس دي. يعني احنا هنلعب ضد ميسي وهنلعب ضد الفيفا وهنلعب ضد التحكيم. انا عاوز حقي. انا مش عاوز اكتر من حقي. فهل احنا ظلمنا؟ ظلمنا. الاحساس اللي انا وصل للعيبة ان الحكم ضد حتى لو هو في بعض قراراته السليمة او صحيح. انما الاحساس ده قاتل يقتل اللعيبة.
0: مصر شكرا على ما قدمتموه. كنتم أبطال. نشعر بالفخر والاعتزاز. وخسارة لن تنقصكم حقكم أبدا أبدا. والمصري يبقى دائما مرفوع الرأس بهذا الأداء.

0: إذن رغم الخسارة والإقصاء، إلا أن المنتخب المصري قدم أداء مشرف وأداء رائع ومباراة كبيرة جدا. حسام، تصريحات حسام حسن بعد هذه المباراة كانت نارية عندما تحدث عن شعوره بوجود ظلم تحكيمي وأن هناك من يريد استمرار ميسي أو المنتخب الأرجنتيني في البطولة. هل هذه التصريحات تعكس غضب اللحظة أم هناك بالفعل علامات استفهام على التحكيم في المباراة يوم أمس؟
1: بالفعل هناك علامات استفهام على التحكيم في المباراة، ليس فقط في لقطة مطالبة بركلة الجزاء لمحمد صلاح أو إلغاء الهدف الثاني لمنتخب مصر، ولكن على مدار 90 دقيقة، على مدار المباراة شفنا قرارات كثيرة من الحكم فيها تحجيم للاعبي منتخب مصر. البعض يرى أن الحكم كان بميكيالين في المباراة، كان دايما في صف لاعبي الأرجنتين في كل كرة مشتركة، في كل خطأ يحسب بسرعة كبيرة جدا على منتخب مصر، في حين أن يتباطأ في احتساب أي خطأ على منتخب الأرجنتين. البعض رأى أن هذا هو تحيز لمنتخب الأرجنتين في المباراة. الحكم أشر 5 بطاقات صفراء للاعبي منتخب مصر طوال المباراة، ولكن لم يشر ولا بطاقة صفراء واحدة للاعبي المنتخب الأرجنتيني. حسام حسن نفس عن غضبه بعد المباراة وحمل الحكم مسؤولية الخروج من كأس العالم على يد بطل العالم منتخب الأرجنتين. الحكم حديث العالم اليوم في جميع وسائل الإعلام العالمية، ونجوم عالميين علقوا على حكم المباراة. بعد المباراة شفنا مورينيو اتكلم عن حكم المباراة.
2: مورينيو لا، الموضوع مورينيو طلعت هاي أخبار كاذبة.
1: أخبار كاذبة؟
2: لأنه مورينيو كثير من النجوم الذين تم وضع على وسائل التواصل الاجتماعي أنت لا تلام. يعني لماذا هناك وسائل
1: انتشرت وسائل
2: لا وفي وسائل التواصل وأخبار موثوقة عادتها، ولكن الآن في عصر الميديا يجب التأكد بصراحة. كثير من الأخبار من مورينيو ومن العديد من الأسماء الكبيرة لم يقل شيئا، ولكن ما حدث هو جدل، ما حدث هو جدل. ولكن أيضا هناك الجانب الآخر يقول هناك أخطاء بالتبديل من حسام حسن. لو ابتعدنا عن التحكيم، 80 دقيقة كانت أسطورية لحسام حسن، بعدها التغييرات التي تمت بالرغم من الإصابات من إمام عاشور، هيثم حسن، جعل الأمور تتغير.
1: فعلا احنا في قصور تكتيكي، ده ما فيش خلاف عليه. شفنا اداء منتخب مصر رائع حتى الدقيقه 79، بعد اخر 10 دقائق المستوى البدني
2: هذا الهدف رقم 3000 في تاريخ كاس العالم. كمل.
1: المستوى البدني للاعبي منتخب مصر تراجع، التغييرات التكتيكيه عليها علامات استفهام، ولكن في نفس الوقت البعض راى ان المنتخب المصري لم يحصل على حقه في بعض القرارات التحكيميه. هو في جانب فني وده نقدر نتكلم فيه بشكل كبير، وده نقدر نلوم فيه حسام حسن ونقدر نتكلم مع اللعيبة ونقدر نلقي الضوء عليه، وفي نفس الوقت في جانب تحكيمي. البعض رأى أن منتخب مصر ما حصلش على حقه في أكتر من لعبة في المباراة كانت أنها كفيلة أنها تغير مجرى المباراة. لكن احنا لا ندفن رؤوسنا في الرمال، منتخب مصر قدم مباراة رائعة أمام بطل العالم. منتخب مصر قدم نسخة تاريخية، نسخة للتاريخ. أول مرة في تاريخ منتخب مصر يتأهل لدور للأدوار الإقصائية، أول مرة في تاريخ منتخب مصر يفوز مباراتين ويتعادل مباراتين ويخسر مباراة، أول مرة في تاريخ منتخب مصر يسجل 8 أهداف. الشعور حاليا لكل المصريين هو شعور بالفخر والحزن، شعور مختلط، شعور بالفخر بأداء المنتخب المصري في النسخة التي يراها البعض استثنائية، وفي نفس الوقت شعور بالحزن بسبب الوداع الحزين لكأس العالم بهذه الطريقة وبهذا السيناريو الدرامي. يعني سيناريو حزين انك تكون متقدم امام بطل العالم وعامل مباراة تاريخية امام بطل العالم حتى الدقيقة 79، ويعود الارجنتين عن طريق ميسي. ميسي اعاد الارجنتين الى المباراة، بل اعاد الارجنتين من على سلم طائرة مغادرة المنتخب الارجنتيني للبطولة، وقدر ان يقود المنتخب الارجنتيني بصناعة الهدف الاول وتسجيل الهدف الثاني، وقدر ان يعود المنتخب الارجنتيني للمباراة ويحقق الفوز.
0: حسن، بالفعل أداء مشرف للكرة العربية وللكرة المصرية. نستمع وإياكم مشاهدينا لماذا قال حسام حسن مدرب المنتخب المصري بعد هذه الخسارة أمام الأرجنتين يوم أمس.
3: النهاردة ما فيش ريسبكت ولا في فير بلاي. النهاردة إن في بنالتي تلغانا، الكرة الثانية كان المفروض إن هي ضربة جزاء لينا، الحكم حتى ولا الفار حتى بحاول يبص عليها. انا مش مقتنع بالمباراه، مقتنع بفرقتي انه قدوا، لكن انا مش مقتنع باللي حصل في المباراه، ومش هتكلم كلام يعني متزوق واقول يعني هارد لاك وجود جود جود جود تيم جود جود ريزالت فور ارجنتين. لا لا لا مش هقول كده خالص. هقول ان احنا اتظلمنا النهارده بفعل فاعل زي ما الاحداث اللي حصلت في الماتش اللي فات. وبعدين انا بقول يعني باجزم ان اللي بيحط المواعيد المباريات حد ما لعبش كوره ليس لا علاقه بكره القدم. ما فيش كرة قدم بتتعمل الساعة 12 الظهر خالص خالص. 12 الظهر دي تنزل تتمشى تاخد هوا تفطر بريكفاست، لكن تلعب. الكلام اللي انا اتكلم الحكم بيتكلم معايا قلت له اللي بيحصل ده غير عادل، ده نوت فير. بقول له نوت فير، هو الراجل بقى هو ممكن يكون عنده عارف زي يكون مثل عندنا في حاجة بطحة على راسه، بس هما مش فاهمين يعني ايه بطحة على راسه. فانا بقول ان فوز غير مستحق للارجنتين، وانا بوعد انا بعد ما ارجع النهارده ومش هتفرج على كره القدم في كاس العالم خالص، لان مفيش عدل فيها.
2: الكثير من الاعتراضات، ونتفهم ذلك كرويا ورياضيا، انه يكون بعد الخساره بهذه الطريقه يجب ان يكون رده الفعل عاطفيه في البدايه. الهدف الاول الذي احرزه المنتخب المصري بشكل رائع بصراحه، براسيه رائعه، كيف كانت ردود الفعل في مختلف انحاء الوطن العربي؟
4: الركنيه القصيره، كره العاليه، فرصه تسجيل، الهدف الاول، الهدف الاول، يا ياسر.

0: إذن شاهدنا الفرحة بعد تسجيل الهدف الأول يوم أمس، يعني بعد أن قلنا أن المنتخب المصري خلص ضمناه في الدور ربع النهائي، إلا أنه المفاجأة كانت أن الأرجنتين استطاعت العودة. هنا يمكن القول بأن المنتخب الأرجنتيني دائما يدخل بعقلية البطل في هذه البطولات وفي هذه المباريات الكبيرة.
1: طبعا المنتخب الأرجنتيني منتخب بطل العالم، هو مدقق بالنجوم وعلى رأسهم طبعا الأسطورة ليونيل ميسي. منتخب الأرجنتيني قدم بطولة يعني نقدر نقول بيتدرج في المستوى من مباراة إلى الأخرى ومن دور إلى الآخر. ما كانش يتوقع الأداء القوي من منتخب مصر، واضح أن المنتخب المصري فاجئ المنتخب الأرجنتيني بأدائه العالي وبقوته الهجومية. حسام حسن لاعب كرة هجومية جميلة، كرة هجومية رائعة، قدر أن هو يأخذ زمام المبادرة ويسجل هدف واثنين في شباك المنتخب الأرجنتيني، ولكن تعود بقى شخصية البطل في اللحظات الحاسمة واللحظات الأخيرة من المباراة ويحسم المباراة في ثلاثية في الوقت الفاضل.
2: فعلا واحد من أفضل ما كان متواجدا في المنتخب المصري زيكو، الذي فعلا أظهر الجميع بتحركاته بأهدافه، وكان التصريح له بعد هذه الخسارة.
3: الحكم نوفر ريفري نوفر، ظلم مبين وواضح، بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش، هو جاي علينا، مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين، بطولة موجهة، حسب الله نعم الوكيل.
2: ردة فعل غاضبة من زيكو، تتفهم هذه الردود بسبب ما زال الأمر في أوجه، في ما زال الجرح حامي كما يقولون، وهنا يدل بأنه زيكو فعلا قدم مستوى رائع ويحسب له ولحسام حسن.
1: طبعا زيكو أحد مكاسب الكرة المصرية في كأس العالم 2026، زيكو أحد مكاسب حسام حسن في البطولة، زيكو وحسام حسن كان قرار جريء أن يضم زيكو، يتعرض لانتقادات لاذعة جدا من الشارع الرياضي المصري بعدم اختياره لاعب مثل مصطفى محمد المحترف خارجيا ويضم زيكو اللي كان برا الحسابات. زيكو نفسه قالك أنا كنت ذاهب للمصيف في الساحل الشمالي وجدت نفسي في أمريكا للمشاركة في كأس العالم. عالم زيكو سجل هدفين في البطولة وكان أحد نجوم البطولة، زيكو حفر اسمه في تاريخ منتخب مصر في بطولة كأس العالم، وكان أحد النجوم اللي تألقوا في النسخة الحالية، ومعاه لعيبة كتير الصراحة يعني.
2: أنا آسف بقاطعك حسام، بس والله شو رأيك بهالمنظر بالعاصمة؟ جد رائع الصراحة.
1: كان كنا نفسنا تكتمل الصورة بفوز تاريخي جديد، ولكن قدر الله ما شاء فعل، لم يكتب لمنتخب مصر أنه يكمل في البطولة ويواصل الحالة الجميلة اللي كانت فيها الجماهير المصرية في كل بلدان العالم وليس في مصر فقط. كانت التجمعات، انت شفت في مصر التجمعات ازاي وفي البلدان العربية التجمعات ازاي، وكان في حالة جميلة عاملها المنتخب المصري، وتفاؤل بقدرة المنتخب المصري للوصول بعيدا، عطفا على المستوى الرائع اللي قدمه من بداية البطولة. محمد، من بداية البطولة منتخب مصر قدم أداء جميل جدا، أول مرة نشوف منتخب مصر في بطولة على في كأس العالم بالتحديد يقدم الأداء الراقي ده هجوميا ودفاعيا.
0: فعلا تطور كبير للكرة المصرية، كنا نتمنى أن يتوج هذا بالفوز يوم أمس، ولكن هذا ما حدث. إذن من كان نجم المباراة يوم أمس؟ مصطفى شوبير، وتصدى لركلة جزاء لميسي. محمد،
2: فعلا يصبح واحد من ثلاث حراس في هذا القرن تصدوا لركلتي جزاء في نسخة واحدة من كأس العالم.
4: مواجهة شوبير ليونيل ميسي الآن، ولا شوبير

0: إذن فعلا من أجمل اللحظات التي عشناها يوم أمس هذا التصدي الرائع، قيمة وجود حارس بهذا المستوى مع المنتخب المصري.
1: منتخب مصر دايما في الفترة الأخيرة عنده حراس كبار، طبعا في مقدمته عصام الحضري الحارس الأسطورة، مصطفى شوبير أعاد اكتشاف نفسه في كأس العالم، صد ركلتي جزاء، أول حارس يصد ركلتي جزاء في النسخة الحالية في كأس العالم أمام إيران وأمام الأرجنتين، دخل ميسي في قائمة الأرقام القياسية السلبية، ميسي أول لاعب يضيع ركلتين جزاء في النسخة،
2: ويضيع أربعة في الكل،
1: وأربعة في كل يعني في 2018 وفي 2022 وفي 2026، فرقم قياسي سلبي جديد لميسي تسبب فيه مصطفى شوبير. مصطفى شوبير حارس أكثر من رائع، شفنا تصدياته بخلاف في ركلة الجزاء لكور صعبة جدا كانت كفيلة أنها تخلي المباراة
2: فعلا
1: تروح لمنتخب الأرجنتيني مبكرا.
2: أنا اللي عجبني في مصطفى شوبير اللي هو فرخ البط عوام، يعني من 1990 يأتي هنا مصطفى، تصريحات يعني هو الوحيد بعد النهاية كانت تصريحاته يقول أريد أن أرى قبل أن أحكم، فعجبني مصطفى للأمانة. نستمع.
3: الحمد لله على كل حال، طبعا المكسب كان قريب مننا و يعني كان فضلنا، بس يعني شوية تفاصيل صغيرة وهي دي اللي بتفرق في المواجهات الكبيرة. يا الحمد لله اللعيبة رجالة، عملنا اللي علينا وحاولنا لآخر دقيقة، وزي ما الناس شافت احنا كنا يعني كنا قريبين قوي ان احنا نكسب، بس يعني الحمد لله مفيش نصيب.
2: وفيما بعد تم سؤاله عن العديد من الحالات قال عندما أرى سوف أحكم، وهناك طاقم كامل في المنتخب المصري يرى كل هذه الحالات ويستطيع أن يحكم عليها. كان محترفا في داخل الملعب وخارج الملعب، مكسب كبير مصطفى شوبير وفي المنتخب المصري للأمانة.
1: بكل تأكيد هو مكسب كبير للمنتخب المصري، يمكن والده كابتن أحمد شوبير كشف لنا بعض الكواليس والخفايا في حياة مصطفى، قال إن مصطفى تعب جدا وبيعيش على حياة الاحتراف، سواء في روتينه اليومي سواء في تدريباته، لا يكتفي بالتدريبات اليومية في ناديه فقط ولكن بيتدرب إضافي. كان قدامه هدف وحلم إن هو يكون حارس منتخب مصر في كأس العالم، وبالفعل حقق حلمه وكان مصدر فخر لكل المصريين في كأس العالم. كل جماهير مصر الآن بتتغنى بمصطفى شوبير وبمستوى مصطفى شوبير في البطولة، وبدأت الأحاديث تكثر في الفترة الأخيرة عن احتراف مصطفى شوبير في الخارج بعد الأداء الرائع ليه في كأس العالم. مصطفى شوبير أنا شايف لو كان منتخب مصر كمل في البطولة كان مصطفى شوبير ينافس بقوة على لقب أفضل حارس في بطولة كأس العالم.
0: نتابع وإياكم مشاهدينا الجماهير المصرية عند مقر إقامة المنتخب المصري يوم أمس بعد انتهاء هذه المباراة.
4: مصر فاتت في قلوبنا على القلب، ده كفاية كفاية ان احنا لعبنا بشرف. 2030 هتكون مصر في المربع الذهبي ان شاء الله.
5: خلينا نكمل على كده ونبني على كده، كملوا على اللعيبة كويسة، كملوا بكابتن حسام وإن شاء الله ربنا يوفق، وفي 2030 نعمل حاجة أحسن من كده بكتير كمان بإذن الله.
6: الموضوع كان الماتش كان في إيدينا، إحنا خسرنا في 10 دقايق، ما تقوليش إن دي كورة، ده خلاص بدنيا اللعيبة استهلكت، إمام عاشور طلع متبدل، هيثم حسن طلع متبدل، فإحنا أنا شايف لازم نبني زي محمد صلاح يبقى عندنا 20-50، مصر 120 مليون، احنا لازم مينيمم يبقى عندنا 200,000 محمد صلاح.
7: احنا كنا نستحق ان احنا نفوز في الماتش دوت لولا الحكم، غير كده احنا كنا فوزنا. لو الجول الثالث كان المفروض يتلغى بتاع الارجنتين، والجول الثاني اللي احنا اللي ما اتحسبش بالنسبه لنا المفروض كان يتحسب.
8: ان شاء الله هنبني منتخب قوي جدا هيقدر يكمل الفترات المقبله، وحابب اشوف من الاتحاد المصري يبقى فيه وقفه تحس ان الكلام ده مش هينفع يبقى مقبول بشكل او باخر، وشفنا منتخبات عربيه قبل كده ظلمت في البطولات اللي فاتت، فمش هينفع الكلام ده يفضل مستمر اكتر من كده.
9: كانوا رجاله بمعنى الكلمه، وكعدت المصريين في المواقف دي بنبقى رجاله.
10: وانا شايف ان الهدف ان احنا كاس العالم اللي جاي ان فعلا نقدم اداء قوي زي ده ونوصل لنهايه كاس العالم كمان.
2: أجواء رائعة وفعلا احتراف أيضا من الجماهير المصرية بأنها ترحب فرحة على الرغم من هذه الخسارة. واحد من مكاسب تجمع الجماهير المصرية ومعرفة قيمة المدرب المحلي على عكس كل المنتخبات الأخرى. والشيء الآخر أيضا هيثم حسن، شو هل هيثم حسن هذا؟
1: ما شاء الله.
2: منين جايبينه؟
1: من فرنسا. هيثم حسن يعني هو احد اكتشافات ايضا حسام حسن في البطوله، راهن عليه وقدر انه يضمه بعد ما كان قريب ان هو يروح للمنتخب الفرنسي. إضافة كبيرة جدا، أداء راقي في مع منتخب مصر، لاعب يتمتع بالمهارة والسرعة والرشاقة، لاعب عنده فكر تكتيكي رائع، كان أحد المفاتيح اللعب في دور الـ 32 وفي دور الـ 16. للأسف خطأ إداري ما حرمنا أننا نشوف هيثم حسن في دور المجموعات، ولكن عندما ظهر هيثم حسن أثبت وجوده كقيمة فنية كبيرة في منتخب مصر.
0: كم يمكن القول بأن حسام حسن غير عقلية المنتخب بحيث أصبح قادر على مقارعة المنتخبات الكبرى دون أي رهبة؟ وهذا ما شاهدناه يوم أمس، الأرجنتين تعاني من المنتخب المصري.
1: فعلا شخصية حسام حسن نفسه لا يحب الخسارة. حسام حسن مدرب جريء، نقل شخصيته في الملعب وشخصيته كمدرب للاعبين. المنتخب مصر نزل شارك في البطولة لا يخشى أي منتخب، ودي كانت نقطة قوة في منتخب مصر. غير عقلية اللاعبين، غير عقلية الفوارق الفنية بين المنتخبات الأوروبية والمنتخبات الإفريقية، تقلصت بشكل كبير. فالجرأة في الأداء واللعب للاستمتاع واللعب الفرد الشخصية والأسلوب انعكس بشكل كبير جدا على أداء منتخب مصر في البطولة، والكل شاهد المستوى اللي ظهر به المنتخب.
2: فعلا مصر ليست غريبة عن المقارعات الكبار بإيطاليا، تفوقت عليها على إيطاليا بكأس القارات، وعاركت البرازيل حتى في أحسن أجيالها. المنتخب المصري كان حاضرا منذ الأزل، ولكن هذه المرة فعلا كان قريب جدا بأن يقصي البطل وأن يذهب بعيدا في هذه البطولة. الجماهير الرائعة التي كانت حاضرة فعلا ساندت في كل مراحل هذه المباراة. ولكن ما هو الدرس المستفاد بصراحة بعد ما حدث؟ أنه رأينا بأن ليس فقط الأكثر شهرة هو أكثر عطاء. هيثم حسن يلعب في ريال أوفييدو في الدرجة الثالثة والثانية في إسبانيا.
1: فعلا محمد، شفنا هيثم حسن أعطى أكثر من لاعب مثل عمر مرموش. يعني هيثم حسن كان مؤثر أكثر من عمر مرموش في منتخب مصر. الدروس المستفادة أن احنا وصلنا لنقطة يجب البناء عليها محمد، وصلنا لنقطة أن احنا نفكر في المستقبل ونفكر إزاي نكون منتخب قوي بالعناصر، سواء عناصر محترفة برة بعيد عن الأعين أو عناصر محلية. احنا شفنا أيضا ضم عناصر محلية زي مصطفى زيكو، زي محمود صابر، زي كريم حافظ، لعيبة كلها أدت بمستوى أكثر من رائع، وكانت عند حسن ظن حسام حسن. حسام حسن الصراحة قدر أن يعمل توليفة جيدة من اللاعبين، قدرت أنها تنال إعجاب كل الجماهير المصرية وتقدم بطولة تاريخية.
0: نتابع وإياك كيف تابعت الجماهير المصرية وكيف عاشت فرحة تسجيل الهدف المصري الثاني.
2: فرحة رائعة عاش كل العرب للأمانة بعد هدف زيكو، وشعرنا بأنه فعلا بإمكاننا أن نصل إلى أبعد. المغرب أشعرتنا بهذا، ولكن أمام الأرجنتين، أمام البطل، كان الأمر مختلف بصراحة. لأنه بثمانين، عند الدقيقة الثمانين تم التبديل مضطرا، ولكن بعد اختلفت المباراة.
1: هو فرحة لم تكتمل نقدر نقول. بعد في آخر عشر دقائق من المباراة تحولت بشكل كبير جدا في التبديلات. البعض عاب على أن تبديلات هجومية لم تكن مؤثرة في الدقائق الأخيرة رغم تقدمك، فكان من الممكن أنك تبدأ تبدل تبديلات دفاعية تحافظ على تقدمك في المباراة. البعض أخذ على حسام حسن هذه النقطة في التحول في الأداء، ولكن العامل البدني كان له دور كبير محمد في أيضا في تراجع المستوى في آخر المباراة. اللعبة قدمت بطولة خمس مباريات أداء يعني بذلوا كل مجهود داخل الملعب، فطبيعي ان في اخر الاوقات يحصل فيه دروب نوعا ما لم يتم تداركه بشكل جيد في المباراه، واستغلوا منتخب الارجنتين بخبرته.
2: من وين انت؟ من مصر. من وين؟ من مصر.
1: بنها.
2: اسكندريه بعيده عنكم؟
1: لا، اسكندريه حوالي 250 كيلو.
2: لا ولا شيء. جميل.
1: يعني أجواء كانت في جميع محافظات مصر، محمد، إسكندرية وقليوبية وشرقية، في جميع محافظات مصر كانت التجمعات الجماهيرية والأجواء الجميلة والاحتفالات، الجماهير كانت عاملها احتفالية دعم للمنتخب.
2: شو الأغنية اللي فيها كلمة بنها؟
1: لا ما تعرف. ما عندناش بنها مشهورة. بنها العسل.
2: في أغنية
1: بنها العسل يعني.
2: على كوبري بنها؟
1: لا
2: يا عيني. ولا لا شكله.
1: لا هي مشهورة. بنها بنها العسل.
0: ممكن مش عارفها.
1: لا ما
2: على كبري بنها يا نور عيني أغنية.
1: لا ما
2: انت مصر. مصر انت مصر الجديدة ولا
0: حسام، هل كشفت المباراة

0: ان هو يعني هيكون مش هيوصل ان هو ينافس على اللقب بشكل كبير في النسخة الحالية في ظل وجود منتخبات قوية جدا اكثر جاهزية اكثر اقناعا في المستوى اكثر اقناعا في الاداء اكثر قوة هجوميا ودفاعيا من المنتخب الارجنتيني. المنتخب الارجنتيني لعب بشخصية البطل في البطولة ولعب بشخصية البطل في مباراتين سواء كاف فيردي او مواجهة مصر اللي شفنا ميسي بيبكي بعد مواجهة مصر من صعوبة المباراة ومن الاجواء ان كانت المباراة راحة من ايديهم ولكن أعادوها في الوقت القاتل. فده يدل على مدى الضغوط اللي كان عليها المنتخب الأرجنتيني ومدى الصعوبة اللي واجهها في البطولة حتى الآن.
1: فعلا بالحديث عن يعني مصر ما قدمته بغير المتوقع لأنه الكل كان يتوقع حسام حسن بالإشكاليات الموجودة على الانتقادات التي كانت له أن يقدم هذا المستوى أن يصل إلى هذه المرحلة وأن يحرج الأرجنتين وميسي حتى اللحظات الأخيرة. ولتأكيدا على كوبري بنها يا عيني هي أغنية لدليدة طيب. طبعا أحسن ناس تعرفها أغنية أحسن ناس
0: أحسن
1: أغنية أحسن ناس إلى وصول إلى هذا المقطع. أنت من وين حسن؟
0: أنا
1: مواليد بس عايش في بوسطن
0: عايش في قطر
1: مش معنى ولكن جد فعلا المنتخب المصري أبهر الجميع وأثبت بأن المدرب المحلي هو حالة خاصة مع المنتخب المصري لأنه أفضل إنجازات المنتخب المصري هو مع مدربين محليين جوهري حسام حسن وشحاتة وحسن شحاتة وحسام حسن.
0: فعلا الواضح أن المدرب الوطني بيقدر أن هو يطلع أفضل مدى ما عند اللاعبين. أفضل إنجازات منتخب مصر كانت على يد الجوهري كانت على يد حسن شحاتة. الآن حسام حسن حمل الراية من بعد حسن شحاتة وقدر أن هو يكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم المصرية. حسام حسن كان لاعب رائع جدا لاعب تاريخي لمنتخب مصر الآن أصبح مدرب تاريخي أيضا لمنتخب مصر. سقف الطموحات المنتخب مصر علي بعد المشاركة المشرفة للمنتخب في كأس العالم والمستويات الرائعة والنتائج اللي حققها المنتخب. البعض كان يتوقع أن منتخب مصر يخرج من دور المجموعات أقصى شيء أنه يتأهل لدور الـ 32 ولكن المنتخب بأداء ومستوى قدر أنه يرفع سقف طموحات الجماهير المصرية وكان ممكن يوصل بعيد في البطولة.
2: بأمانة هل كنت تتوقع قبل هذه البطولة وبعد غياب مصر عن النسخة الماضية أن يكون المنتخب بهذه القوة وبهذه الجاهزية وأن ينافس وأن يكون لدا قويا أمام منتخب بحجم الأرجنتين؟
0: قبل انطلاق البطولة أي حد كنت هتسأله يقول لك منتخب مصر ممكن دور المجموعات 32 ولكن لما شفنا الأداء على أرض الواقع والروح اللي شفناها في لعيب منتخب مصر في دور المجموعات وفي دور الـ 32
2: زادت الطموحات.
0: أنا كنت في مؤتمر لمنتخب مصر فأحد الزملاء سأل إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بعد انتهاء المؤتمر قال له كابتن يعني الأداء ده يعني احنا نطمع بقى ننافس نفوز بكأس العالم. ابتسم إبراهيم حسن وقال له يعني فيما معناه ليه لا انت يعني قم بعملك وقم بدورك واجتهد وفي نفس الوقت انتظر النتائج.
1: انا عند هذه اللقطه يجب ان اتوقف بالامانه. هذه لقطات الفرح والمؤازره للمنتخب المصري من وين؟ من المدينه فعلا العزيزه علينا جميعا هناك في غزه.
0: الوطن العربي كله كان مع منتخب مصر. احنا شفنا تصريحات حسام حسن على غزه مع عن غزه في البطوله كانت تصريحات شجاعه جدا. يمكن الرسائل اللي بعتتها غزه بمثل هذه الفيديوهات كانت حافز للاعيبه منتخب مصر ايضا انهم يقدموا مستويات جيده. فكانت في حاله جميله في الوطن العربي بتالق منتخب عربي في بطوله عالميه.
2: وأيضا شهدنا حسام حسن وهو يحمل العلم الفلسطيني. هذه أيضا كانت رسالة وهذه جمالية كرة القدم بأنها دائما ترسل رسائل من خلال أرضية الملعب.
0: فعلا أجمل رسالة قدمها وأجمل هدف سجله حسام حسن في المونديال كان هو دعمه لغزة وأهل غزة وما يتعرضون له من من من من ظلم يعني ومن من معاناة في هذه الأوقات. وده جمع أهل غزة حول المنتخب المصري وحول حسام حسن وأصبح بطل في بالنسبة لأهل غزة في الفترة الأخيرة.
1: فعلا هو الآن بعد نهاية كل شيء بعد نهاية العواطف دعني أقول أن هناك جدل عظيم على وسائل التواصل الاجتماعي وفي كل بيت مصري من يفهم كرة ومن لا يفهم كرة هو يجتمع على حب مصر. فهذا النقاش نعم أنها ضربة جزاء نعم هناك مؤامرة لا يوجد مؤامرة هذا النقاش لا ينتهي ولكن للمستقبل ما الذي نريد

0: أن نغيره حتى نصل إلى مستوى أن تصل مصر إلى نهائي ونصف نهائي وأن تكون على ما عودتنا عليه قاريا في أفريقيا.
1: المستقبل اكتشاف المواهب أهم شيء.
0: مزدوجي جنسية،
1: لا سواء مزدوجي الجنسية أو المواهب في الكرة المصرية، مصر مليئة بالمواهب. يعني حسام حسن خرج بره الصندوق في تفكيره وقدر أنه يضم لعيبة جديدة قدرت أنها تظهر نفسها في البطولة وتكون فرس رهان في البطولة بالنسبة لحسام حسن. بداية الإصلاح دلوقتي اتحاد الكورة هيجدد لحسام حسن ل2030. حسام حسن المفروض يبني رؤية جديدة للمنتخب بالبحث عن عناصر فعلا تكون قادرة على تمثيل منتخب مصر في كبرى المحافل الدولية، بعيدا عن الأسماء، بعيدا عن أسماء الأندية، بعيدا عن أسماء النجوم الكبار. اللاعب اللي يثبت نفسه سواء كان في نادي كبير أو نادي صغير يقدر إن هو ينضم للمنتخب ويحصل على فرصته مع حسام حسن. الكل بقى مطمن من النقطة دي لأنه ضم لعيبة فعلا كانت بعيدة وقدر إنه يثق فيها وقدرت إنها تكون محل هذه الثقة. ففي حالة اكتشاف المواهب وتنمية المواهب في مصر، مصر مليئة بالمواهب، سنرى لاعبين جدد في المنتخب وسنستمر في تقديم مثل هذه المستوى.
0: ولكن قبل أن ننهي حتى أنا موضوع مصر، سوف خلنا عشان الأغنية نتأكد منها عشان تسمعها أنا وياك.
1: أنت مركز مع دليل؟
0: والله العظيم ركز،
1: مركز مع دليل.
0: على كوبري
1: طيب.
0: على كوبري
1: ديما ديما، احنا جيل جديد
0: عطاس. انت كم عمر؟
1: احنا جيل جديد يا محمد.
0: انا الجيل القديم. سمعت هاي من دليل أغنية احسن ناس على كوبري بنها يا نور عيني؟ هلا هاي معلومه لك
2: كويس. هاي معلومه ترند يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: هي الترند دلوقتي يا مصر بتعمليها ازاي.
0: فعلا مصر تستحق كل الفخر بصراحه على ما قدمه، ولكن ميسي بصراحه يعني بيعملها كيف هو اللي بيعملها ازاي للامانه. لا بكى وسألوه لماذا هذا البكاء الكبير، قال لأنني أضعت ضربة الجزاء وشعرت بأنني قد أخفقت وخذلت زملائي، لذلك كنت أبكي بهذا الشكل.
1: هي دي روح المسؤولية من لاعب كبير وقائد لمنتخب كبير، منتخب الأرجنتيني، لاعب أكثر من رائع ميسي، هو يعني ساحر كرة القدم العصر الحديث. ميسي زي ما قلت لك محمد هو من أعاد المنتخب الأرجنتيني للمباراة من جديد، بل أعاده للبطولة مرة أخرى بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من وداع البطولة، ولهذا كان عليه ضغط كبير جدا إن هو يشيل على كتافه حمل المنتخب ويعود من جديد ويساهم في تحقيق فوز صعب جدا على منتخب مصر ويواصل منتخب الأرجنتيني يخطو خطوة أخرى في البطولة وفي مشوار الحفاظ عن اللقب، يمكن لأن دي يمكن آخر نسخة كأس عالم لميسي في هي النسخة الحالية، فهي عاوز يوصل لأبعد مرحلة ممكنة من البطولة.
2: وسجل العديد من الأهداف في هذه النسخة.
1: طبعا هو الهداف التاريخي، هداف تاريخ الكأس العالم 21 هدف
2: بكل هداف مشاركاته في تاريخ
1: هداف
2: كأس
1: النسخة
2: العالم.
1: الحالية 8 أهداف ومنافسة قوية جدا على لقب الهداف مع مبابي وأكثر من لاعب آخر داخل دائرة المنافسة، ولكن ميسي مازال لديه العطاء، مازال يبدع في الملعب، مازال عنصر مؤثر جدا، بل هو مصدر قوة المنتخب الأرجنتيني في النسخة الحالية من البطولة، وهو ما يعول عليه الجماهير الأرجنتيني الكثير ومحبي ميسي في كل أرجاء العالم يعول عليه الكثير في تقديم مثل هذه المستويات الجميلة.
0: أكثر من سجل ب21، أكثر من صنع في كأس العالم، أكثر من سجل في مباريات متتالية ب9، وأكثر من سجل في المباريات الإقصائية ب6، أكثر من شارك في مباريات في كأس العالم، ولكن ليس فقط مشاركة الفاعلة وقد تغلب على كل منافسيه. ميسي يكتب سطر بعد سطر بأنه فعلا ربما لن يتكرر ولا يقارن. هل أنت مع هذه الفكرة؟
1: فعلا هو أسطورة كرة القدم في العصر الحديث ميسي، أرقامه وما يقدمه لكرة القدم هي أكبر دليل على هذا النجم الكبير، أحد يعني هو يعتبر على قمة هرم على قمة الهرم القروي في الفترة الحالية، وبكل تأكيد كرة القدم هتخسر كتير باعتزال ميسي وبغيابه عن الصورة، لأن خلاص بدأ العد التنازلي في إنهاء عصر ميسي.
2: نتابع وإياك ماذا قال الأسطورة ليونيل ميسي بعد انتهاء هذه المباراة والفوز على المنتخب المصري.
3: Sí, creo que fue un alivio para todos por cómo siguió el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido y todavía no quedaba tiempo y bueno, lo pudimos dar vuelta y en los 90, la verdad que es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Y nada, muy, muy, muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase, de lo que hacemos, y ojalá sigamos.
0: إذا ميسي دائما يفاجئ الجميع، ولكن هناك أمر تكتيكي في المواجهة. بعد أن فقد الأمل بأنه تصل له تمريرات، وحسام حسن فعلا أغلق زوايا التمرير على ليونيل ميسي، هنا يظهر الأسطورة، غير من مكانه، ذهب إلى الجناح وحرر نفسه وزملائه، ورأينا بعد ذلك صناعة فرصة أضاعها لوتارو من ثم الهدف. هنا يدل عقلية ليونيل ميسي، لا يحتاج إلى مدرب.
1: طبعا خبرة ميسي، ذكاء ميسي، يعني قدرات ميسي هي من حسمت هذه المباراة. ميسي من نفسه هو لاعب تكتيكي من طراز فريد، بيقدر تحركاته في الملعب في لحظة ممكن يعمل كورة، في لحظة يسجل هدف، في لحظة يخطف لاعب. فميسي هي دي إمكانيات وقدرات النجم الكبير ميسي، وهو ده ما يميز ميسي عن باقي اللاعبين.
2: في مباراتين متتاليتين استقبلت الأرجنتين 4 أهداف أمام الرأس الأخضر ومن ثم مصر، هل هذا مؤشر مقلق قبل ربع النهائي، أم الأهم بالنسبة لمنتخب بحجم الأرجنتين هو قدرته على تحقيق الفوز مهما كانت الطريقة؟
1: هو دايما الانتصارات هي من تحسب في النتائج هي اللي بتتكلم في الآخر. منتخب بيعرف ازاي يفوز في الآخر، فهو ده المكسب الحقيقي لمنتخب الأرجنتين. ولكن في يعني تؤخذ في الحسبان الهفوات الدفاعية وتسجيل الأهداف دي كلها،
2: لكن سيعاني.
1: سيعاني خاصة ان في مباراة في نصف النهائي الفائز من انجلترا والنرويج، هتكون المهمة صعبة جدا بالنسبة له في حال تخطي منتخب سويسرا في دور ربع النهائي.
0: المدرب يوناي سكالوني الذي كان زميلا ليونيل ميسي في 2006 وكان ميسي يلعب، بدأ متأثرا جدا بعد هذا التأهل والعودة أمام مصر.
4: No me sale preguntarte nada y quiero saber cómo estás, qué sentís.
5: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
2: حسام، كم يمكن القول بأن ليونيل سكالوني يعني استطاع إعادة النتيجة وإعادة الأرجنتين إلى الواجهة وتسجيل، وكم يمكن القول بأنه قرأ المنتخب المصري بشكل جيد؟
1: سكالوني تصريحاته وتعبيراته دي تدل على مدى الضغط اللي كان عايشه في المباراة. المنتخب مصر فاجئ سكالوني في المباراة بأدائه وبمستواه وبقوته. من عاد المباراة خبرة لاعبي المنتخب الأرجنتيني، هو نفسه قال يا لهم من لاعبين رائعين، مجموعة لاعبين رائعين قدروا أنهم يتصرفوا في الدقائق الأخيرة ويجدوا الحلول ويجدوا كيف يستغلوا الأخطاء الدفاعية لمنتخب مصر ويسجلوا أهداف ويعودوا بالمباراة. وكل ردود الأفعال من لاعب الأرجنتين ومدرب الأرجنتين بعد المباراة يدل على مدى صعوبة المباراة وعلى مدى الضغط اللي تسببت فيه مصر للمنتخب الأرجنتيني ولجماهير الأرجنتين خلال المباراة.
0: هناك في العاصمة بيونس آيرس التي كانت ممتلئة بهذه الساحة المعروفة، احتفلوا فيها بكأس العالم، استقبلوا فيها ميسي في 2022، وكانوا بالانتظار وأن يكون الفوز حليفهم، ولكن حسام حسن فعلا قدم مباراة أسطورية حتى الدقيقة 80. أكرر، حتى الدقيقة 80 كان فعلا قدم درس لكل المدربين على كيفية إيقاف ليونيل ميسي، على كيفية إيقاف الأرجنتين، إلى أن شاءت الأمور أن تتغير. إمام عاشور خرج مصابا، وهيثم حسن مصابا، وهما أكثر اثنان كان إزعاجا للوسط ولدفاع الأرجنتين.
1: فعلا يعني حسام حسن قدم مباراة كبيرة تكتيكيا، المنتخب مصر قدم مباراة كبيرة تكتيكيا حتى الدقيقة 79 زي ما قلت.
0: مش 80 طيب؟
1: ايه؟
0: مش 80؟
1: لا، الجون جه في الدقيقة 79 فيخليك دقيق. الدقيقة 79 قدر ان هو المنتخب الارجنتيني يعود في المباراة. فعلا كان في تراجع، نقدر نقول ذهني، نقدر نقول بدني، اتأثروا شوية بالخطة التكتيكية.
0: بس خلينا السؤال على موضوع التأخر، المنتخبات الأفريقية منذ 90، إنجلترا فازت على الكاميرون وعادت بجالينيكا، 94 عادت إيطاليا أمام نيجيريا، 2010 عادت أمام غانا الأوروغواي، السنغال، البلجيكا عادت عليها بعد التقدم، والآن مصر، هل هو متعلق بالكرة الأفريقية أم أنها مصادفة؟
1: يمكن مصادفة، يعني يمكن مصادفة. النسخة الحالية السنغال خسرت في الدقيقة 85، كانت متقدمة 2-0، وخسرت 3-2 في الدقيقة 85. الكونغو أيضا خسرت في آخر ربع ساعة، منتخب مصر خسر في آخر ربع ساعة. يمكن الفوارق بين المنتخبات الأوروبية والمنتخبات الأفريقية في الفترة الأخيرة ما أصبحتش كبيرة، ولكن بعض التفاصيل الصغيرة في التعامل مع مثل هذه الأوقات الحرجة من المباراة هي من تحتاج إلى مراجعة في الفترة المقبلة من قبل المنتخبات الأفريقية، لكي تقدر على مواصلة مقارعة كبرى المنتخبات العالمية، وتقدر أنها تتفوق عليها، وتقدر أنها تكون موجودة في الساحة في الفترة المقبلة. احنا في دور ربع النهائي منتخب أفريقي وحيد هو المتواجد، وهو المنتخب المغربي، مقابل 6 منتخبات أوروبية. فاحنا شايفين الكرة الأفريقية في الفترة الأخيرة بدأت تتطور بشكل كبير جدا، وممكن نبني على ده المستقبل، ونرى منتخب أفريقي ينافس على لقب كأس العالم بقوة في السنوات المقبلة.
2: طيب ما السبب وراء خسارة مصر باعتقادك وبرأيك الشخصي يوم أمس؟ هل قراءة ليونيل سكالوني الجيدة للمباراة؟ هل الجودة الفردية بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني؟ هل مصر فقدت السيطرة على المباراة؟ ماذا حصل من وجهة نظرك؟
1: فارق خبرات لاعبي منتخب الأرجنتين على لاعبي منتخب مصر، فقد تركيز من قبل لاعبي منتخب مصر، بعض العوامل الخارجية اللي انشغل بها لاعبي منتخب مصر مثل تأثير الحكم فيها المباراة، فده كلها عوامل أثرت على أداء لاعبي المنتخب.
2: يعني لو لم يلغى الهدف هل كانت مصر ستفوز يوم أمس؟
1: لو لم يلغى الهدف كانت مصر كانت قريبة أنها تفوز في المباراة. في عدم تركيز في الفترة الأخيرة بسبب مثل هذه الأحداث اللي حصلت فيها المباراة، وأيضا بسبب التغييرات الفنية اللي حصلت في الدقائق الأخيرة، وأيضا بسبب استغلال لاعبي المنتخب الأرجنتيني للدقائق الأخيرة وفرض شخصيتهم وأسلوبهم واستغلال فارق الخبرة. وبعض التفاصيل مثل هذه التفاصيل هي من تحسم المواجهات القوية، ومباراة مصر كانت مواجهة قوية جدا وصعبة جدا على المنتخب الأرجنتيني.
0: إلى الآن 96 مباراة قد لعبت، 280 هدفا بمعدل 3 أهداف تقريبا في المباراة الواعدة، تبقى فقط 8 مباريات ونعرف من هو البطل وصولا إلى نيويورك نيوجيرسي. ولكن عندما نرى هذه الإحصاءات والأرقام هناك رقم أيضا مثير، 15 مدربا غادروا أو رحلوا أو أقيلوا أو استقالوا، وآخرهم زلاتكو داليتش بعد 9 مع كرواتيا. هل هي ظاهرة طبيعية أم أنه تثير علامة استفهام أنه نهاية للأجيال، نهاية لأفكار لبعض المنتخبات؟
1: دائما المنتخبات لما تتعاقد مع مدربين جدد بيكون رؤيتهم وهدفهم الأول كأس العالم. كأس العالم، وصل لكأس العالم وقدر انه يحقق الهدف، بيستمر بعد كأس العالم. كأس العالم 2026 كان مقصر،
0: بس قبل 2022 4 بس، يعني رقم كبير، 15
1: كبير جدا. كان مقصلة المدربين كأس العالم 2026، اطاح بالعديد من المدربين، 15 مدرب من من من
0: من من, من 40
1: من 40
0: لسه في 8.
1: لا يعني عدد كبير جدا، بل منتخب واحد اقل مدربين في البطولة، منتخب تونس اقل صبري الموشي وهربي رينار. فالإدارات الفنية ما بقتش تستحمل ضغط الجماهير.

0: ما يعني فعلا الاي اي يسهل علينا التخيل، وهذا اتوقع طريق نيفادا هذا.
1: فيديو طريف جدا يعني.
0: ايوه الذهاب، وربما المزيد والمزيد سوف يلتحقون الاحتفالات الارجنتينيه التي عمت كل انحاء الارجنتين وخاصه بوينس آيرس.
2: Lautaro, por medio de Alonso, por medio de también Nico, Lautaro.

من هذه الأفراح ننتقل لنتابع غرفة تغيير الملابس بالنسبة للاعبي المنتخب الأرجنتيني، كيف عاشوا فرحة التأهل إلى الدورة ربع النهائي بعد مباراة صعبة.

من الأرجنتين والأجواء الرائعة إلى أجواء غرفة الملابس في المنتخب الإنجليزي، يعني توماس توخيل مش ناقصه بعض الإصابات والإيقافات. جون ستونز استغل هذا الأمر وحاول أن يلعب بأعصاب مدربه.

0: نبقى مع المنتخب الإنجليزي. محمد بتحكي إشي؟
1: لا لا بضحك بس.
0: نبقى مع المنتخب الإنجليزي وننتقل إلى تصويبات هذا المنتخب.

توخيل طلع عنده مواهب أخرى غير التدريب. أيضا ريان شرقي ربما لم يشارك كثيرا، استغل هذا الوقت بماذا؟ نتابع.

0: إذن كان هذا آخر فيديو بالنسبة لأبرز ما نشر على فقرة التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لك حسام نبوي، سعدنا بتواجدك معنا، وهارد لك للمنتخب المصري، نتمنى لهم التوفيق في البطولات القادمة إن شاء الله.
1: شكرا نتالي، شكرا محمد، سعدت جدا بوجودي معك.
2: نشوفك على جسر نبها على بنها
1: ان شاء الله.
2: عرفت الاغنيه؟
1: تنزل مصر واخدك بنها، واديك واديك كوبري بنها، اشهر معالم
2: كوبري بنها. لازم انت تسمعها الاغنيه.
1: لا على طول
2: نذهب الى كوبري، لا كوبري بنها، نذهب الى فاصل.

0: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. النرويج إنجلترا ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: The greatest show on planet Earth.
2: This is knockout mode.

0: You are Canadian.
1: Penalties.

0: round of 16.
1: Strap yourselves in, everyone. The noise is phenomenal.
2: The world is anticipating fireworks.
3: This is an infinity.
2: It's Mbappe.
4: Kylian Mbappe.
5: A sharp reaction. Holland has blown away Brazil.
6: 2 in 2 minutes for England, and there ends a World Cup classic.
7: Oh, that's a tremendous save.
8: The end of the road for the great Ronaldo.
9: This feels special. It's De Ketelaere. The American dream fizzles out. 2-0.
10: اهلا بكم من جديد. شاهدنا ملخصا لما حدث من 96 مواجهة والعديد والعديد من أهداف والأرقام التي تمت في هذه البطولة إلى الآن. تبقى 8 مواجهات ونعرف من سيقابل من هناك في نيويورك نيوجيرسي في هذه المباراة. نعم، 8 مواجهات، إن كان في دور الربع النهائي، دور النصف النهائي، والمباراة النهائية مع المركز الثالث أيضا تحتسب ويصبح ب8 مواجهات، لأنه 104 مواجهات. صح؟
11: صحيح. أكيد يا محمد. إذن العالم اليوم مستمر معكم وضيف جديد. أهلا ومرحبا بك أحمد سباعي، الصحفي الرياضي، أهلا بك معنا.
12: مساء الخير نتالي. مساء الخير محمد.
11: نبدأ الحديث عن مواجهة أخرى كانت يوم أمس، سويسرا أمام كولومبيا. المنتخب السويسري نجح في الصمود أمام ضغط كولومبيا ثم حسم هذه المواجهة بالركلات الترجيحية. هل هذا يعكس نضجا ذهنيا لمنتخب يعرف كيف يدير مباريات خروج المغرب؟
12: أمانة هذا يعني بالضبط يمكن أن نقول عنه عنوان هذا المونديال. ليس دائما من يستحق يفوز، هذا واضح من الـ من الـ من كل المباريات وأغلب المباريات التي لعبت. دائما هناك فريق يلعب وآخر يصمد ويحاول أن يخطف المباراة ويفوز فيها. في مباراة كولومبيا وسويسرا أغلب الأرقام تصب في مصلحة كولومبيا، وكولومبيا منذ البداية ومنذ الدخول وكانت من بين الأحصنة السوداء، والجميع كان متفق بعد الأداء الاستثنائي في تصفيات الكومنبول. هي كانت وصيفة الأرجنتين في هذه التصفيات، خسرت في نهائي كوبا أمريكا أيضا بصعوبة أمام ميسي ورفقائه، ولكن في هذه المباراة كانت تحتاج فقط إلى من يسكن الكرة في الشباك، وهذه مشكلة على ما يبدو تكررت كثيرا في هذا المونديال مع كثير من المنتخبات. كولومبيا عندما دخلت مباراة سويسرا كانت عمليا تظن أو كانت واثقة من أن الفوز سيكون حليفها، وهذا الموضوع أثر كثيرا حتى على نفسيات اللاعبين. هناك كثير من الكرات المهدرة، كثير من الأهداف. كوبل كان بطل المباراة من دون منازع، ليس فقط أنه تصدر لركلة جزاء، ولكن لركلة يعني جزاء ترجيحية، وأيضا خلال المباراة كان يقدم أداء جيدا. رفقاء صراحة يعني لويس سواريز الكولومبي ولويس دياز كانوا يستحقون الفوز، ولكن كما قلنا في هذا المونديال ليس كل من يستحق يفوز.
10: نعم، بعدما شاهدنا هذا التقرير أو المقطع الذي يفصل كل ما حدث إلى الآن تقريبا بأبرز الأحداث، يعني لو عدنا لتلخيص لما حدث إلى الآن بالمباريات، الأهداف ومن وصل، هناك أرقام مثيرة وتشعر بأنه أين هي قوة الكرة في العالم. 6 منتخبات من أصل 8 هي من أوروبا، واحدة من أمريكا الجنوبية وواحد من أفريقيا. هذا يدل حتى المنافسة إن كان بين أمريكا الجنوبية وأوروبا قد انتهت منذ فترة.
12: سأعطيك رقما محمد أكثر من ذلك. دعنا أنا وأنت والمشاهدين يعني نحاول أن نمر على مباريات منتخبات الأفريقية منذ جنوب أفريقيا وصولا إلى منتخب مصر. كيف خسرت 9 منتخبات من أصل 10 تأهلت المونديال عبرت إلى الدور 32 وإلى دور 16. نبدأ بجنوب أفريقيا. عندما خسرت أمام كندا خسرت في الدقيقة 90+2. الكونغو الديمقراطية كانت متقدمة على إنجلترا وخسرت برومونتادا أو بطريقة دراماتيكية. ساحل العاجل كوت ديفوار بنفس الطريقة. السنغال كانت ريمونتادا خيالية، لم يكن حتى لم يظن بلجيكا بأي لحظة من اللحظات، حتى المدرب واللاعبون وكل الكون أن بلجيكا ستفوز على السنغال. مع مصر حصل نفس الشيء في ريمونتادا، أيضا ممكن نتحدث عنها الكل.
10: فعلا بعد 72 سنة منذ 1954 موراتيا كين يقود سويسرا هذه المرة إلى الدور الربع النهائي. تقابلت مع الأرجنتين قبل ذلك لمرتين في 66 وفازت الأرجنتين، وأيضا بعدها تقابل بوجود ليونيل ميسي وتشاكا وفازت أيضا الأرجنتين بهدف ليدي ماريا 2014.
12: وستفوز أيضا
10: بهدف مين طيب؟
12: ليونيل ميسي.
10: أي دقيقة؟
12: والله ممكن 89.
10: كل شيء عندك يا أحمد.
11: ولكن شاهدنا المنتخب الأرجنتيني يعاني يوم أمس وعانى أمام الرأس الأخضر.
12: أنا استضفت على هذه القناة الكريمة في بداية المونديال وقلت إن الأرجنتين لن تفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وسألت من قبل المذيع لماذا مع أنه 90% من اللاعبين، قلت هناك غياب لشخص واحد اسمه أنخيل دي ماريا. أنخيل دي ماريا هو رجل النهائيات، رجل الحسم، وعن في نهائي المونديال 2022 عندما تذاكى بين قوسين ليونيل سكالوني وأخرجه عادت فرنسا وكادت أن تنتفض وتفوز باللقب. فهذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ليس دائما النجم هو الحل.
10: فعلا النجم هنا أمس كانت سويسرا بتفوقها، والجماهير هناك في اليوم في سويسرا التي تحتفل بعد غياب 72 سنة، فترة طويلة جدا عن هذا الدور. تعود سويسرا لهذا الدور أمام الأرجنتين، مباراة أمريكا الجنوبية أوروبية كالعادة. الأرقام أيضا عندما نشاهد ما حدث إلى الآن من الأهداف العكسية هي رقم قياسي، 14 هدف عكسي أتى إلى الآن يحطم الأرقام القياسية السابقة، وهذه أيضا دلالات أخرى ربما بتغير نوع والقوانين لكرة القدم.
12: قلة الخبرة أيضا، المنتخبات التي أضيفت على هذه على يعني زيادة عدد المنتخبات، هناك منتخبات تشارك لأول مرة، اللاعبون كانوا متحمسين،
10: أغلبهم عرب الأهداف العكسية،
12: أغلبهم عرب؟
10: نعم.
12: والله ما طمنتني أبدا.
10: أنت اللي حكيتني هنا.
12: فلا، نحن دائما أمام قلة الخبرة هي التي يعني تؤدي يعني إلى أن المدافع لا يعرف كيف يشتت الكرة، يريد أن يتخلص منها بأي شكل من الأشكال، إما يسددها في مرمى أو يضربها في اللاعب المنافس فتدخل.
11: أحمد، كولومبيا كانت قريبة من التسجيل لكنها لم تجد الحل الأخير، هل المشكلة كانت في اللمسة الأخيرة أم طريقة بناء الهجمات؟
12: لا هي في اللمسة الأخيرة، هي سددت على القائم مرتين، صنعت 3 فرص مقابل 0 فرص خطيرة لسويسرا. كل الأرقام 15 مرة سددت على المرمى، 3 بين الخشبات الثلاث، يعني سويسرا كانت تحاول. الفكرة أن سويسرا لعبت بصبر، يعني كيف تصنع ساعة رولكس بهذه الطريقة بهذه الدقة، كانت دقيقة في أن تصبر وتلعب وتأخذ المباراة إلى الأشواط الإضافية، ومن بعد الأشواط الإضافية أخذتها إلى ركلات الترجيح، وهنا ركلات الترجيح ليست دائما تخدم الذي قدم أداء جيدا في المباراة، وليست، وأنا بات عندي يقين بعد هذا المونديال أن ليس هناك حارسا خبيرا في التصدي لركلات جزاء، وليس هناك لاعب خبير في تسديد.
10: إذن فعلا هي ركلات ترجيحية، كل شيء وارد. وقلت هناك في كولومبيا التي تقصى بثلاث مرات برقم قياسي عندما تصل المباريات إلى الأشواط الإضافية. مباراة انتهت، سويسرا ذهبت، 6 منتخبات أوروبية، من سيتأهل إلى نصف النهائي بالانتظار بعد أيام قليلة. التعليق هو هواية وشغف لدى البعض، الجماهير تحاول أن تجرب هوايتها وإحنا علينا نستمع، يا أنه الله يعيننا يا أنه ممتاز.
12: كل الأحوال نعطيهم فرصة. قول يا رب.
10: تعرف تعليق أحمد؟
12: طبعا.
10: هلا بنشوفك.
12: يلا.
10: جهزوا له هدف.
12: من
10: المنتخب اللبناني.
12: لا، خلينا المنتخب الأرجنتين.
0: La pelota la tiene Almada, se la toca Messi, Messi que encara con ese cortito paso, la toca para Nico González, Nico que la mete al medio para Messi, atención que está el enano, la pulga del grandote, ¡gol! ¡Gol! ¡Vamos, papá! Lejito Messi, te amamos Messi querido, eterno goleador, genio, crack, ídolo.
13: Y se ve Argentina, prepara Messi, Messi, apunta, fue Messi, tapa el arquero, Julián, Julián, la agarra Julián, la agarra Messi, Messi, Messi, Messi, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo.
14: De la cancha, Almada va a tocar para Nico González, que va a ser Nico 2-0, gana Argentina, toca para Leonel, sí, el más grande del mundo, le pegó Leonel. ¡Gol! Argentina, Argentina, Argentina, lo grita el Diego de arriba, Leonel el máximo goleador de la historia de los mundiales. Argentina avanza, Argentina quiere ser bicampeón, de la mano de quién sino, de la mano del más grande, de la mano de Lionel.

0: Aí o Endrick perdeu a bola de Keké, vai tocar no Rayan. Tocou no Rayan, Rayan parou, respirou. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães levantou a cabeça, tocou no Martinelli. Martinelli chabau no gol, tá ligado? Aí tomou ali de Kekezinho pro Maxi, mano. Isso aí foi um golaço, foi isso aí que salvou a gente.
1: Rayan tocou pro Martinelli. Bruno Guimarães voltou, tomou. Olha o lance. Martinelli recebeu no meio, que gol! Gol! Que gol, viu?
2: De fora, Rayan, pra dentro. Ele passa, Guimarães no meio. Pro Martinelli. No poste, chegou! Gol do Brasil! Brasil! É a nossa! É a Hexa!
3: استمعنا لتعليق اللاتيني، نستمع لتعليق لبناني. احمد سباعي جاهز؟ اختم لك هدف الارجنتين ضد مصر.
4: الله يسامحك.
3: ليونيل ميسي. تفضل. 1 2 3. ايوه.
5: الكرة تصل الى ليونيل ميسي، ليونيل ميسي، ليونيل يرفع الكرة، يكمل الكرة ليونيل ميسي، ليونيل ميسي تصل الكرة الى مونتيل، مونتيل يبرر لميسي، ميسي ميسي جول جول جول جول جول. جول.
3: الحمد لله اللي طلعت.
5: الحمد لله اللي ما بعرف عليه.
3: الحمد لله.
5: أنا شفت ما عم خليك تشعر بإحراج، أنا علقت على حالي
3: صراحة، كنت بضحك أنا بس.
5: لا لا لا لا لا.
6: شوف. طيب شو رأيك بالتعليق الأرجنتيني اللي شاهدناه؟
5: أحسن مني. ما قولا واحدا. شوف. أنا متصالح مع نفسي.
3: إذن طبعا بيئة التعليق هو في مدرستين، شفنا اللاتينيين بتعليقهم الشغف الحماس العواطف، الإنجليزي يعتبر الهدوء، وأيضا بالاثنين دائما معلقين، محلل ومعلق، والتعليق العربي أيها تفضل بصراحة.
4: عندك التعليق الفرنسي بتمر الكرة من أمامه ومش شايفها، بيقول لك الجول.
3: أيها تفضل أحمد.
4: أنا أفضل دائما من يستثير عواطف الناس ويحاول أن يعني يتفاعلوا معه ومع الأهداف.
3: إذن
4: كيف عجبتك؟
6: إذن ننتقل الآن إلى إحدى الدول المستضيفة وإلى مدينة دالاس، حيث تنضم إلينا من هناك هديل الرياض. هديل أهلا ومرحبا بك معنا. يعني دائما اعتدنا عندما تتواجد هديل تخدينا دائما في جولات جميلة هناك، بتعرفينا على المدن على الحدائق، فأين أنت الآن؟
7: نعم نتالي، صباح الخير بتوقيتي لك ولمحمد ولمشاهدين الكرام. طبعا أنا متواجدة في هذا البرج الذي يعتبر من أبرز الأبراج في مدينة دالاس. عندما تأتي إلى دالاس عليك زيارة برج رينيون، والذي معروف عنه خلال هذه البطولة تميز بالإضاءة الجميلة، وتميز أيضا بأعلام الدول المشاركة والأعلام الدول التي شاركت أيضا واستضافتها المدينة. عندما كانت تلعب أي مباراة، من يفوز يرفع علم الدولة على هذا البرج بإضاءة مختلفة وجميلة. معي طبعا مديرة التسويق في هذا البرج جينا. هاي هاو ار يو، ويلكم تو بي ان سبورتس.
8: ثانك يو فور هافينج مي. شكرا
7: جينا،
8: اخبرينا المزيد اذا عن هذا البرج لانه لديكم هنا منظر رائع. نعم بالتاكيد افضل منظر في دالاس، يمكن ان نرى على بعد 30 ميلا في كل ناحيه. اخبريني خلال كاس العالم كذلك انتم كنتم تبرزون اعلام الفرق الفائزه. نعم نحن لدينا كذلك اعلام الفائزين في المباريات، في مبارياتهم كذلك، ونضع أعلام الفريقان المتوجهان، المنتخبين المتوجهان، ثم علم الفائز. الآن أخبريني ما الذي نراه أمامنا. هنا وسط مدينة دالاس، ونرى كذلك منطقة ناطحات سحاب دالاس المعروفة والشهيرة جدا. بالتأكيد نحن المبنى الأكبر في المرتبة 15 في الولايات المتحدة.
7: And tell me, this is
8: كذلك
7: this
8: أخبرينا
7: tower, how many meters?
8: بالنسبة لهذا البرج كم متر؟ 171 متر. إذن هل هو الأعلى هنا في الولايات المتحدة؟ ليس الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سادس أعلى منطقة مراقبة.
7: During the World Cup, how
8: خلال كأس العالم كذلك كم من زائر أتى إلى هذا البرج؟ آلاف من الزائرين على امتداد الشهر الماضي، ونحن متحمسون جدا بالترحيب بجميع الناس من حول العالم.
7: And if the visitors
8: they للزائرين عندما يأتون إلى هنا كذلك. ما هو رأيهم؟ الكل يسعد برؤية مدينة دالاس. نحن معروفون بالترحيب منطقة الجنوب لتكساس بالتأكيد. إذن نرحب بالجميع كثيرا والكل يتمتع كذلك بطعامنا هنا أيضا. إذن كل شيء يبدو إيجابيا. هناك أشخاص ربما يخشون المرتفعات كذلك. كيف يفعلون؟ الكثير يخشون المرتفعات لكن نحن نحاول أن نجعل التجربة سلسة وبسيطة بالنسبة لهم وأنتم في مكان آمن. هناك منطقة كذلك لاتخاذ الصور أيضا للزائرين. نعم داخليا وخارجيا كذلك. إذا كنت تخاف من المرتفعات بصفة عامة يمكن أن تأخذ صورا من الداخل، وإذا كنت مرتاحا مع المرتفعات يمكن أن تخرج إلى الخارج. وكذلك يمكن أن نرى الملعب من هنا. نعم الملعب على بعد 30 ميلا تقريبا، يمكن أن نرى تقريبا بالتأكيد. لماذا يعتبر هذا المبنى من بين الأشهر هنا في دالاس؟ ولكن يوجد رغم ذلك أعلى منه، شكله الأيقوني كذلك وطريقة بنائه بنية عام 78، وبالتأكيد يمكن أن نرى كل منطقة دالاس وهذا ما يجعله خاصا. هل من لحظات خاصة في التاريخ بالنسبة لهذا البرج؟ هل تتذكرين أي قصص؟ نعم بالتأكيد، نحن موجودون أيضا على برنامج في التلفاز في دالاس، وظهر هذا البرج كذلك في فيلم روبوكوب أيضا. الكثير من الأفلام كذلك برز فيها هذا البرج وكان مشهورا جدا، ويمكن أن تروا هذا البرج في كل برنامج للفضاء في دالاس. هل من مشاهير زاروا هذا البرج؟ أنا متأكدة من ذلك لكن لا يمكن أن أتذكر أسماء الآن، ولكن عادة يأتون دون أن يرهم أحد. وهل من نجوم من هوليوود؟ نعم فيلم روبوكوب كما ذكرت. أنا لا أعرفه ولكن بلا شك الاسم مشهور. أخبرنا المزيد عن هذا الفيلم. هل تم تصوير أي لقطات هنا؟ نعم إحدى أشهر اللقطات في هذا الفيلم نرى فيها البرج بكل وضوح، وأعتقد بأنه أساسا صور في شيكاغو لكن حدث الأمر في دالاس. تحديدا أين نحن؟ نحن في وسط مدينة دالاس العاصمة بالتأكيد دالاس. كم سعر التذكرة؟ تبدأ $19 وتبلغ $26 في فترات غروب الشمس. كم من زائر أتوا إلى هذا البرج خلال كأس العالم؟ كما ذكرت هناك آلاف من الزائرين أتوا خلال كأس العالم، وبالتأكيد سيأتي الكثير والمزيد بعد كأس العالم، متحمسون لرؤية الجميع. إذن كان هناك فترة عمل كثيرة بالنسبة للترويج. نعم نعم بالتأكيد وهذا إيجابي، ونحن نجهز كل شيء لكأس العالم قبل انطلاقها. نجهز هذا منذ سنة كي نتأكد أننا جاهزون لكل شيء وأن كل شيء رائع لزائرنا.
9: أيضا هنا جينا we have the telescope we want to see.
8: لدينا التلسكوب كذلك هنا،
9: نريد أن نرى في هذا التلسكوب المدينة. طبعا تستطيع مشاهدة المدينة عن قرب عن طريق هذا التلسكوب وتحركه طبعا يمينا وشمالا بالتأكيد. هذا المبنى كان show them this building. واحد من أهم المباني أيضا الموجودة هنا في دالاس الذي يتميز بألوانه الجميلة الرائعة. يعني هذا البرج من أهم الأبراج الموجودة هنا في دالاس، والذي الناس تستطيع أن تأتي إلى هنا لمشاهدة هذه المناظر الجميلة. جينا thank you so much.
8: جزيلا على كل هذه المعلومات.
9: إذن يعني مناظر جميلة. أيضا نستطيع مشاهدة استاد دالاس الذي احتضن 8 مباريات حتى هذه اللحظة. هذه المدينة ستحتضن أيضا نصف نهائي هذه البطولة يوم الثلاثاء 14/7.
6: بانتظار هذه المباراة إذن هديل، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من دالاس.
3: فعلا الحديث دائما عن كرة القدم النسوية الاستعراضية. أيضا حسنة ميرهادي اللاعبة الإيرانية الاستعراضية بطلة عالم في كرة القدم الاستعراض 5 مرات، ماذا تقدم هناك؟
10: Hey, my name is Hosna Mirhadi. I'm 29 years old. So I started first time whenever I was 19 years old, and I started with the kickups because I was injured in a soccer. So I preferred to move to freestyle, and because my family didn't let me to do soccer anymore, so I skipped that one and then come to the freestyling. Actually, that experience was something for me. It was a big opportunity for me that I can believe myself more than before. So now, because I believe myself more than before, so I can do more and more and more, and I can dream bigger than other time as well. Inside, so because they see that there is a girl, there is a female freestyle doing some stuff, for them it's something like it's amazing that we didn't know that a girl doing some stuff like this. I think that it's a good way for them to show that there is no depend on your female, your gender, your boy, your girl. You can do whatever you want in your life. Yeah, my life is fully soccer. Because you know, whenever you have one passion in one sport, you're just thinking, okay, just keep going, progress in this sport. And now the social give me too many space for growing in my life here and be as a female athlete here as well. You know, every athlete has one dream, the biggest, the top dream. So I reached that dream. So actually, I'm super happy. And I just try to feel all of the second, all of the moment here. And definitely, I'm super happy here that I'm working with the FIFA.
6: إذن شاهدنا كيف تتحول كرة القدم إلى فن. أحمد، إلى أي مدى أصبحت كرة القدم الاستعراضية وسيلة لإلهام الأطفال والشباب بعيدا عن المنافسات الرسمية؟
4: هذه فريستايل فوتبول جميل جدا، هذا الفن، ودائما يقدم لنا لاعبون مهاريون. دائما هذه السيدة وغيرها والكثير على مواقع التواصل الاجتماعي تحول إلى صناع محتوى، تحول إلى كونتنت تبعون هذا الموضوع، وهذا يؤثر إيجابا في الأطفال. وأيضا هناك محتوى محترم يقدم للجميع وممكن أن يقلد ويقلد بطريقة جيدة. هذا هو المطلوب، يعني المطلوب دائما حتى صناع المحتوى عندما يقدمون أشياء على مواقع التواصل الاجتماعي تكون منها من هذا الطريق.
3: حضرت فيلم روكي؟
4: طبعا
3: اكيد.
4: ما تقول لي انه عامل بوكس، يعني عم شوي عملنا تعليق انه بنلعب بوكس.
3: تعرف تعمل بوكسينج؟
4: والله يلا. ها،
3: لا ما شفنا مهاراتك بالتعليق. لا
4: ما مش هتخليني اعمل اي مهارات الا التحليل.
3: روكي بلبعو، سيلفستر ستالون، واحد من اشهر الافلام. انا وجيل ايضا احمد حضرنا هذا الفيلم. مش عم نسمع نتلس،
6: انا حاسه انه بتسمع حكي.
3: انت بتعرفي اكيد
6: صراحه ما حد، بس قرات عنه
3: اكيد.
6: وهلا حتعرف عليه اكثر.
3: سيلفستر ستالون واحد
4: هو لما قال انا ومحمد، يعني عمليا هو مدحي، فنحن كبار في السن.
3: بالضبط،
4: لا زلت في
3: انت الكبار. انا لسه
4: طبعا. انت صح. انا الكبير في السن.
3: طبعا سيلفستر ستالون في هذا الفيلم الرائع يخرج على درجات هناك في فيلادلفيا. نتابع.
11: قبل 50 عاما من انطلاق كأس العالم الحالية، صعد النجم سيلفستر ستالوني راكضا هذا الدرج أمام متحف فيلادلفيا للفنون خلال مشهد شهير في فيلم روكي، الذي جسد فيه دور الملاكم روكي بالبوا، حاملا معه الإلهام لأجيال متعاقبة من الشباب رأت فيه رمزا للتحدي والتغلب على كل الظروف المعاكسة. لكن اليوم وفي نفس المكان يحضر تمثال برونزي يزن طنين ويبلغ طوله 3 أمتار ليخلد اللحظة الأيقونية لروكي، ليتحول بعدها إلى وجهة سياحية قد تكون هي الأشهر في فيلادلفيا بأسرها، ما يعكس التأثير العالمي الكبير لشخصية الملاكم الحالم.
12: Esto ha sido un sueño desde que estoy pequeño. Mi papá falleció el año pasado y él siempre fue un gran admirador de Rocky, de Sylvester Stallone. Entonces esto es un sueño que estoy cumpliendo para él y para mí también desde pequeño.
13: It's a great experience. We actually came here for the World Cup game. Croatia played last night.
14: And this was a must.
13: And
14: we had to.
13: If you're in Philly, you got to see Rocky. So love the movie. So I had to see it.
14: Yeah. All of them. Sylvester is an icon. It's amazing. This was one of our bucket lists, and now that we're here, we get to see it and enjoy it, and it's amazing.
15: We love the movie Rocky. It's one of the landmarks here, so we just wanted to come experience it, run up the steps, just like it did in the movie. So this is very fun to be able to be here.
11: تمثال روكي تحول إلى مزار بارز لمشجعي كل الفرق التي تزور فيلادلفيا خلال المونديال، بل وأصبح نقطة تجمع ارتجالية لمسيرات التشجيع.

0: تذكر موسيقى روكي هي الأجمل نسمعها بدك على السريع على السريع
1: ممكن أطلب هذا ولا
0: تذكرت جيل وجيلك جيل وجيلك
2: طبعا
0: بصير يطلع الدرج
2: صحيح
0: بكفي خلاص إذا عيد ميلاده كان ياسر جسر قبل يومين أتوقع عشان هيك تم الربط في هذا الموضوع عندك ذكريات مع روكي
1: طبعا
3: طب أحمد كيف
1: لا ليس لي أي ذكريات
0: الحمد لله
1: لأن أنا لا أحب العنف
3: صحيح كيف تستفيد المدن من الرموز الثقافية والرياضية في بناء هوية لجذب الزوار
1: كل شيء في في في هذه المدن التي تستضيف كأس العالم ممكن يتحول إلى وجهة للسياحة وجهة للزيارة ونحن نتحدث عن سيلفستر ستالون وعن فيلم روكي وعن هذا الدرج الذي بات أيقونة كل شيء في هذا المونديال لهذا السبب نقول أن كرة القدم ليست رياضة والمونديال ليس فقط تظاهرة رياضية أو فعالية رياضية هو فعالية ثقافية اجتماعية اقتصادية كل شيء يدور في فلك الرياضة ممكن نعم. أن ينتج
0: نذهب إلى مراسلينا بما أنك لا تحب العنف نأخذك للأماكن الجميلة وعدم العنف والرسالة
1: الرومانسية
0: والرومانسية الحاضرة ما تايتانيك انت فيلم تايتانيك
1: ولكن بين علي بين علي رومانسي
0: اكيد طبعا
1: الله يخليك
0: عشان هيك نروح الجماهير العربية تنسينا هذه الرومانسية نذهب إلى هناك
3: ما ميز هذه البطولة الحضور العربي الكبير بثمانية منتخبات عربية الأمل الآن على المنتخب المغربي نتابع الأجواء الجماهيرية العربية في كأس العالم
4: حطم مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك أرقاما قياسية تاريخية متجاوزا حاجز 6 ملايين متفرج في المدرجات ليصبح النسخة الأكثر حضورا في تاريخ البطولة ولعب الجمهور العربي دورا حيويا ورئيسيا في هذا الحضور الاستثنائي تزامنا مع التأهل التاريخي لثمانية منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ المونديال الحضور المغربي كان الأبرز والأكثر كثافة بين الجماهير العربية في مختلف المدن الأمريكية الجمهور القطري لفت الانتباه بتواجد خليجي بارز وتفاعل ثقافي مميز امتلأت جنبات الملاعب بالمشجعين الذين ارتدوا الزي الوطني القطري وأعطت الجماهير القطرية طابعا حماسيا خاصا في المباريات التي خاضها العنابي حيث علت الأهازيج والهتافات الوطنية في محيط الملاعب وفي المدرجات وكذلك شكلت جماهير المنتخب السعودي علامة فارقة أبهرت العالم حيث سجلت حضورا استثنائيا في المدرجات وقدمت نموذجا حضاريا للوفاء والانتماء لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أجمل الجماهير الكروية تأثيرا في المحافل العالمية جماهير منتخب الفراعنة قدمت دعما قياسيا وتاريخيا ورافق الآلاف من المشجعين الفراعنة في مدن أمريكا وكندا وامتدت هذه الحشود إلى المدرجات وخارجها مع تأهل مصر التاريخي لثمن نهائي البطولة رغم النتائج المخيبة للأمال في دور المجموعات كانت جماهير نسور قرطاج خلف المنتخب منذ اللحظة الأولى وضربت أروع الأمثلة في الانتماء والروح الرياضية مشاركة المنتخب الجزائري شهدت حضورا مميزا لجماهير محاربي الصحراء الذين رافقوا الفريق حتى تأهله إلى دور 32 قبل الإقصاء أمام سويسرا في البطولة جماهير النشامة نجحت في لفت أنظار المتابعين حيث نجحت في تقديم صورة مميزة على المدرجات في المدن التي لعب فيها المنتخب وسجلت البطولة حضورا رائعا للجماهير العراقية التي دعمت منتخب أسود الرافدين احتفالا بعودة العراق إلى الحدث العالمي وتحولت الجماهير إلى أيقونة للوفاء والفرح في المدن المستضيفة متعة الجماهير المونديالية تواصلت مع اللوحات البشرية للجماهير الأرجنتينية والبرازيلية فيما تميزت الجماهير النرويجية بأنشودة فايكنج.

0: مع لاعبين المنتخب بعد كل فوز.
1: إذن الجماهير الحاضرة بهذا الأساس لأي بطولة. نذهب الآن إلى مراسلينا هناك في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من بوستن وأيضا في لوس أنجلوس. أوهو عود وأجواء عندك نيرفانا، ولكن خليهم يستنوا شوي أنه حسين والله له زمان بستنى، والجو هناك أنت تحت المظلة مغطى أمورك هناك عند لوس أنجلوس، أتوقع لوس أنجلوس جالاكسي. أوهو حسين كثير من نجوم من هناك.
2: مساء الخير من هنا من هذا الملعب أمام ملعب لوس أنجلوس جالاكسي، حيث تقام التدريبات بالنسبة للمنتخبات التي تلعب هنا في هذه المدينة، والحديث عن المباراة الأخيرة في هذه المدينة بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا. التدريبات ستكون قبل يوم من المباراة. الأجواء هنا اليوم، كان هناك يوم إعلامي بالنسبة للمنتخب الإسباني، تواجد هنا الصحفيون الإسبان. سنستمع إلى رأي أحد هؤلاء الصحفيين، نسأله عن الأجواء في إسبانيا. لويس بو موريرا، How they expecting this match in Spain؟
3: ننتظر هذه المباراة في إسبانيا. ننتظرها كثيرا بأمل كذلك بأن نتواصل في كأس العالم كذلك في هذه المغامرة، وأظن بأنها مباراة مختلفة عن سابقتها. نحن نتحدث عن اثنين من بين المرشحان، البرتغال وإسبانيا كذلك في دوري 16. الآن بالنسبة لإسبانيا كانت هذه خطوة كبيرة، البرتغال يملك كريستيانو رونالدو، ثم الآن بلجيكا، نحن نعرف تيبو كورتوا بالتأكيد، روميلو لوكاكو أيضا، لكن كذلك منطقيا إسبانيا تبدو هي المرشحة ولديها مهارة أكثر من بلجيكا، هذا على الورق، ونتمنى أن نواصل. الآن يبدو بأن ثقة أكبر للفوز بكأس العالم بالنسبة لإسبانيا. نعم تماما، نعتقد بأنه بناء إسبانيا الأحاسيس كلها تختلط، لأنه في بداية البطولة الكل كان يقول بأننا سنفوز بالكأس، ثم تعادل أمام الرأس الأخضر وقلنا لأنفسنا كلا يبدو أننا لن نفوز، وبعدها كذلك بعد الفوز أمام البرتغال يبدو بأن الآمال عادت، ولكن نحن نعرف بأن التواجد وجود فرنسا أمر صعب، قد يكونون موجودين في نصف النهائي، وهذا أفضل منتخب الآن، يمكن أن نقول هذا بصراحة. وبالنسبة للمباريات في كأس العالم وما رأيناه حتى الآن، فرنسا هي الأكثر إقناعا والأفضل، وليسي ديمبلي مبابي أسماء كبيرة. شكرا جزيلا لك.
2: طبعا يمكن أن تكون فرنسا ويمكن أن تكون المغرب تملك كل الحظوظ لكي تنجح بالتفوق على المنتخب الفرنسي. الترشيحات هنا على الأقل عند الإسبان أو عند الأوروبيين هي لفرنسا، لكن المغرب يملكون كل شيء لكي ينجحوا بتجاوز المنتخب الفرنسي، تحقيق إنجاز مهم جدا.
4: حسين ياسين شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. أنتقل منك لأرحب بنيرفانا العبد. نيرفانا في بوستن، هذه المدينة التي ستحتضن المواجهة الهامة بالنسبة للمغرب أمام المنتخب الفرنسي. ديما مغرب، نيرفانا الجماهير المغربية حاضرة بقوة هناك، الكلمة لك ولهذه الجماهير.
5: مرحبا بك يا ناتالي، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك كيدان. أشعر وأنني أقف في قطعة من مدينة مغربية، سواء الدار البيضاء أو أكادير أو أي مدينة مغربية. الجماهير، الجميع سيتحدث، الجميع سيستمتع بهذه الأجواء. الجميع سيتحدث، الجميع يستمتع. فالشعور قبل هذه المباراة الهامة؟
6: والله لا تظلمي، أشهر مشجع مغربي عالمي. الحمد لله هذه المقابلة كان طالبوا من الفيفا باش دير القوانين ديالها. احنا خايفين من الحكام، خايفين من الحكام، الله يطول لنا عمركم. كان طالبوا من الفيفا ما يديروش بحال اللي داروا لمصر البارح، بغينا يكون نزيه. وحنا فرنسا لا تهابنا، سننتصرها، سنغلبها بفضل الله ونشكر الله. ديما مغرب، وإن شاء الله إذا كانت فرنسا قوية فالله أقوى منها. الله خير، الله يحفظك.
5: مشجع من قصر القامة. إذا هو يلعب كرة القدم وهو يصنف أو يمنح لقب عميد، فأنت تلعب كرة قدم؟
7: نعم إن شاء الله الفوز للمنتخب المغربي، كنوجه رسالة للاعبين أنه على المنتخب الفرنسي نفسنا، إحنا 11 لاعب مع 11 لاعب، إن شاء الله الشعب المغربي حيفرح إن شاء الله في المباراة الغدا. النتيجة إن شاء الله هو التأهل.
5: أيضا معي أخ سبار إذا لاعب المنتخب المغربي.
8: السلام عليكم.
5: متفائل؟ هل سيسجل؟
8: متفائل جدا، والحمد لله المنتخب المغربي يشرف المغرب وجميع إفريقيا الحمد لله. إن شاء الله الماتش حيكون صعب شوية، بس الفوز حيكون لصالح المنتخب المغربي. نحن من أول المنتخبات التي نصل إلى نصف كأس العالم في قطر، وإن شاء الله نكرر هذا الإنجاز، ولما لا أول منتخب عربي سيحمل كأس العالم. تحية المال وجيما كوكب وجيما كوكب.
5: نريد سر من أسرار سباري قبل هذه المباراة. يتفائل.
8: سر من أسرار سباري هو الإيمان بالله القوي ورضا الوالدين ورضا النية والقلب الصافي، والحمد لله سنزيد إلى الأمام. وجيما كوكب والله الوالدة، وشكرا لقناة بين سبور وهاتي وشكرا لكاع الدراري، وإن شاء الله مربوحة. وأنا أقول حنربح 2-2 أشواط إضافية، حنربح بالبيلانتيات وجيما مغرب.
5: إذن أنت أتيت بالعود تستعد لتشجيع المغرب بالزي التقليدي بالنسبة للمغرب؟
9: أنا حضرت عدة كسان العالم وكاس إفريقيا حدث ولا حرج، إن شاء الله إحنا مستعدين باش نواجهوا فرنسا، وكنتمناو ما يتكررش لينا داكشي اللي وقع لينا في قطر، وقع لينا في قطر ديال التحكيم، وحيدوا لينا ضربة جزاء، وحيدوا لينا عدة أشياء. إحنا إن شاء الله باغين باش نلعبوا مقابلة
5: معزوفة قصيرة قبل
9: من بعد إن شاء الله. دابا شوفي فهمتيني، من بعد إن شاء الله غادي نفوزوا وغادي نخرجوا انتصروا. وتحية للجماهير المغربية اللي جايين من المغرب، والجالية المغربية في أمريكا اللي ساندونا وجلسوا معنا وتهلاو فينا. وتحية للمغاربة كاملين، وعاش الملك، وتحية لبين سبور.
10: السلام عليكم. شنو السؤال ديالك ان شاء الله؟
5: المغرب ستكرر ذكرى مونديال 2022
10: ان شاء الله، ولكن هذه المره هذه غتكون مربوحه ان شاء الله، غتكون مختلفه، لحيث حنا ضامنين ان شاء الله الربح الى بغى الله باذن الله ان شاء الله، واللي غيماركي هو دياز ان شاء الله. هادشي اللي كنقول.
5: النتيجه توقعات النتيجه سريعا يجب ان اقول
10: النتيجه 2-0 ان شاء الله، النتيجه 2-0
11: 2-1 ان شاء الله.
5: إذا المغرب كيف ستشجعون في المدرجات؟ اريد ان ارى هتافات، سأعود اليكم في هذا المساء.
12: واللي ما بوجه ماشي مغربي، واللي ما بوجه ماشي مغربي.
13: ترجو معنا الدراري.
1: إذن أجواء رائعة هناك في بوسطن، وبانتظار هذه المواجهة كل شكر لك نيرفانا العبد، وأيضا لحسين ياسين لهذا التدخل، وأيضا بانتظار الجماهير المغربية التي فعلا تستحق أن تفخر بمنتخبها الذي يصل هذه المرحلة. والكل يتحدث بأنه الفرص متساوية على الرغم من أن فرنسا تمتلك كأسين للعرب.
14: أنا أعجبني جدا هذا التفاؤل، هذا التفاؤل هو أول طريق النجاح. عندما نتحدث عن مباراة فرنسا والمغرب، نحن لا نتحدث عن فارق كبير في المستوى لدى المنتخبان، جودة لاعبين متقاربة تحديدا. نحن فقط نتحدث عن أن في المنتخب في هجوم منتخب فرنسا لديهم أفضل 3 لاعبين من بين أفضل 5 في العالم، يعني أضف عليهم هاري كين ولامين جمال، نحن نتحدث مع أوليسي ومع ديمبلي ومع كيليان مبابي أفضل 5 لاعبين في العالم. ولكن الهجوم هذا لا يعني أنك قادر أن تفوز دائما، هناك بطء في خط الوسط لدى منتخب المغرب، عفوا لدى منتخب فرنسا، وأيضا هناك ثغرات في دفاع منتخب فرنسا. إذا استطاع المغرب أن يعني يستغل هذه الثغرات، فهذا أمر ليس مستبعدا أبدا أن المغرب يعني يتفوق على فرنسا ويعبر إلى نصف النهائي. كما قالت الجماهير أنها هي للمرة الثانية على التوالي في حال نجحت المغرب أن تعبر إلى نصف النهائي، ولكن ولكن نحن نتحدث عن مباراة ليست مستحيلة. دعنا نصنفها في خانة المباراة الصعبة، ولكن ليس هناك أي مستحيل. المنتخب الذي هزم الذي يعني أجبر البرازيل على التعادل معه، والذي هزم هولندا، والذي واصل المسير، والذي كرر إنجاز مونديال 2022 قادر على أن يحقق نتيجة إيجابية.
4: سأتحدث معك فيه بعد مرحلة تاريخية مع وليد الرجراج والوصول إلى نصف النهائي هنا في قطر. جاء محمد وهبي ليقود هذا المنتخب وليكرر هذا الإنجاز. ما التغيير الأبرز الذي شهدناه في شخصية المنتخب المغربي عن نسخة 2022؟
14: أصبح أهدأ وأصبح أكثر شبابا. يعني محمد وهبي شباب المنتخب، لديه الآن معدل أعمار صغير، قادر هذا المنتخب أن يبنى عليه إلى 2030. ولا سمح الله إذا لم يوفق منتخب المغرب في هذا في هذه المباراة أو في هذا المونديال، قادر أن ينافس أكثر في مونديال 2030. ولكن أنا أعتقد أن المباراة لن تكون أبدا نزهة أو حصة تدريبية بالنسبة لمنتخب فرنسا، ولن تكون عبارة عن دفاع وهجوم. منتخب المغرب لديه جودة لاعبين، لديه لاعبون ينشطون في أفضل الفرق في العالم، لديه أفضل ظهير أيمن في العالم، لديه واحد من أفضل الحراس في العالم، لديه إبراهيم دياز ريال مدريد، لديه أيوب بعدي أحد الاكتشافات الاستثنائية. أنا متفائل جدا لمنتخب المغرب في هذه المباراة. قد نشهد مفاجأة كبرى، وإن شاء الله يعبر المغرب إلى نصف النهائي.
1: فعلا بالانتظار، يعني حتى لو فاز المغرب هو ليس لأول مرة في نصف النهائي. المنتخب الفرنسي مرشح فعلا، لديه 14 هدفا، يتساوى بأكثر تسجيلا في هذه البطولة مع الأرجنتين ب 14
14: هدفا. نحن نتحدث دائما أخي محمد عن هجوم فرنسا، دائما نتحدث عن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم. لدينا أيضا ضف عليهم باركولا وديزيريدو. أنا لا أقول أنها ليست أرمادة، ولا أقول أنها ليس فريقا مرعبا، ولا أقول أن منتخب فرنسا هو المرشح الأوفر حظا للتتويج باللقب، ولكن منتخب المغرب سيكون ندا وندا كبيرا، ولن يستسلم بشكل سريع، ولن تكون هناك مباراة من طرف واحد. وأنا يعني ما قدمه محمد وهبي في هذا المونديال هو الهدوء، الصبر، لا يستعجل. وهذا ما حصل في مباراة كندا. في مباراة كندا لو كان لدى منتخب المغرب مدربا يعني حماسيا زيادة عن زوم كان سيخسر.
1: ولكن محمد وهبي هو درس لنوعية جديدة أو نوعية المعتادة في المدربين. هو مدرس بمدرسة ابتدائية، وثم تدرج لدرجة ذهب إلى بلجيكا، والقصة تعرفها بقيتها. هو الآن بالذهنية بالورقة والقلم نشهد نسخة متطورة من المغرب، وهذا يعطي درس لنا. ليس كل مدرب يجب أن يكون فعلا مرة كلاعب.
14: هو بغض النظر عن موضوع أنه كان لاعب أم لم يكن، هي الفكرة، التدريب هي عبارة عن علم، وأنت عندما تقرأ المباراة بشكل جيد وتعرف كيف تدير المباراة تكتيكيا. لنعود فقط بنصف دقيقة لو أعطيتني لمباراة مصر والأرجنتين. في مباراة مصر والأرجنتين آخر 12 دقيقة في المواجهة، لو كان حسام حسن عارف كيف يدير المباراة بشكل أفضل من ذلك لكانت خرجت مصر بالفوز. لنعود إلى محمد وهبي، نقول أن دائما من يقرأ المباراة تكتيكيا بشكل جيد وبشكل صحيح قادر على أن يتفوق على أي، وخاصة إذا كان لديه الأدوات. نتالي،
4: بما أنك تتحدث عن المدربين، أريد الحديث عن ديدي ديشا وماذا فعل مع المنتخب الفرنسي. توج باللقب مع هذا المنتخب سنوات طويلة، وهو يقود المنتخب، ووصل إلى المباراة النهائية هنا في قطر وخسر بركلات الترجيح، وأعلن أن هذه المشاركة في كأس العالم ستكون النسخة الأخيرة له مع المنتخب الفرنسي. وجود مدرب يمتلك خبرة كبيرة مع كأس العالم، مع منتخب فرنسا يمتلك خبرة كبيرة في قيادة النجوم، يعني إضافة للمنتخب، ولربما يملك خبرة أكثر من محمد وهبي في إدارة مباريات كهذه.
14: هو ديدي ديشان منذ مونديال 2018 وإلى الآن دائما لديه أرمادة جيدة من اللاعبين. ديدي ديشان لا يحتاج إلى الكثير من الجهد حتى يدير هؤلاء اللاعبين. هو فقط بشخصيته وبرمزيته عندما توج بلقب المونديال عام 1998، كان قائد يوفنتوس وكان أحد اللاعبين البارزين مع فرنسا، استطاع أن يحول هذا المنتخب الذي فيه الكثير من الإيجو والكثير من النجوم إلى عائلة. وهذا واضح أن كيليان مبابي شيء مع منتخب فرنسا وشيء آخر مع ريال مدريد.
1: كيليان مبابي هالاند نجوم قادمون، ولكن هناك رقصة أخيرة لنجوم لن نراهم مرة أخرى في كؤوس العالم.

0: حين تطلق صافرة النهاية لا تنتهي دائما قصة مباراة، أحيانا تنتهي قصة عمر كامل. هناك لحظات تجعل الجماهير تصمت، تبحث عن الكلمات ولا تجدها، لأن المشهد أكبر من مجرد خروج من بطولة. في كأس العالم 2026 لم تكن بعض المنتخبات تغادر الملاعب فقط، بل كانت كرة القدم تودع وجوها صنعت المجد ونجوما ارتبطت بهم ذاكرة الملايين حول العالم. في مقدمة هذه الأسماء يقف كريستيانو رونالدو، الرجل الذي لم يكن مجرد لاعب كرة قدم، بل كان قصة إصرار لا تنتهي. سنوات طويلة حمل فيها قميص البرتغال، قاد خلالها منتخب بلاده في أصعب المواعيد، وسجل أهدافا لا تحصى، وجعل من كل ظهور له حدثا عالميا. لكن مونديال 2026 كتب الفصل الأخير من حكايته المونديالية، ليغادر البطولة تاركا خلفه إرثا سيبقى خالدا في ذاكرة كرة القدم. لوكا مودريتش أحد أعظم العقول الكروية في جيله، الساحر الكرواتي الذي جعل من خط الوسط مساحة للإبداع وقاد منتخب بلاده إلى أكبر إنجازاته. غادر المونديال بعدما ترك بصمة استثنائية كلاعب جمع بين الذكاء والموهبة والقتال. أما نيمار جونيور فكان وداعه يحمل الكثير من المشاعر، النجم البرازيلي الذي حمل أحلام السامبا بمهاراته ولمساته الساحرة يغادر البطولة بعدما قدم سنوات من المتعة، ليبقى أحد أكثر لاعبي جيله قدرة على صناعة اللحظات الخاصة. ومن الجزائر جاء وداع رياض محرز، اللاعب الذي كتب قصة استثنائية بقميص محاربي الصحراء، قائد منتخب الجزائر وبطل أمم أفريقيا 2019، رحل عن المونديال تاركا خلفه ذكريات ولحظات ستبقى راسخة في قلوب الجماهير الجزائرية والعربية. مانويل نوير هو الآخر ضمن قائمة الراحلين الكبار، الحارس الذي غير مفهوم مركز حراسة المرمى بفضل أسلوبه وشخصيته القيادية. صاحب لقب كأس العالم 2014 غادر البطولة تاركا إرثا كبيرا بين أفضل حراس المرمى في تاريخ اللعبة. مونديال 2026 لم يكن مجرد بطولة شهدت إقصاء منتخبات، بل كان شاهدا على نهاية حقبة كاملة من الأساطير، جيل صنع الأفراح، كسر الأرقام وألهم الملايين، جيل سيبقى حاضرا كلما عادت الجماهير للحديث عن أجمل عصور كرة القدم.
1: إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا هذا التقرير الذي سيتحدث عن النجوم اللي ما رح نشوفهم بالمونديال القادم. أحمد،
2: للأسف
1: أكثر حدا رح تفقده في أرضية الملعب
2: رونالدو ولوكا مودريتش. يعني رونالدو نحن نتحدث عن أسطورة، عن لاعب نموذج للإصرار للالتزام للانضباط، لاعب صنع موهبة. صحيح هو لديه الموهبة، ولكن أن تطور موهبة وتصبح تنافس موهبة فطرية، يعني كما يقال في اللغة الإنجليزية gifted، يعني وأنت تنافس ميسي في البوديوم وعلى مدى 20 سنة وتحاول أن تحقق الألقاب. قبل رونالدو لم تحقق البرتغال أي لقب، مع رونالدو حققت اليورو وحققت دوري أمم الأوروبا.
1: وأنت قلت نقطة مهمة، أن لو ما أتيح لرونالدو كما أتيح لميسي مع المنتخب
2: صحيح
1: لكان أداؤه.
2: هو الفكرة أن لاعبي منتخب البرتغال لو يلعبون لرونالدو ولمساعدة رونالدو على التتويج كما فعل ويفعل الآن، لاعبو منتخب الأرجنتين لميسي لكان رونالدو بطل كأس العالم.
3: شكرا لك أحمد السفاعي الصحفي الإعلامي اللبناني, شكرا جزيلا لك. طبعا نصل هنا إلى نهاية العالم اليوم, ونذكركم بالمواجهات وخاصة المواجهة المنتظرة في الدور الربع النهائي ما بين فرنسا والمغرب. هي إعادة لنصف النهائي هنا في قطر حين تفوقت فرنسا بهدفين مقابل لا شيء. هذه المواجهة عند الساعة 11 وبالأوقات والقنوات الظاهرة أمامكم.
1: إذن العالم اليوم قد انتهى, شكرا على حسن المتابعة, إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن. عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.

المدافع الأيسر لنادي برايتون في التماس الأول مرفوعة بعيدا الأمام تغطية دفاعية الضغط العالي من جانب لاعبي المنتخب البلجيكي التسديدة مرة ثانية رائعة من فريتز يخرج الكرة في الركنية في اللعبة الأولى والكرة الأولى يا سلام على التسديدة الرائعة هنا ضغط منذ البداية من جانب لاعبي المنتخب البلجيكي في محاولة للتهديف المبكر التهديف المبكر مهم جدا أمام منتخب أمريكي حتى تخليه في حجمه يعني ولا يطمع أكثر البلجيكيون يريدون مخادعة الأمريكان في بداية هذا الشوط الأول وفي بداية المباراة فريمان في الوسط مع أدامس أدامس مع ديست ديست مع فريمان يخرج بالكرة فريمان يلعبها في الوسط ناحية أدامس ضاعت الكرة الحكم خلى اللاعب وانطلق من الوسط لصالح أورانا من هنالك لوكي باكيو انطلق راح لوكي باكيو مازال عودة سريعة الأمريكان لوكي باكيو مر يدخل هيلة منه على الجهة اليمنى خطيرة كاستانو بول لو لو لو ضاعت فرصة ثمينة للبلجيكيين وراحت في التماس بعد هذا التدخل من ديست لعبة ولا أروع من هنالك على الجهة اليمنى خرج تيموتي كاستاين وحده على الجهة اليمنى مررها ولكن القائد تينيمانس فوت على بلجيكا فرصة هز الشباك وتسجيل الهدف الأول المبكر الذي أراده البلجيكيون هنا في الخلف يلعب من هنالك مع ميخيلي مباشرة لحارس تيبو كورتوا ما زالت النتيجة 0-0 في مباراة قلنا بأنها مفتوحة على كل شيء بعيد الكرة من هنالك البحث عن لوكي باكيو يراوغ الأول لم يتمكن من الثاني رجعت لأونانا في الوسط يغير تماما من هنا في اتجاه دوكا أوبير تشعر بأن اللاعبين الأمريكان لما يضيعوا الكرة في هجمة معاكسة ما يعرفوا يرجعوا لأماكنهم نتكلم على حب نشير للتقاليد الكروية اللي عندهم البلجيكيين مثلا كمدرسة كروية مقارنة بالأمريكان تروسار من هنا على الجهة اليسرى حاول يمر تروسار كورتو لم تمر تغطية منيحة من فريمان شوف وين خرج الكرة شوف وين خرج الكرة شوف شوف وين خرج الكرة تسديدة جول يأتي الجول الأول شارل دوكاتيلور بلجيكا جول أمريكا زيرو الدقيقة 9 من عمر المباراة يفعلها شارل دوكاتيلور وموريسيو بوتشيتينو يتساءل من أين جاءت من أين دخلت وكيف مرت وكيف جاء الجول الأول دوكاتيلور أمام دفاع أمريكي يتفرج يفتح مجال التسجيل ويحقق المبتغى الذي دخل من أجله البلجيكيون هذه المباراة من أجل هز الشباك وتسجيل الهدف الأول لمباغتة اللاعبين الأمريكيين في بداية المباراة 1-0 لبلجيكا شوف اللعبة وشوف الغفلة وشوف الخطأ الفادح هنا في دفاع المنتخب البلجيكي يتفرج الكرة هنا شوف هنا شوف شوف الكرة شوف من جاءوا من بعيد ودخل حطها برجله وضربها على جهة اليمنى من هنالك لم تكن هناك وضعية تسلل جاء الجول الأول لصالح المنتخب البلجيكي دوكيتولاري يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب البلجيكي صعب المخالفة هذه على بعد حوالي 22 متر ولا مرة وصلوا الأمريكان لمرمى الحارس تيبو كورتوا لحد الآن

ملك تيرمان وصل. في الجدار وباغتت كورتوا وجاء هدف التعديل الأمريكان يفعلها وسط ميدان نادي بايرن ليفركوزن من كرة أولى للأمريكان. سجلوا من كرة ثابتة ضربت في الجدار وباغتت تيبو كورتوا. كيلمان ضربها بقوة ضربت في فاناكن هذا الذي كان يظهر على الصورة وجاء الجول الأول للمنتخب الأمريكي. هاي الكرة وهاي اللعبة من تيلمان فاناكن ضربت فيه جول. غلطة الحارس جيبو كورتو هذه الكرة. يا فاناكينا كرة كانت رائعة من تيلمان وفاناكين يسجل هدف التعديل للمنتخب الأمريكي بهكذا الشكل. من أول كرة للمنتخب الأمريكي جاء الجول الأول. 1-1 صارت النتيجة الآن. لا كرة أمريكية مرة ثانية. روبينسون وانطلق بوليشيتش هرب راح بوليشيتش في خطأ. الحكم يقول لك لعب ليس هناك خطأ. يلهم الرصانة الهدوء عند الحكم الأردني أدهم خدمة يريد أن يتأثر بالأجواء ولا بإسمي المنتخبين ولا بأسماء اللاعبين الموجودين فوق أرضية الميدان. طبعا يعاونوا في المباراة مواطنا محمد الكلاف وأحمد الرويلي لجانب الغابوني بيراتشو ومواطنو بوليس ديستوغا. كرة من هنالك لوكي باكيو على الجهة اليمنى يلعب في الوسط. دوكي تيلار تيليمانس يغير تماما لتروسار. هاي كرة صعبة للمنتخب البلجيكي. تروسار تكون صعبة لما تكون عند تروسار صعبة من تروسار. يدخل تروسار يوسع تروسار راسية جول. هاي صعبة جول. دوكي تيلاري يسجل الهدف الثاني لبلجيكا. تروسار على الجهة اليسرى استلم على الجهة اليسرى دخل على الجهة اليسرى وزع الكرة بالرأس من هنالك. دوكي تيلاري يرتقي ويحط الكرة في شباك الحارس فريز مسجلا الهدف الثاني لبلجيكا. هاي انطلقت من تيليمانس لتروسار. هاي الوضعية اللي حبها تروسار على الجهة اليسرى. انتظر ودخل خلاه واقف وسحب روعة. وتوكي تيلاري بالرأس يسجل الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي أمام العملاق تيم ريم. تفوق عليه توكي تيلاري هدفان مقابل هدف واحد لبلجيكا أمام أمريكا. جول. يا سلام عليك يا توكي تيلاري. يا سلام عليك. من عند دوكي تيلاري تيليمانس لوكي باكيو. تيليمانس قريب وكاستاين من هنالك. لوكي باكيو توزيعة دفاع يدخل ويخرجها ركنية لصالح المنتخب البلجيكي. هل ستكون الليلة موعدا لخروج منتخبات البلدان المنظمة لهذا المونديال بعد كندا والمكسيك؟ هل سيأتي الدور على الولايات المتحدة الأمريكية؟ تيليمانس في تنفيذ الركنية. ثالث ركنية للبلجيكيين في القائمة الأول. رائع الكرة هذه في القائمة الأول كذا يفعلها ماسكين. ثم انطلاقة أمريكية مرة ثانية. العودة من ديكوبير راحت لبوليتشيش. ديكوبير تفوق لعبة لتيليمانس. تيليمانس وديكوبير مرة ثانية في الخلف من هنالك نغوي وميخيلي. نغوي كورتوا من هنا ديكوبير أو ميخيلي يفضل يرسل كرة بعيدة للأمام بحثا عن دوكي تيلاري. تغطية دفاعية من فريمان رجعت للخلف لريتشاردز. ريتشاردز من هنالك تيم ريم قريب منه روبينسون يرجع مرة ثانية لريتشاردز. يوجد صعوبة في إخراج الكرة من منطقته وإيصالها لبالوغان في الخط الأمامي.
كرة بعيدة، باروغان هرب على الجهة اليمنى، يلحق عليها من أمام نغوي، باروغان يغطي كورتون، نغوي يتفوق بروعة ويخرجها تماس. لعبنا 40 دقيقة لحد الآن. تدخل من الخلف والخطأ واضح، وهنا تروسار كاد يفعلها رفقة ماسكين ويسجل هدف ثالث. كرة في المخالفة لتيليمانس هو عناصر المنتخب البلجيكي. تيليمانس ومخيلي، مخيلي يرفع كرة، هيلي هيلي ماذا ضيعت يا دودي يا لوكي باكيو في كرة ولا أروع، كان وحده. شفت السذاجة الدفاعية في صفوف المنتخب الأمريكي. أدامس كيمريم، روبينسون يطلبها، يرجع لأدامس مرة ثانية، بقت ثواني ويصفر الحكم. دوك تيلاري كاد يلحق على هذه الكرة، وصلت لفريمان، فريمان من هنا البحث عن ديست، والمراوغة الرائعة هنا من تيلمان. ديست هرب يلعب لي باروغان، خطر الكرة، باروغان والتغطية من نغوي يخرج الكرة هذه في الركنية. سرعة فائقة عند فلوريان باروغان. شوف المرور هنا الرائع جدا من قبل تيلمان، والخطأ حكم خلى الأفضلية هنا من ماسكين. بوليشيتش والركنية للمنتخب الأمريكي، آخر فرصة في الأنفاس الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول. 2-1 لبلجيكا أمام الولايات المتحدة الأمريكية. USA جماهير تهتف في مدرجات ملعب سياتل. بوليشيتش كرة مرفوعة، هيلة هيلة، وكورتوا يلتقطها، والحكم الأردني صفر نهاية الشوط بتفوق بلجيكا على أمريكا بهدفين مقابل هدف واحد. أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام.

التغييران. الأول كان اضطراري في التشكيلة البلجيكية بدخول هانس فانكن في مكان أونانا بسبب الإصابة، والآن التغيير الثاني في التشكيلة الأمريكية بدخول بخروج اللاعب ديست ودخول جوفاني رينا. يصبح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يلعب بفريز في حراسة المرمى، فريمان على الجهة اليمنى، روبينسون على الجهة اليسرى، ريتشاردز مع تيم ريم في وسطية الدفاع، ماكيني وأدامس وتيلمان في وسط الميدان على الجهة اليمنى، رينا الجهة اليسرى، بوليتشيتش ورأس الحربة بالوغان مثل ما ينطقه بالوغان بنفسه، أي نعم يكتب بالوغان، ولكن لو لاحظتم معي موجودة في كل وسائل التواصل الاجتماعي، الفيفا فرضت على كل المنتخبات وكل اللاعبين أنهم ينطقون أسماءهم ويسجلونها في فيديو، فما يكتب بالوغان ينطق بالوغان، اللاعب في حد ذاته ينطق بالوغان لأنه السلاح ينطق غان وليس غون في باللغة الإنجليزية. فقط هذا للملاحظة. في المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى، كاستاين على الجهة اليمنى، دوكاوبير على الجهة اليسرى، غوي مع ميخيلي ثنائي وسط الدفاع، فاركين في وسط الميدان رفقة راسكين وتيليمانس، وثلاثي الخط الأمامي لوكي باكيو الجهة اليمنى، تروسار على الجهة اليسرى، وشارل دوكتيلاري رأس الحربة في الخط الأمامي مسجل ثنائية بلجيكا الليلة. دقيقة الثانية 2-1 في النتيجة لصالح المنتخب البلجيكي. التغييرات التي أحدثها المدرب رودي غارسيا كان يريد من خلالها البحث عن لاعبين في وسط الميدان بالدرجة الأولى يتمتعون ويتميزون بالقوة البدنية التي تسمح لهم بالتفوق في الصراعات أمام منتخب أمريكي. 9 دقائق لعب على انطلاقة الشوط الثاني، 2-1 في النتيجة لبلجيكا أمام أمريكا. كيمريم رينا محاصر عند الكرة، رينا جوفاني لعب من هنا ناحية زميله تيلمان، تيلمان مع روبينسون في الوسط مع أدامس، أدامس لجوفاني رينا، رينا مع ريتشاردز، ريتشاردز ورينا، وموجود هنا لكف فريمان، تلعب الكرة في الرجل لأدامس، من هنا موجود روبينسون، وصلت مباشرة في اتجاه اللاعب تيلمان، تحول الجهة اليسرى ودخل في العمق اللاعب بوليتشيتش، رجعت للخلف بين يمين هنالك بوليتشيتش، استلمها هي للكرة خطيرة، بالوغان فت الكرة، حكام يقول خرج ضربة مرمى. الاتحاد الدولي لكرة القدم برر القرار اللي اتخذته اللجنة بالسماح بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي للمهاجم فولارين بالوغان. قال بأن اللجنة مستقلة، كان الاتحاد الأوروبي كان انتقد القرار وشدد على أن عدم تطبيق القوانين يقود مصداقية الفيفا وكأس العالم. كرة في الوسط لتيلر أدامس، وصل من هنالك لجوفاني رينا، رينا وأدامس يريد ترشيط وسط الميدان، تلعب الكرة من هنا عن طريق اللاعب تيمريم، المستحوذين اللاعبين الأمريكيين ومتراجعين من هنالك البلجيكيين. الاستحواذ في 12 دقيقة الأولى من عمر هذا الشوط الثاني لصالح الأمريكان الذين يحاولون العودة. رجعت الخلف مباشرة لتيبو كورتوا، مرتاح شوية، لم تصله كرات خطيرة، تلعب من هنالك عن طريق اللاعب ميخيلي للأمام، هرب دوكتيلار، دوكتيلار خروج موفق من الحارس مات فريز، دوكتيلار خطيرة الكرة دي، بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا
ثالث أهداف منتخب بلجيكا. فانكان يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 12. صارت النتيجة 3-1. نعم يفعلها فانكان ويسجل ثالث أهداف المنتخب البلجيكي من أول كرة ومن أول فرصة، رغم أن الاستحواذ كان أمريكي ولكن الفعالية كانت بلجيكا. يفعلها هانس فانكان ويسجل ثالث أهداف الشياطين الحمر بعد هذه الكرة البعيدة من ميخيلي من هنالك بعيدة تماما، والهربة من دوكتيلار، خروج موفق وغير موفق من الحارس، هنا لعب الكرة وضعت منه وفانكان يسجل الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي. لم يقدر على الكرة تيمريم، تردد الحارس فريتزيل، التردد دفع ثمنه بهدف ثالث لصالح المنتخب البلجيكي. دوكتيلاري لم يخطئ في هذه اللعبة لأنه لعب الكرة وصلت لفانكان بيمنى أضربها. هل ضربت الكرة هذه في تيمريم؟ حاول يخرجها تيمريم ولكنه دخلها وجاء الجول الثالث للمنتخب البلجيكي. 3-1 يا فريزير، 3-1 لبلجيكا أمام الولايات المتحدة الأمريكية بأشكال مختلفة عن ما يحدث عندنا. كرة في وسط الميدان لصالح بير هالتلير، ترجع له مرة ثانية، يلعب في الوسط، وسطت على الجهة اليمنى من هنالك البحث عن فريمان. فريمان محاولة المرور، فريمان مرة ثانية يلعب في العمق، هاي الكرة راسية والدفاع، الخطورة ما زال وتسديدة. بير هالتلير كاد يضيف لها يسجل الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة. هاو الاستلام باليمنى والتسديد باليسرى، مرت على يمين الحارس تيبو كورت وسلامات. عشاق الفن والإبداع سواء وخاصة عشاق السينما كيد يكتشفوا معنا الكثير من الممثلين الأمريكان بالدرجة الأولى الحاضرين في مدرجات مختلف الملاعب. فانكان من هنالك ضاعت الكرة، الانطلاق على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب بي بي، شاهد منذ حين في والد اللاعب بير هارتلر اللي دخل في الاحتياط منذ حين، وهذا كان مدرب المنتخب الأمريكي سابقا، كان ظهر على الصورة. كرة من هنا لتروسار على الجهة اليمنى، تروسار يحاول يمر من أمام روبينسون، تروسار يفوق عليه روبينسون بالقوة، يلعبها والانطلاقة السريعة من هنا عن طريق اللاعب بي بي، زاد في السرعة، ما زال عنده كرة الآن، بي بي يرجع، بي بي يمر، بي بي مرر والكرة ضاعت، استرجعت من هنالك من تيليمانس. مباراة بدنية أكثر منها فنية صراحة، والرودي غارسيا التشكيلة اللي حطها تشكيلة بدنية. دوكو مر من الأول، جيريمي ما زال، دوكو يرجع للأول، يرجع لفريمان، حاول يمر دوكو، فريمان أمامه كذلك المدافع ريتشاردز، وفي نهاية المطاف الحكم الأردني صفر خطأ ضد ويستون ماكيني. ما تخوفني تصرخ معايا بهكذا الشكل، يريد أن يقول الحكم محمد بخادمة هنا هاي الكرة وهو الخطأ واضح، لا غبار عليه في اللعبة هذه لصالح جيريمي توكو، ارتكبه ويستون ماكيني لصالح دكاوبير، عرضية بعيدة لتروسار راحت مرت مباشرة، تماس لصالح المنتخب الأمريكي قبل 9 دقائق على نهاية الوقت الرسمي من المباراة. المهم حققه المنتخب البلجيكي لحد الآن متفوق ب3 أهداف مقابل هدف واحد ومتأهل الدور الربع النهائي لمواجهة إسبانيا. تيليمانس في الوسط، ضاعت منه الكرة، استرجعت من هنالك والانطلاق عن طريق اللاعب رينا، راح من هنالك باروغان، باروغان باروغان باروغان تسديدة، والصد الرائع من تيبو كورتو هنا أمام بالوغان، تيليمانس خرها، راح التماس، قوة كبيرة يتمتع بها فلوريان بالوغان. ضع
تغييرا بلا معنى. روبينسون يخرج وبالوغان يخرج. روبينسون يدخل مكانه ماكس أرفستين. أنا فقط حبي خليهم يشاركوا في المونديال. محج رايت اخذ مكان بالوغان. نادي كوفنتري حجو وايت في دقيقة ونص على نهاية المباراة هذه. لوكاكو جول. اختفى البلدوزر من هنالك لوكاكو وضربها في الزاوية اليسرى مسجلا هدفه الثالث في هذا المونديال، هدفه الثامن في نهائيات كأس العالم. روميلو لوكاكو يسجل الهدف الرابع لبلجيكا وينهي المباراة قبل الأوان بتأهل بلجيكا للدور الرابع النهائي. ارقص يا روميلو يا لوكاكو مع رفقائك بعد هذا الهدف وبعد هذه الخاتمة وهذا الختام بالأربعة. بلجيكا ضربة أمريكا اليوم في هذه المباراة الثمن النهائية من نهائيات كأس العالم. يخرج المنتخب البلد المنظم الثالث من مسابقة كأس العالم 2026 بعد كندا والمكسيك. جاء الدور على الولايات المتحدة الأمريكية. لوكاكو اختفى من هنالك وتمكن من تسجيل الهدف الرابع. باليمنى استلم وباليمنى ضربها في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس مسجلا رابع أهداف المباراة للمنتخب البلجيكي. لوكاكو دخله في بداية المباراة تنتفع به، دخله في نهاية المباراة تنتفع به. هداف رائع جدا، عنده حس تهديفي وبعدين قوة بدنية وبلدوزر كبير. يسجل هدف رابع يسمح له بأن يخوض مباراة الدور ربع النهائي أمام إسبانيا بكل الإمكانيات التي تتوفر عليها بلجيكا من دون أن يشارك اليوم كيفن دي بروين في هذه المباراة. كان خيار فني من قبل المدرب ريديو غارسيا أكثر مما هو شيء آخر. نعم 4-1 وفوز جديد لبلجيكا بلغها الدور ربع النهائي. وآخر كرة لوكاكو مع دوكو. لوكاكو ودوكو، دوكو لم يمر، استرجعت أمريكية لفترة قصيرة من هنالك. الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضائع أيضا انتهى. بلجيكا تفوقت على الولايات المتحدة بالأربعة هنا في سياتل أمام 67,000 متفرج. التشكيلة كانت مغايرة وغير مرتقبة للمدرب ريدي غارسيا. أونانا الذي أصيب عاد ولن يعود للمشاركة في المباراة القادمة. شكرا لكم، نلقاكم أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
1: إسبانيا

0: ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
1: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نفر فقط الصورة بل حتى كواليسها من كل اتجاهات ومن كل الزوايا. فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة. من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
0: الأرجنتين

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

امامنا كيمبس طبعا النجم الكبير اللي متواجد, وكذلك طبعا النجم مارادونا والنجم الكبير ميسي, الثلاثه اللي فازوا بكاس العالم للارجنتين 78 و86 واخيرا في 2022. مره ثانيه على طول ركنيه القصيره, كره العاليه, فرصه تسجيل, الهدف في الاول, الهدف في الاول, اه يا ياسر, اه يا ياسر, اه يا ياسر, يسجل يسجل يسجل, سكنت الكره الشباك وسكنت في قلبي وفي عقلي وفي قلوب الجماهير والمشاهدين, المنتخب المصري يسجل في مرمى الارجنتين. ياسر ابراهيم, ياسر ابراهيم, هدف ايه, هدف التاريخي, هدف تاريخي لياسر ابراهيم, سجل في منين, في امم افريقيا الاخيره, لكن ايه المنتخب المصري اللي بيسجل بعد 14 دقيقه هدف التقدم. ياسر ابراهيم يصنع التاريخ والفرحه الكبيره, والهدف المصري الاول في هذه المباراه, هدف مصري اول في المباراه, فرحه الهدف ايه, فرحه الهدف ايه, مش ممكن. بص امامنا هنا الكره ملعوبه, ادي على طول مروان بغطي التسلل لساندرو ويقفز عاليا, يقفز عاليا, يطير بقلوبنا ويطير بعقولنا, وصدق او لا تصدق مصر واحد الارجنتين لا شيء, لان مصر في مهمه صعبه لكن ليس مستحيله, المستحيل ليس مصريا, المستحيل امامنا. بص الراسيه, يا ولد يا ياسر, يا ولد يا ياسر, ضربات الرأس والشغل الجميل اللي بيتعمل ومروان عاملها, ايه يا عيني, يا عيني على التمرير والأسيست الرائع

هيثم وادي انطلاقه تليفيكو. وطبعا هيثم في اللقطه اللي فاتت بص امامنا الصراع يعني يبدو صراع عادي لكن نجاح من جانب امامنا نيكولاس تليفيكو في اللقطه اللي فاتت. ادي هو التدخل وفي التحام طبعا موجود وحكم اللقاء الفرنسي ادى ركله الجزاء في هذا التوقيت المبكر. رد الارجنتيني ياتي سريعا في الدقيقه 19 ويبدو ان فرانسوا امامنا لتكسير فكره يعمل محضر في المحاكم الفرنسية أمامنا صاحب 36 عام هذا الحكم اللي بيدي ركل الجزاء بعد هذا التدخل اللي كان مع تالي فيكو في اللقطة الفاتت. خلاص اتأكد خلاص مفيش تسلل وضرب الجزاء يعني مش عايز أقول يعني ضرب الجزاء كنا ممكن أول منتخب مصر يتكلم. هذه أمامنا هنا الخمس ركلات جزاء لميسي اللي بيحاول ينفرد بصدارة الهدافين. مصطفى شوبير هل ينجح؟ مصطفى هل ينجح صد كرة المهدي طارمي في هذه البطولة؟ ركلة الجزاء كانت لمنتخب إيران. مصطفى شوبير مصطفى وميسي هذا هو الصراع. مصطفى وميسي مصطفى شوبير مصطفى مصطفى يا مصطفى خلاص خلاص يا مصطفى خدت العالمية. العالمية طبعا في الأزهر لكن هنقول العالمية في كرة القدم. خدت العالمية يا مصطفى. يضيع ميسي ركلة جزاء يتصدى مصطفى شوبير. أي مشاعر أي مشاعر أي فرحة أي اعتزاز. وأمامنا هو الإنذار يا كابتن سعفان مش محتاجين الأمور دي. أدي أمامنا هو التدخل. مصطفى شوبير إيه مصطفى شوبير مشاعر إيه مشاعر فرحة وفخر واعتزاز وحب. والهدف الضائع من مين؟ من ليونيل ميسي الأعظم اللاعب الأفضل وتاريخ العالم في كرة القدم. وإن كان طبعا يسبقه دييغو أرماندو مارادونا ده من وجهة نظر هذا. لكن شوف هنا مصطفى التصدي يعني ميسي على فكرة ضيع نصف ركلات الجزاء الثمانية اللي لعبها في كاس العالم. وادي مصطفى البرادي وادي مصطفى البرادي يتصدى ركلة الجزاء ثم يتصدى للضربة الرأسية اللي كانت من جانب اللاعب ماكليستر في اللقطة اللي فاتت. فرصة كبيرة كبيرة بتضيع من جانب المنتخب الأرجنتيني لكن مصطفى شوبير مصطفى شوبير يضع عنوان عريض في هذه الليلة. يضع عنوان عريض بأن لا تراجع عن ما قدم من المنتخب المصري. لن يكون هناك استسلام لأن هناك في روح وأي روح. وفرصة كبيرة ضيعة في اللقطة اللي فاتت من المنتخب الأرجنتيني اللي بيحاول أمامه يستجمع قواه ويحاول الوصول إلى مرمى المنتخب المصري لكن مصطفى شوبير بالمرصاد في لقطة أولى كانت في اللقاء طبعا لما ضيع ميسي ركلة الجزاء وكانت أيضا في الكرة منذ قليل للمنتخب الأرجنتيني. ميسي مرة تانية خطورة هذه الكرات. ميسي ميسي عدو منطقة الجزاء إنزو فرنانديز لكن البلوك المعمول وتصل مرة ثانية الكرة إلى مصطفى شوبير. حذر في هذه اللحظات مصطفى شوبير بيقدم بطولة كبيرة جدا. مرة تانية على طول هنا التدخل حكم اللقاء التكسير فيش خطأ. منتخب المصري كان منتظر يكون في خطأ للنجم محمد صلاح. كرة ماكليستر الرأسية قوية جدا الحقيقة ليتصدى ليها مصطفى شوبير. مرة تانية أمامية المرة دي سيطر على الكرة. مرة تانية محاولة هنا من جانب محمد صلاح لكن إعادة الكرة زيكو لكن المرة دي على طول تصل الكرة كان مصطفى زيكو مكمل. هذه نجم توتنهام أمامنا اللاعب كريستيان روميرو. مرة ثانية التحرك هنا من جانب ميسي التوغل من هذا الجانب. الأدوار الدفاعية هيثم لازم ترجع. هيثم كرة على طول ملعوبة لنيبال بدأ يشتغلوا على الكرات دي لكن برافو برافو يا رامي برافو يا رامي تمركز رامي مميز. أرجنتين ماسكة كرة المنتخب المصري بيتراجع لكن الأدوار ما زالت موجودة. التنظيم ما زال يعني جيد لكن هنا التدخل والفاول على مروان عطية. فاول على مروان. شفنا البلوك لكرة إنزو فرنانديز شفنا تصدي مصطفى ركلة جزاء من ميسي شفنا تصدي مصطفى لرأسية ماكليستر والمنتخب الأرجنتيني اللي بيحاول يعني يسجل التعادل في هذا التوقيت. شوف انت بهذه الكيفية انت يعني صدرت المنتخب الأرجنتيني التوتر صدرت له. بص ماكليستر ضربة رأسية من نجم فريق نادي ليفربول وضربة رأسية ايه لكن الكرة لمصطفى شوبير حقيقة ما شاء الله ربنا يحفظك مصطفى ان شاء الله تكمل بنفس المنوال ونفس الاداء بعد ما سجل منتخب مصر. تراجع شوية منتخب مصر في اللحظات الماضية وتعليمات اللي شفناها طبعا من جانب اسكالوني للعبين 12 هدف مصري يضاف

0: لاعب جديد لقائمة اللاعبين المسجلين للأهداف بعد أحمد فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح إمام عاشور زيكو وتريزيجيه ومحمود صابر ينضم ياسر إبراهيم. ميسي وفاول باريدس هو المنقذ. ميسي 11 هدف الأرجنتين هو مسجل 7 لوحده. مرة تانية ميسي كرة ميسي يعني ملعوبة بشكل في منتهى القوة في منتهى الروعة اللقطة اللي فاتت لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية ولا ضربت في القائمة. تشوف أمامنا هنا يبدو فيه بدي ركلة ركنية. بص الكرة مسددة شوف هنا الكرة بتلف من أمام طبعا هو اللي كان موجود مهند نشين وبص الكرة يدوبك ترتطم في القائم من الخارج. أمامنا كرة ميسي كل كرة ثابتة تبقى خطيرة. روميرو مرة تانية لديبول شوف تحضير المنتخب الأرجنتيني حاولت الوصول لمرمى المنتخب المصري لكن حتى الآن تعامل مميز. تالي فيكو في ظهر محمد هاني خطرة جدا يا ولد للصبح يا ولد للصبح. ايه يا ابني ده الله أكبر عليك يا مصطفى. يا على التصدي يا على التصدي. تقول لي خوليا ده معمولة من تالي فيكو كرة وادي أمامنا وخوليا يركن لكن مصطفى مصطفى شوبير النهاردة يعني أقول إيه بس قمة ما شاء الله مصطفى رائع يا مصطفى لأن العين حلوة والتمركز رائع وردة الفعل رائعة ويا ربنا يحفظك. طبعا أمامنا هو في فرصة بعد إضاعة خوليان ألفاريس واحد من النجوم الكبار في كرة القدم العالمية والزعل أمامنا هو 1-0 لمصر. شوط أول عنوان الإرادة شوط أول عقلية الفوز هي اللي طغت وكرة أمامية لكن يطلع على طول مصطفى ويترك الكرة ويمسك مصطفى الكرة ويحتفظ بها وتدخل هنا في اللقطة اللي فاتت ماكليستر ويعلن حكم اللقاء الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسيه. نهاية الشوط الأول تقدم مصر على الأرجنتين هنا في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية دور 16 في شوط أول. سجل ياسر إبراهيم في الدقيقة 15 وتصدى مصطفى شوبير ركلة الجزاء وأكثر من فرصة لماكليستر وخوليان ألفاريز 1 مصر لا شيء الأرجنتين. عودة إن شاء الله شوط اللقاء الثاني. شوط أول مثال الحقيقة استغلال الفرصة واستغلال الكرات اللي أتيحت لمنتخب مصر في الشوط الأول تصدير الإحباط وعدم التركيز للأرجنتين واللي أسفر عن إضاعة ميسي ركلة الجزاء صدى ليها مصطفى شوبير في الدقيقة 19 وأيضا كان هناك كرة في القائم وتصدى مصطفى الرأسية ماكليستر وأيضا انفراد كان لخوليان ألفاريز عشان يحافظ لمصر على التقدم بهدف مقابل لا شيء. مصر بتشكيل بعد دخول منذ قليل دخل على فكرة حمدي فتحي مكان إمام عاشور المصاب. محاولة جديدة منتخب الأرجنتين ميسي حاول ميسي تحت ضغط ميسي لكن مرر إنزو فرنانديز حاولة التمرير تتصلح لميسي خطيرة الصناعة مرة تانية دي بول ولكن يتصدى مصطفى أحد نجوم اللقاء كلهم نجوم لكن مصطفى يتصدى الحقيقة العناوين يتصدى للأمور لأن مصطفى شوبير تصدى لركلة الجزاء لمهدي طارمي. فاول كرات ثابتة دايما ميسي يلعب كرة ثابتة يطلع طول مصطفى مبدأ الأمان يشيل إلى بالبوكس كده تروح على جنب لسه الخطورة قائمة. تعال مرة ثانية استلام رودريجو دي بول حاولة باريدس أمامنا هنا التحضير باريدس تسديد البعيد واخدين تعليمات تسديدة أولى في الشوط الثاني عن طريق اللاعب باريدس. شوف أدي باريدس النهاردة لياندرو باريدس شوف كرة قطعت من محمد صلاح لكن حكم اللقاء التكسير والله ده فاول صعب وكرة ميسي اللي فاتت يطلع مصطفى أحد نجوم اللقاء النهارده. كرة أمامية تالي فيكو خطيرة تالي فيكو أمامنا هو مصدر خطور عمل أسيست خوليان ألفاريز تصدى للانفراد ببراعة الحقيقة مصطفى واحدة تانية أمامنا خطيرة من جانب تالي فيكو الكرات الطويلة اللي في ظهر المدافعين اللي شكل خطورة لكن مصطفى شوبير يطلع في توقيت رائع. كرة تعود مرة رامي يرجع ياسر ابراهيم. ياسر اسرع في هذه المنطقه مره ثانيه بالكعب. يا ولد بالكعب حلو حلو الكعب اللي فات ده. برافو يا حمد، عامل كعب حلو قوي لكريم حافظ والى خارج الملعب. حلو كده تستنزف اللاعبي الارجنتين، تستنزف طاقتهم وجهدهم اللي طبعا بيحاولوا من خلاله ان هم يصلوا بهذا الجهد امام هذا الدفاع المصري. الروح المصريه العاليه، روح عاليه قوي قوي، اداء بشكل رجولي الحقيقه بجانب لاعبي المنتخب المصري. قتال على كل كره الحقيقه، قتال على كل كره، وطبعا قلوبنا يعني تخفق مع كل لمسه ومع كل تسديده. المره دي طلع على طول ياسر، يشيل محمد هاني، اظبط المره دي الضغط الارجنتيني. شوف جاب الكره في هذه المنطقه لساندو مارتينيز. امتى بقى نستغل المساحه التمريره ممكن توصل محمد صلاح؟ ادي لساندو مارتينيز والتدخل هنا من جانب مروان. مروان عطيه، شفت الدعم الدفاعي، العب يا هيثم اسرع شويه، عدى هيثم محطه هنا، هيثم احتفظ بالكوره، عدى من الاول والثاني مره ثانيه يمرر مع محمد صلاح. هجمه مرتده مصريه، هل تستغل؟ تمريره حلوه لزيكو الفراد، الثاني يسجل مصطفى زيكو اللي ايه عنده موعد مع الاهداف التاريخيه، سجل في مرمى نيوزيلندا عشان يفجر الملعب والكره تسكن في قلوبنا جميعا. هيثم حسن، كلمتني على هيثم حسن، كلمني عن المراوغه، لكن هيثم حسن كلمني عن المراوغه، الاداء الحسن من هيثم حسن، كلمني على تمريره النجم الكبير محمد صلاح اللي وصل مصطفى زيكو اللي ايه زيكو المصري وليس البرازيلي، يسجل في مرمى الارجنتين الهدف الثاني 2-0 للمنتخب المصري في الدقيقه 58. لكن هجمه مرتده مثاليه اتعملت حلوه، ورايح محمد عبد الواحد طبعا ضمن الجهاز الفني مع الكابتن حسام حسن. بص اتقطعت امامنا هنا، بص يا ولد هنا الكوره، بص مروان هو اللي قاتل عليها، مروان قاتل عليها، وهيثم حسن خدهم مشوار، فسح لاعبي الدفاع الارجنتيني، عدى من الاول والثاني، لعبه حلوه قوي لمحمد صلاح. يا عيني عليك يا صلاح، يا عيني عليك يا صلاح. فار ايه يا عم؟ فار ايه يا عم؟ لتكسي امام راح يشوف الفار هل يحسب فاول هنا على لاعب مروان عطيه ويحرمنا من هذا الهدف التاريخي اللي سجل في هذه المباراة. هل هناك قرار؟ هل هناك للفار قرار في صحة الهدف أمامنا هنا من خلال الكرة اللي كانت المشتركة ما بين مروان عطية واللاعب تيلي فيكو؟ هنا على طول التحول السريع من جانب المنتخب المصري. أدي أمامنا هو لساندرو مارتينيز، لسه الحكم بيدرس الحالة أمامنا وحكم اللقاء القرار. دعونا نستمع إلى حكم اللقاء أمامنا وإعلان القرار في هذه اللحظات، حكم اللقاء فرانسوا لتكسي الفرنسي.
1: After review, careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel free kick.
0: هدف اتلغى وده فاول لصالح المنتخب الأرجنتيني. الكرات الرأسية إلى التقدم، روميرو لكن إبعاد هذه المرة. مروان عطيه هجمه سريعه، محمد صلاح اربط معاه هيثم، اربط يا هيثم اديله طلعه. عليك عيني برد عليك، عيني برد عليك يا هيثم لكن زيكو قال لك الغيل الاولانيه، انا هجيب الثانيه، هسجل الثانيه، انا هامن لبلادي الوصول للدور ربع النهائي. المنتخب المصري يتلاعب ببطل العالم، يتلاعب بميسي ورفاقه، يتلاعب بنجوم الارجنتين ونجوم الدوريات الكبرى. ماذا يحدث في هذه الليله؟ المنتخب المصري قياده، كانت هجمه حلوه قوي، هجمه حلوه المرتده السريعه، محمد صلاح مرر كوره حلوه. بص الكوره من هنا، بص مروان، بص الكره من هنا، شغل حسام حسن، شغل مدربين اهلي الارجنتين. بص النجم ضغط اضغط، طلع الكوره، طلعها حلوه قوي لهيثم. بص هيثم، انا قلت هيثبته ويعدي. يا عيني يا زيكو مصطفى زيكو يسجل الهدف الثاني. هذه المره لن يلغى الهدف لان هناك اصرار، والاصرار كان مصريا، والمستحيل لابد ان يتحقق لان لاعبي منتخب مصر الحقيقه بيسعى بقوه. هدف مصري تاني. شوف الكلمات والاغنيه، هدف تاني مصري. يبدو انها بطوله نهايه قصه نجاح، لأن ميسي يملك قصة كبيرة من النجاح. فرحة الكبيرة والسعادة الكبيرة أمامنا هنا كابتن حسام حسن العميد، العميد اللي الحقيقة يعني لابد أن نشيد بكابتن حسام حسن. عرضية خطرة، خطر الكرة من فوريان ألفاريز، ولكن راية تسمع، حاولوا الاختراقات من كافة الجوانب، ولكن ولكن ولكن ولكن الحمد لله، الحمد لله أجمل يعني مما تمنينا جميع، وأكثر مما توقعنا، وأفضل مما دعونا، يعني أكيد دعينا بالفوز. مرة تانية تصل لطول الكرة، استلام من جانب إنزو فرنانديز، إنزو باريديس حاولت الوصول، تمرير المرة دي تحضير من جانب خوليان ألفاريز إلى ميسي، سقط كرة عالية خطرة، وروميرو يسجل هنا من الكرة في واحدة من الغفلات القليلة في اللقطة اللي فاتت، غفلة من الدفاع المصري، وروميرو يسجل أمامنا هدف التقليص في الدقيقة 79. يسجل روميرو ونشوف القرار ايه، هل هناك تدخل ايه راية وتسلل امامنا هنا، انتظار الفار وانتظار القرار. بص الاعادة مرة تانية، ادي ميسي ميسي ميسي، والرأسية من جانب روميرو، حاول عليها مصطفى لكن قوية، كورة عدت من رامي، رأسية من جانب كريستيان روميرو اللي تقدم ويسجل في لقطة الغفلة اللي كانت في اللقطة اللي فاتت، كان هناك شك في التسلل، ننتظر القرار، وهدف روميرو من لمسة ميسي، العرضية من ميسي ورأسية من روميرو، نجم السبيرز توتنهام اللي بيسجل هدف التقليص. مرة تانية انطلاقة، مر ميسي، اوعى اوعى التلامس، اوعى التلامس، ميسي يا ساتر يا ساتر يا ساتر، بص ميسي عدى ازاي، طبعا اسطورة ميسي، اسطورة، لن نتحدث عن ميسي، لكن ضربة راسية من لوتارو، عايز ايه، بص ميسي في سنت في سنتي، ميسي حاول يغمزها كده براسه لوتارو مارتينيز، لكن تمر بامان وسلام، الارجنتين يعني بتلعب بكل طاقتها بكل طاقتها، النايم يونس آيريس بدري، وقرطوبة ورزاريو ومندوسا وليبلاتا، كل دول هيناموا بدري النهاردة، مباراة على فكرة الساعة 12 بتوقيت الاتحاد الأمريكي، يعني تقريبا نفس توقيت الأرجنتين، والساعة 7 انطلقت في هذا اليوم التاريخي، 7-7 الساعة 7 سيكون يعني يوم تاريخي إن شاء الله لكرة القدم المصرية والعربية، وانتصار جديد لكرة القدم العربية وممثلة طبعا في المنتخب المصري، وانتظار إن شاء الله منتخب المغرب أمام فرنسا في ربع النهائي. مرة ثانية تعود كرة، تصل المرة دي إلى خوليان ألفاريز، أرجنتين قلصت عن طريق رأسية روميرو، وفرصة لوتارو للتعديل كانت منذ قليل، لكن هناك محاولات المرة دي، إبعاد منتخب المصري يدافع بلحظات صعبة، مرة ثانية عرضية خطرة جدا، كوليان يا ساتر، ميسي ميسي يسجل التعادل، التعادل في الدقيقة 83، التعادل، ميسي يبدو أن ميسي خلاص، ميسي بقى إيه، جاب آخره وسجل التعادل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 83، الضغط الكبير الحقيقة في اللحظات الماضية، ميسي يستثمر هذه الكرة تضرب في باطن العارضة وتكون كرة التعادل 2-2 2-2. نستمر ونكمل وبإصرار وبروح، ضغط الكبير على لاعبي المنتخب المصري، ميسي يسجل في هذه المباراة هدفه التاسع وهدفه رقم 21 في تاريخ بطولات كأس العالم، ويسجل في كأس العالم المباراة التاسعة على التوالي، ضيع ركلة الجزاء، بص ميسي بدأها ثم الإبعاد هنا، أدي على طول كرة لوتارو، ثم الكرة الثانية أمامنا تتصلح في اللقطة الماضية من مولينا، شوف هنا أمامنا لوتارو تضرب في هاني، تصل إلى البديل مولينا، والله هو ما صلحهاش، هي خدمته، لكن شوف بقى هنا يأتي ميسي بلمسات ميسي طبعا الأسطورية، يسجل هدف التعديل، ترتطم الكرة في باطن العارضة، حاول عليها والله مصطفى، لكن قوية الكرة، مسافة قريبة، ترتطم في باطن العارضة ثم تضرب في أرض الملعب وتسكن الشباك 2-2. بطل العالم منتخب الأرجنتين، ما محمد صلاح هجمة مصرية عايز يعدي ويثبته عايز يعدي صلاح لكن الكرة كرة وقفت تحت رجله المرة دي التحول لمنتخب الأرجنتين خوليان ألفاريز أمامية المرتدة السريعة انطلاقة لوتارو مارتينيز هجمة للأرجنتين لوتارو انتظار الدعم شوف لوتارو انتظر أمامنا الدعم يلعب العرضية خطر الأرجنتين يسجل أمامنا إنزو فرنانديز هجمة مرتدة مصرية كانت منذ قليل ضاعت الفرصة ارتدت الكرة ويسجل إنزو فرنانديز هدف الأرجنتين في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع مش ممكن هذا السيناريو الدراماتيكي هذا السيناريو الدراماتيكي يبدو أن ميسي رأى السيناريو اللي حدث مع نيمار ومع رونالدو ومع النجوم الآخرين اللي كان أعلنوا نهاية مشوارهم مودريتش والأرجنتين تقلب المائدة تقلب الطاولة على المنتخب المصري وتسجل في هذه اللحظات هتشوف هل هناك تسلل على إنزو هل هناك تسلل على إنزو حكم اللقاء أمامه فرانسوا لتكسيه ألغى هدفا مصريا كان لزيكو وأمامه حكم اللقاء يقول لك هدف هجمة مرتدة الأرجنتين تعاملت وسط دفاع مصري غير مبرر الحقيقة شفت الكرة العرضية أدي الإعادة بص هنا هل هناك خطأ على ماكليستر بص محمد صلاح عايز يعدي صلاح تكعبل في رجله يقطع على طول خوليان ألفاريز يعمل هجمة في المساحة ملعوبة في اتجاه لوتارو إنزو فرنانديز طبعا نجم تشيلسي اللي وضع نفسه في هذه الوضعية شفت هنا ياسر وعلى طول إنزو بقى مظبوطة الكرة بالمقاس يركن كرة بضربة رأس هدف الأرجنتين الثالث القاتل في المباراة الهدف القاتل تدفع ثمن عدم التركيز وارد تدفع ثمن الجهد اللي بذل في هذه المباراة وارد دي كرة قدم كرة قدم لابد يعني نتحدث على منتخب مصر لأن المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة وسكالوني لا يصدق هذا السيناريو لا يصدق الحقيقة حتى الآن المنتخب المصري تقدم عن طريق ياسر إبراهيم بهدف بضربة رأسية من صناعة مروان عطية بعد ربع ساعة ثم اتلغى هدف زيكو الدقيقة 58 لفاول على مروان عطية ثم سجل زيكو في الدقيقة 67 تتقدم مصر بهدفين مقابل لا شيء لكن ميسي كان حاضرا ميسي كان في الموعد صنع روميرو هدف التقليص برأسية دي 79 ثم سجل ميسي من متابعة الكرة قوية ارتطت بنواط العرضة دي 80 ثم سجل إنزو فرنانديز بهجمة مرتدة سريعة برأسية أيضا في الدقيقة الثانية والقضاء الضائع منتخب مصر شكرا على ما قدمتموه كنتم أبطال نشعر بالفخر والاعتزاز وخسارة لن تنقصكم حقكم أبدا والمصر يبقى دائما مرفوع الرأس بهذا الأداء الأرجنتين بطلة العالم 3 مصر 2 والخروج والأرجنتين في انتظار الفائز من سويسرا كولومبيا في ربع النهائي شكرا لكم.

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية. النرويج انجلترا ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بي ان سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن

طبعا نحذر من الكرات الثابتة لأن الكنديين يجيدون تدبيرها. ستلعب هذه الركنية مقوصة في اتجاه المرمى. ياسين بونو برافو يقطع الكرة ياسين، عادت مرة أخرى للمنتخب الكندي عن طريق لاريا، يحاول فيها يرسل داخل منطقة جزاء راسية خطيرة، لكن بونو يغلق. برافو بونو، برافو يغلق الزاوية بونو في أول تصدي ممتاز. ياسين بونو الذي يلعب بالمناسبة المباراة رقم 95 بقميص المنتخب المغربي. هنا الوضعية الماضية الرأسية بعد ذلك.

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

job. Are you serious? We're done.

0: Hey, Raven.
1: Hola, Javier.

I get it done like D. Will.